0: ولا يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها،
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبها مننا، وهيهات هيهات منا الذلة.
7: علنا أن نثير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد يدنا على الزناد.
8: بإذن الله سبحانه وتعالى قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: معنوية.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
5: فيروسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معاك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
14: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
15: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
16: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من أبا،
17: ونعمل عبودية لكل ثواقد الأرض.
18: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
19: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
20: ربط نفسك أيها المؤمن
11: وذللها وعاتبها واستعرض لها آيات الذكر الحكيم المخوفة والواعظة والزاجرة لتنتهي عن المحرمات ولتعمل جاهدة في كسب الحسنات والخيرات. فإن اليوم عمل وغد جزاء. اليوم نعمل ما شئنا من الأعمال نكتسب بها الدرجات، أو والعياذ بالله نتردى فيها وبسببها في دركات النار والعياذ بالله. هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لما ينتظرنا من القدر وأحواله والحساب وعرض يوم القيامة وأحوالها، ثم دار الآخرة دار القرار، إما الجنة أو النار. هذه الدنيا بما فيها من متع وبهارج وزخارف ومغريات، وبما فيها من مشاكل وفتن وصعوبات، كلها يسيرة، كلها قليلة، كلها حقيرة إن نظرنا إلى زهارجها وزخارفها ومغرياتها. فماذا تساوي عندما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في جنات النعيم؟ لا تساوي شيء. وإذا نظرنا لما فيها من صعوبات ومشقات ونكبات وأمور يعتبرها الإنسان تعاسة، فماذا تساوي عند نار جهنم التي أعدت لأعداء الله، التي شررها كالقصر كأنها جمالات صفر شرتها، فما بالك بجمرتها؟ ما بالك بها جميعا؟ أعدت هذه النار لمن عصى الله وإن كان حرا قرشيا، فماذا تساوي هذه المعاناة وهذه النكبات وهذه المصيبات في هذه الدنيا؟ ماذا تساوي عند تلك النكبات؟ قبسة واحدة في نار جهنم تنسي جميع ملذات الدنيا بما فيها، جميع ملذات الدنيا تنسيك قبسة واحدة والعياذ بالله في نار جهنم. فما بالك بالخلود الأبدي الذي لا ينقضي ولا ينتهي، وقبلها أهوال القيامة التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في مستهل سورة النور قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الأهوال يرحمنا الله سبحانه وتعالى وينادينا نداء عاما لجميع البرية، لكافة الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يحذرنا الله من هذه الأهوال التي لا ينجينا فيها إلا ما قدمناه من الأعمال الصالحة. فماذا تعني هذه النكبات في هذه الدنيا؟ ماذا تساوي هذه المصيبات في هذه الدنيا عند تلك الأحوال. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي قول الله جل شأنه وتعالى سلطانه، وجل عن كل شأن وجل على كل ذي شأن شأنه، بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة؟ تحذير، تهويل، إنذار من الله سبحانه وتعالى. القارعة أي يحذركم القارعة، ثم يزيد في التهويل والتشديد قائلا ما القارعة، ثم يزيد في التهويل قائلا وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فراش إذا كثر على المصباح رأيته يذهب أماما وخلفا ويمينا وشمالا في جميع الاتجاهات. شبه الله سبحانه وتعالى الناس بشدة هول يوم القيامة لما يبغتهم مما يشاهدونه من الأهوال بالفراش المبثوث، لأنهم يتصورون الخطر أمامهم فيفرون إلى الخلف، فيتصورون أن الشر والخطر أمامهم في الجهة الخلفية فيذهبون ذات اليمين، فيتصورون أن الخطر والهول والشدة في ذات اليمين فيذهبون ذات الشمال، فتراهم ذاهبين في كل اتجاه بشدة الهول وعموم المصيبة. لماذا؟ لأن الجبال تشاهدها كالعهن المنفوش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال هي أثقل شيء في نظرنا وأصلب شيء أيضا في نظرنا لشدة صلابتها وثقلها، تراها كالعهن، والعهن هو الصوف الذي ضرب ونفش، كالعهن المنفوش، يعني لا وزن له، لا وزن له لشدة الخطر ولشدة الزلزلة. تزلزل الأرض حتى تتضارب منها الجبال لشدة الهول وشدة الهزة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الأهوال سنشاهد، ولا محيط ولا مفر لنا من مشاهدتها، البر والفاجر على حد سواء. إذا السماء انفطرت، يوم نطوي السماء كضي السجل للكتاب، تطوى السماوات ضيا كما يطوي الحاكم القاضي كراضيته، كطي السجل للكتاب، وتكون السماء كالمهر، المهر هو الرصاص المذاب، وقيل الشحم المذاب، المهم أنها تصير مادة السيارة تقطر من شدة الهار، يطويها الله سبحانه وتعالى كطي السجل للكتاب، وفي قراءة كطي السجل للكتب. ولا النجوم تبعها إذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. هذه الكواكب وهذه النجوم العملاقة التي بعضها يفوق حجم الأرض 4 ملايين ضعف أو 4,000 مليون ضعف، تبعها تنبثق، تزور عن أماكنها، يتدمر جميع العالم، وابن آدم يحيى من جديد. كل من خلق الله ومن درع ومن برع من كل نفس منفوس يحييها الله، ويحشرهم إلى داء واحد، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون. جميع الكائنات ستحشر معك يا ابن آدم، تكون أنت والأسد والدب وجميع الحيوانات المختلفة والثعابين والحيات وجميع الحيوانات الزاحفة وجميع الحشرات معك في صعيد واحد. هنا لا ينفع نفس إلا ما ذكر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يكون صحيفة على نفسه مسجل فيه كل ما عمل من أعمال، تشهد عليه يداه، تشهد عليه رجلاه، تشهد عليه عيناه، يشهد لسانه، جميع جوارحه تكون شاهدة عليه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يكون البصيرة أيضا بعلامته السجل، هو فضلا عن ما أدله من الأرض وما أضله من السماء، كل هذه أهواء ستكون عليك يا ابن آدم. لكن إذا كان لك رصيدا، إذا كان لك رصيد من الأعمال الصالحة، من الطاعة، من المقربات إلى الله، ستكون قدير العين عندما تخرج من قدرك وينشر الله فيك الحياة، ينفخ الله فيك الروح وتخرج من قدرك، سيحيط بك جميع أعمالك الصالحة. إذا كنت من الصالحين كان جميع أعمالك نورا يسعى بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك تمشي فيه، بل أنت تكون من ركاب النور، يسرق لك نادة من نور تركب عليها وتطير بك إلى عرفة القيامة. هذه الأهوال تشاهدها أمامك لكنك مطمئن، الملائكة تتنزل على المؤمنين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الملائكة الذين أخبرهم الله بأن فلانا من المؤمنين من أوليائي يأمرهم الله بالنزول إليه فيطمئنون يؤمنون لا تخف ولا تحزن، قال الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا عندما تنزل ملائكة الموت لقبضوه تأتي البشارات له، لا تخف ولا تحزن أنت ولي الله، هذا مقعدك من الجنة، لا تخف ولا تخشى مهما رأيت من الأهوال فأنت بعيد عنها، أنت في أمان الله، أنت في حفظ الله، أنت في حكم الله، لأنك عملت لله طيلة حياتك أو ختمت عملك توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى فكنت من المقبولين من المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا عندما تأتيه ملائكة الموت لقبضوه، وفي الآخرة عندما يبعث من قبله فهو في أمان رغم الشدائد والأحوال، هذه أمام عينه يشاهدها ويراها بأم عينيه، لكنه لا يخشى لا يخاف. وإذا راوده الخوف حينة أتته الملائكة بالتأمين، كلما راوده الخوف أتته المؤمنات المبشرات، ثم رزق شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يكون الناس في عناء وحساب وشدة ويعني حمى وعرق على قدر العمل وهو في أمان. هذول المؤمنين القمة، هم الناس على قدر أمان وعلى قدر الإيمان، منهم من يكون في سرعته إلى المحشر في البرق الخاطر، ومنهم من يكون في أجاوز الخير وهكذا، ومنهم من يكون كبير على قدر العمل، على قدر عمل الإنسان وخلوص نيته. والعمل إذا لم يكن خالصا لله إذا لم يكن المقصود به إرضاء الله سبحانه وتعالى. لو كان في الجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفع. ما كان من أجل الزيادة أو من أجل الزياء، من أجل أن يقال، من أجل السمعة، من أجل المكانة، من أجل المال، كل هذا سيضرب به وجه صاحبه ويرفض ولا يقبل، لأن الله بكل شيء عليم. حتى ولو قد صعدت به، قد رصدته له الملائكة الكرام الكاتبين وسجل في صحائف حسناته وصعد به حضرته إلى الله، يضرب به وجه صاحبه ولا يقبل، لأن الله مطلع أنه لغير الله. حتى المجاهد في سبيل الله الذي طمق بدماء، الذي خضب جسده من دمه، إذا علم الله أنه لغير الله لا يقبل. هناك في معركة أحد وتحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان الجاهد وكان من أكثر الناس عناء وبلاء في الحرب، قتل من المشركين 7، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لفلان بالجنة، قال وما أدراك، لعله إنما قاتل من أجل الحمية، يعني لعله لم يقاتل من أجل الله ولا من أجل إعلاء كلمة الله، إنما حمله على ما فعل من القتال الحمية. قال الراوي فتتبعت ذلك ورفضت حركاته وهو في قتاله، وأنا أتعجب مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخلت في الجراح. قال فوضع حامل سيفه أو مقبض سيفه في الأرض، ووضع ذباب السيف في صدره وتحامل عليه حتى خرج من ظهره قتل نفسه. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، يعني صدق قول رسول الله، يعني ما قاتل من أجل الله، ليش مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مع أنه أبلي بلاء حسنا وقاتل في قتالا شديدا وقتل 7 من المشركين وأدخلت في الجراح، لكن لما لم يكن بالله ولم يكن موقنا بالله سبحانه وتعالى، يعني تبرر من هذا الجراحة وهو لم يؤمن فيما عند الله، فضيق ومل فقتل نفسه. وهذا مما يدل على أن العاصي عند عصيانه لله سبحانه وتعالى، عند ارتكابه للمعصية في الواقع، لا يكون مؤمن بالله. ولذا ورد في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني في تلك اللحظة ليس مؤمن. لو أنه مؤمن بأن الله يراقبه وأنه سيعاقبه لما تجاسر على فعل المعصية، لكنه تغلب عليه الشهوة حتى يخرج عن الإيمان ويكفر بالله سبحانه وتعالى فيرتكب المعصية، يركبه الشيطان حتى يدخل المعصية. وكل معصية لله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان عندما يرتكب المعصية يستشعر يعلم بأن الله نهى عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عنها بأنها معصية، مهما كان صغيرة أم كبيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل هذا المراد أن احنا نستشعر في هذه الدنيا أنها ليست إلا بلغة، ليست إلا ممر، ليست بجميع عمر الإنسان منذ أن تلده أمه وإلى أن يتوفاه الله. هذه العمر الطويل والسنين المتعددة قصيرة بالنسبة لما ننتظره مما بعد الموت، سواء من حياة البرزخ أو من حياة المحشر والحساب أو من دار القرار، ليست بشيء. النكبات التي تواجهنا والتي تعترض لنا والتي نبتلى بها في هذه الدنيا ليست بشيء عند نكبات الآخرة، منذ أن يموت الإنسان وتخرج روحه من جسده، أهوال وشدائد ما بعد تلك اللحظة أشد وأعظم، يعني كل نكبات الدنيا منذ أن ولد الإنسان في هذه الدنيا وإلى أن يموت لا تساوي كل ما حانا من نكبات نكبة واحدة من نكبات ما بعد الموت، لأنه يئاس من رحمة الله والعالمين، يئاس من مغفرة الله، وهذا واحد في حد ذاته نكبة لا تساويها نكبة شديدة جدا عندما ما تشعر بأنك مغضوب عليك وأنك لا تستحق الرحمة وأنك لا تنالك المغفرة. هذا الإيأاس والقنوط عذاب في حد ذاته، فما بالك بالأهوال عندما تودع في قبرك ويأتيك ملكاء القبر كير ومنكر يسألانك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما إمامك؟ إذا كنت من المؤمنين فكما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
19: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
18: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن أبي جعفر محمد ابن علي عليه السلام أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار وجعل فيه أعوان الظالمين ويجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: بلى، ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
0: وليال عشر، ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال: أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

إلا تذكرة لمن يخشى.

فلا يصدنك عنها.

Oh, my God.

ثم جئت على بدر

عذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وأتبع بطريقتكم المثلى. فأجمعوا

Pagi nari.

When I was 9 months.

عليكم الغد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 84 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 58 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في سياق قصة أحد، هنا الآية لا زالت في سياق قصة أحد، يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين حصل منهم بعض التراجع وحصل منهم الفشل والتنازع والعصيان، وحصل بسبب ذلك فرار، حصل بسبب ما الغلبة التي انقلبت للمشركين على المسلمين بسبب تقصيرهم بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرار. فوصف الله هذا الفرار بقوله: إذ تصعدون. اذكروا إذ تصعدون، الإصعاد في الأرض معناها المضي والسير، يعني أصعدوا في الوادي فارين، تصعدون أي ساروا وأصعدوا ومضوا في الوادي فارين، أي تذهبون في وادي في الوادي يوم أحد فارين. ولا تلوون على أحد، أي لا تلتفتون ولا تعطفون، لا تلتفتون إلى ورائكم ولا تنظرون ما الحدث، مجرد الإشاعات التي حصلت وبعض ما أصاب المسلمين من القتل والجراح والشائعة التي انتشرت في أرض المعركة بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، جعلهم يصعدون ويفرون ولا يلتفتون وراءهم ولا يتحققون ولا يتأكدون ما الخبر. ولا تلوون على أحد، يعني على أحد بعدكم، هذا إمعان في الهزيمة وإمعان في الفرار والخوف والذعر. والرسول يدعوكم في أخراكم، ولذلك حينما لم يلتفتوا إلى ورائهم وينظروا من الداعي ويتأكدوا، هو الرسول يدعوهم: يا أهل الإيمان، يا أهل بدر، يا أهل الإسلام، اثبتوا لا تفروا. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني واقفا وراء المنهزمين يدعوهم ليتراجعوا، لكنهم لا يلوون ولا يلتفتون ولا يعطفون ولا يلتفتون إلى داع يدعوهم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. أثابكم هنا جزاكم، لأن الثواب هو الجزاء، فهنا أثابكم أي جازاكم جزاء، غما بغم يعني بسبب، فبسبب غم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعصيتكم له حين خالفتم وحين خالف الرماة ونزلوا من مقاعدهم وتنازعوا فيما بينهم، أثابهم الله غما حينما صرف عنهم عدوكم، حينما صرفكم عن عدوكم ولم تستكملوا النصر، صرفكم عن عدوكم أي نزع عنكم الله التوفيق والتسديد لأنكم خالفتموا، فصرف عنكم عدوكم ولم تستطيعوا أن تستكملوا النصر، بل تحولت إلى هزيمة فسلبكم القوة وأصبحتم منهزمين. لكي لا تعيدا غما بغم حينما صرفهم عن العدو ولم يستكملوا المعركة. ثم ما جاء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، ثم ما جاء من الفرار، ما حصل من الفرار. لكي لا تحزنوا، هذه البلاء، هذا البلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى والدولة، تلك الأيام نداولها بين الناس، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لأن الأمر الواقع لا يمكن تداركه، الأمر الذي قد حصل في الواقع وانتهى لا يمكن تداركه، إذن ينبغي على المؤمن ألا يحزن على ما فاتهم. هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. إذن هذه الإثابة وهذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى لا يحصل، حتى لا يحصل منكم هذا، وهنا تعليم للمؤمن أن لا يحصل منه هذا الأمر، الحزن على الفات على ما فات والتأسف والتحسر، لأنه لا يغير شيئا من الماضي، لا يغير شيئا من الواقع، الأسف والتحسر، ولكن المهم في هذا أن يأخذ العبرة والدرس، لا يبقى متأسفا حسرا يعني حزنا، بل يأخذ الدرس للمستقبل. ولا ما أصابكم ولا يحزنكم ما أصابكم، لأن أهل الإسلام وأهل الإيمان والثبات الذين ثبتوا في المعركة ما أصابهم هو في ميزان حسناتهم، وهو تمحيص لهم، تمحيص لهم بما تحملوا من الشدائد، وإخلاص، تمحيص لهم وإخلاص لهم في أعمالهم، وابتلاء واختبار. فمن صبر وثبت فما أصابه مكتوب له في صحيفة عمله. ولقد عفا ما أصابكم والله خبير على، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. الله خبير مراقب، لا تغفلوا عنه لتعلموا، لأن الله هكذا عبر، خبير يعلم دقائق الأمور والوجهة التي فعلت عليها والنيات والضمائر، فهو خبير بما تعملون، لأنه خالق الإنسان وخالق فؤاده وخالق باطنه وظاهره، فالله هو المطلع عليه والخبير به. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أيضا لا يزال الآيات في سياق قصة أحد ومعركة أحد، المعركة التي حصل فيها دروس وعظات كثيرة وكبيرة. ثم أنزل عليكم، الله سبحانه وتعالى هنا بعد أن أثابهم غما وجازاهم غما فوق غم، غما بعد غم، لم يترك المسألة هكذا، تدارك الله أهل الإيمان، تدارك الله أهل الإيمان بلطفة، ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة، أمنا واطمئنانا، أرسله في صورة نعاس، لأنه معلوم أنه إذا كان الإنسان في أرض المعركة سيكون مشدودا متوترا، لا يمكن أن يحصل فيه نوم، قد طار منه النوم بسبب التوتر والشدة التي نزلت به، فحينما يرسل الله عليه النوم ترتاح نفسه وترتخي أعضاؤه وعضلاته وأعصابه، فيهدأ ويأمن وتستقر نفسه. إذن النعاس أرسله الله فيه الأمنة، فيه الأمن والاستقرار والإطمئنان، والنعاس هو أوائل النوم، ولا يأتي النعاس إلا حينما يكون النوم قويا وثقيلا يغلب على الإنسان، فيأتيه النعاس وهو قائما أو جالسا، دليل على أنه لا يحتاج إلى أن ينتظر ويتحيل لحصول النوم، بل النعاس يغلبه وينزل عليه ويميل رأسه يمينا ويسارا من شدة النعاس. إذن جعل الله النعاس أمنة، يغشى طائفة منكم، النعاس لم يكن يغشى الجميع، فطائفة قد يكون فيه إشارة إلى أهل الإيمان الذين ثبتوا واستقروا في أرض المعركة وقاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جازهم الله بأن أنزل عليهم النعاس أمنة. وطائفة أخرى، إذن النعاس أنزله الله على طائفة وهم أهل الإيمان منكم، يعني هنا لتبعض منكم، من أهل منكم يا أهل الإسلام، منكم يا من حضرتم في هذه المعركة لقتال المشركين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هنا طائفة أخرى غير الطائفة الذي أنزل الله عليهم النعاس أمنة، طائفة أخرى حصل فيهم هذه المسألة، همتهم أنفسهم، نفوسهم حدثتهم بالأحاديث التي لا ينبغي أن يحدث بها الإنسان المؤمن نفسها من الظنون السيئة بالله، قد أهمتهم أنفسهم يعني، وأصبحوا مشغولين بأنفسهم وكيف ينجون، لأنه ذكر الله عنهم إذ تصعدون، هؤلاء الذين فروا وتركوا المعركة، بل وردت في الأحاديث الصحيحة في بعض الروايات من كتب الحديث وكتب السير أن بعض من فروا مسيرة 3 أيام، وذلك عبر الله عنهم بأنهم يصعدون ولا يتلون على أحد، لا يلتفتون وراءهم. إذن هم أهمتهم أنفسهم وأصبحوا مشغولين بنجاة نفوسهم، لم يعد يهمهم الدين، ولم يعد يهمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا القتال بين يديه حتى آخر رمق. يظنون، وهنا داخلتهم في نفوسهم الظن السيء بالله، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون الباطل، يظنون أنه ما وعدهم النصر، أنه ما وعدهم الله بالنصر، وإن وعد الله غرورا، كما ذكر الله في آيات أخرى من سورة الأحزاب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الظن الباطل، وهو ظن الجاهلية، ظن أهل الجهل بالله سبحانه وتعالى، فهو أشنع الظن، لا يستند إلا إلى الجهل بالله، لأن ظن الجاهلية هو ظن الجاهلين وأهل الجاهلية الذي لا يستند إلى دليل، بل هو ظن باطل. يقولون في ظنونهم وأحاديثهم ويتلفظون بهذا القول، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون عند الهزيمة أو بعد حصول تلك الهزيمة والشدة، أي ليست لنا دولة ولا أمر، يعني هكذا يقولون، خلاص تحولت المسألة، ولم يعد لنا نصر، ولم يعد لنا غلبة، ولم يعد لنا ظفر، وانتهينا، واضمحل أمر الإسلام، وانتهى كل شيء، وربما لن يعود للإسلام ولا يقوم لهم قائمة، هكذا أشاعوا هذا القول السيء، يقول هل لنا من الأمر شيء، أي لم يعد لنا أي شيء، ولا قيمة ولا وزن ولا منع ولا غلبة ولا. قل إن الأمر أجاب الله على لسان نبيه، قل يا محمد أجبهم على هذا الكلام السيء الذي يثبط النفوس ويضرب المعنويات، إن الأمر كله لله، اسكتوا، ارتدعوا، امتنعوا عن هذا القول السيء، وقولوا هذا القول واستمر، إن الأمر كله لله، مهما حصل ومهما وقع فالأمر لا يزال لله، وهو مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء، فدولة الإسلام باقية ما شاء الله بقاءها، إذا أراد الله بقاءها فهي تبقى، والأمور كلها ومصائرها ونتائجها على الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا دليل على أنهم يخفون من الكلام أسوأ من هذا الكلام الذي قالوه حينما قالوا ليس لنا من الأمر شيء، هم يخفون هل لنا من الأمر شيء، هم يخفون أسوأ من هذا الكلام، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون في من هذا القول الذي يخفونه في أنفسهم يظهر طرفا منه، يظهر طرف من هذا القول، لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يتحسرون ويقولوا لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان النبي سمع رأينا، لو كان هؤلاء الذين أرادوا الخروج، لأنه كان هناك رأيان حينما تشاور وشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الخروج إلى غزوة أحد، كان هناك رأيان بين المسلمين، وكان رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فريق منهم، كان رأي أن يبقى أهل المدينة ويبقى الجيش المسلم، والمسلمون يبقوا في المدينة ينتظرون وصول المسلمين إليهم فيقاتلونهم قتال، كما يقال قتال شوارع وقتال حرب عصابات كما يذكر الآن في مصطلحات العصر، ولكن طائفة من الشباب المتحمس رأوا أنه الأفضل أن يخرجوا، الأفضل للخروج ولقاء العدو في ساحة مكشوفة وفي معركة فاصلة مواجهة وجها لوجه كما هو المعتاد في المعارك، قال لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان سمع قولنا، لو كان، وهذا هو قول بعض أهل النفاق وبعض من في قلوبهم مرض، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، هنا لم يحصل هذا القتل الذي قتل فيه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمزة ومصعب بن عمير ومن أفاضل الصحابة قتلوا في هذه المعركة، لو كان لنا من شيء ما قتلناها، قل لو كنتم في بيوتكم، أجاب الله على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه جوابا مفحما: قل يا محمد لهم لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا معنا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي أن القوم ظنوا أن الخروج كان غلطا، كما ذكرنا كان غلطا، ولأن الأفضل وكان الأفضل البقاء في المدينة، فهم خرجوا للقتال بزعمهم وليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم أي سلطة، وليس لهم أي رأي يسمع، فهم يزعمون هذا لتطبيط المسلمين عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الخروج. فأجابهم الله بهذا الجواب، أن بقاءكم، أجابهم الله أن بقاءكم في البيوت لم يكن ليدفع حتى ولو بقيتم أنتم هؤلاء الذين استشهدوا من المخلصين من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكونوا يتبعوكم في جلوسكم وبقائكم في البيوت، لم يكن ليدفعهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقتال بين يديه والفوز بالشهادة. الشهادة هي فوز عظيم وليس قتل وانتهاء حياة. وهؤلاء الذين قتلوا لم يكن رأيهم البقاء في البيوت، وهذا معنى قل لو كنتم في بيوتكم وبقيتم على رأيكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء المؤمنون برزوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوا حتى يقتلوا ويستشهدوا في سبيل الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والكتابة هنا هو أن علم الله أنهم، هنا الكتابة معناها أن كما يقال الذين علم الله منهم أنهم سيقتلون في هذا الموقف وفي هذه المعركة، فليس معنى الكتابة أنه ساقهم، ليس هذا نهائيا، أنه ساقهم إلى القتل سوقا. الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى قتال عدوهم وهم خرجوا بمحض إرادتهم، وكان بإمكانهم وباختيارهم أن يمتنعوا عن الخروج، لكن الإيمان الذي في نفوسهم دفعهم للخروج والمواجهة، وعلم الله أنه سيحصل منهم هذا، سيحصل منهم الخروج وسيحصل لهم الشهادة. إذن الكتابة هنا كتب عليهم القتل، أي علم الله منهم أنهم سيقتلون في هذا الموقف، وعلم الله أنهم سيخرجون إلى مواقفهم الذين استشهدوا فيه وهم يجاهدون في سبيل الله. إذن علم الله سبحانه وتعالى هو مطابق لما وقع في الحاصل، كما لو أخبر بالصدق عما قد مضى، يعني إخبار الله عن المستقبل هو كإخبار الله عن الأمر الواقع الحاصل في الماضي الذي هو يخبر الله عن واقع. فالله سبحانه وتعالى لأن الماضي والحاضر والمستقبل عنده معلوم مكشوف على السوية، لا لا لا فرق بينه كما في علم البشر وفي اطلاعهم، أنهم لا يطلعون على المستقبل كما يطلعون على الماضي، لأن الماضي حقائق واقعة حدثت لا يمكن أن يغيرها شيء، لأن الأمر الواقع مستحيل أن يغير عن ما وقع عليه. إذن فالمستقبل بالنسبة لله سبحانه وتعالى كالماضي في علمه به، وأنه سيقع كما يقع في الواقع، كما يقع في الواقع، لأن الله عالم بما سيكون، والله يخبر عما يكون كما سيكون في الواقع. إذن هذا هو معنى الآية، وليبتلي الله، وليس على معنى الجبر ممن يقول أن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده ويخلق فيهم الأفعال، وأن أفعالهم مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، وأنهم إنما يتصرفون في الأفعال بحسب ما قضى الله عليهم وقدره عليهم. الله حكيم ورحيم بعباده، خلقهم الله مختارين، يختارون أفعالهم ويجازيهم على الخير أجرا وعلى السيء والمعاصي عقابا. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن هذه المواقف الشديدة والمواقف التي يحصل فيها هذا الضيق والشدة والجراح والقتل والشهداء هو في واقع ابتلاء من الله، لأنه إذا لم تحصل مثل هذه الحالات أين الابتلاء من الله؟ لا يحصل ابتلاء أبدا إذا لم يحصل مثل هذه الحالات. إذن فحصول مثل هذه الحالات عندها الابتلاء. يبتلي الله ما في صدوركم، هنا حينما حصلت هذه القضية خرج ما في الصدور، فمن كان من المؤمنين المخلصين ازدادوا ثباتا وصبرا، ومن كان في قلوبهم مرض خرج ما في قلوبهم وما في صدورهم على ألسنتهم، خرج على ألسنتهم وقالوا هل لنا من الأمر شيء، وقالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا إذن أخرج الله بسبب الابتلاء ما في صدورهم وما يكنونه من النيات السيئة وليمحص ما في قلوبكم. هنا التمحيص يمحص ما في قلوبكم من الإيمان والنيات الصالحة. فبسبب البلوى يظهر أهل الإيمان بصبرهم وثباتهم ويظهر صدق إيمانهم ويظهر هنا خبث ضمائر الذين في قلوبهم مرض. والله عليم بذات الصدور. الله عليم بما تنطوي النفوس بذاته بما تنطويه الصدور. لكن الله يريد بالبلاء أن يكشف هذا المكنون الذي في الصدور حتى يخرج في صورة أعمال وكلام يطلقه الإنسان, أعمال وكلام يطلقها الإنسان باختياره وإرادته حتى يجازي الله تعالى عليها. لأن الله لا يجازي على علمه. إذا علم من إنسان أنه يفعل وأنه سيفعل لا يجازيه الله تعالى على علمه بل يجازيه على عمله الذي سيحصل منه في الواقع. إذن والله عليم بذات الصدور. لكن مع علم الله سبحانه وتعالى يريد الله أن تخرج الأعمال إلى حيز الوجود والواقع. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن

0: الله غفور حليم. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا في الآية بحرف التوكيد إن الذين تولوا، الذين أصعدوا، الذين يصعدون، الذين فروا وهربوا، إن الذين تولوا منكم حينما التقى الجمعان، حينما التقى الجيشان وحصلت الهزيمة وفروا، إنما استدلهم الشيطان. الشيطان هو الذي دفع أوقعهم في الزلل وخوفهم أعداءه ووسوس لهم السوء. لكن استدلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا، لم يستزلهم هكذا من البداية وهم على الإيمان والاستقامة. حين حصل منهم المخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعصيان والفشل والتنازع، بسبب هذه المكاسب ببعض ما كسبوا استزلهم الشيطان وأوقعهم في الخطأ والعصيان. وفي هذه فائدة عسكرية مهمة لمن يريد أن الجهاد أيها الإخوة، أن يتوب توبة صادقة إذا توجه للجهاد. لا يكفي أن يتوجه وهو مصر على معاصي، مصر على آثام. الله إنما يتقبل جهاده حينما يكون خالصا له، وحينما يكون تائبا صادقا. إذن ويلازم الحذر، المجاهد الذي انطلق الجهاد يلازم الحذر من المعاصي، ويجدد بين اللحظة والأخرى التوبة عند كل زلة تقع منه فورا، ليبقى النصر والتأييد والثبات له، ولا يفتح للشيطان مدخلا ببعض ما كسبوا حتى يستزلهم الشيطان. لأن الشيطان يستزل المجاهدين إذا كسبوا شيئا من المعاصي والآثام، ولكن عليهم أن يحذروا، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى. ولقد عفى الله عنهم، هنا تاب الله عليهم حينما تابوا وعلموا أنهم قد أخطأوا. الذين فروا حين علم الله منهم أنهم قد أخطأوا وندموا على خطائهم وتابوا، عفى الله عنهم وقبل الله توبتهم. إن الله غفور حليم، الله رحيم بعباده، غفور يغفر لهم ويقبل منهم توبتهم ولم يعاجلهم بالعقوبة قبل التوبة. حليم، لأن الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، بل يترك فرصة لمن يثوب وينيب ويعود عن غيه وعن أخطائه وعن زلاته. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين

شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: الجبال، الجبال. الجبل ما ارتفع من الأرض إذا عظم وطال، وعادة ما يزيد ارتفاع الجبال عن 1000 متر. ولفظ الجبل مذكر مفرد جامد، يجمع على أجبل وأجبال وجبال. الجبال من جملة الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن الكريم وأوردها في سياقات عدة، فالله سبحانه وتعالى خلق الجبال وجعل وظيفتها أن تثبت الأرض وتحفظها بأن تجعلها متزنة مستقرة. قال تعالى:

0: والرواسي هي الجبال. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه لما ذكرهم بنعم الله عليهم وحذرهم من أسباب زوالها. ومن جملة تلك النعم نحتهم البيوت في الجبال، قال تعالى:
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا لها، قال تعالى:

وقد أخبر الله تعالى عن يوم تكون الأرض فيه كأن لم تكن، حين يتساءل الناس عن الجبال كيف يكون مصيرها، فقال تعالى:

0: وكل المخلوقات تسبح الله وتعبده لكونه خالقها وموجدها، والجبال إحدى تلك المخلوقات التي ذكرها الله في القرآن الكريم، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته. في الأخوة إذا كان أخوك قويا على القطيعة جريئا عليها، وهذا حال بعض الأخوة، ليس عنده تقدير للأخوة لا بالحس الإنساني والمشاعر الإنسانية ولا أيضا بالدافع الإيماني يرقى إلى مستوى أن يرعى الأخوة. إذا كان أجرأ وأقوى على القطيعة كن أقوى على الصلة، وأنت فيما أنت أقوى عليه من الصلة والإحسان، أنت في الموقف الأشرف، في الموقف الأرقى، في الموقف الإنساني والإيماني الذي يشرفك، وهو في جرأته على القطيعة في الموقف الخاطئ.

الستر واصفح ليوم فيه نؤخذ بالنواصي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أو مسكينا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الحوادث.
1: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمان به.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا. توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمانية.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد.
1: توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه.
2: وقفة إعلانية
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة، وبالشيخ عبد الله وأخي محمد يحيى الصومالي.
4: حياكم الله.
3: سيدي الكريم، أنا قوحت مع نفسي وسألت نفسي وقلت الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع، كيف الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يخلق حواء مثل ما خلق آدم؟
4: أيه، وجه المشكلة،
3: لماذا ما يخلق حواء مثل ما خلق آدم من ترى؟
4: لله أن يخلق كيف ما يشاء، ليش نتحكم عليه كيف يخلقه؟
3: أنا بدي أقول أسأل الشيخ عبد الله لا شيء أنت يعني، لأن إحنا رأى حواء مش إحنا دارين ما هو.
4: أنا أقصد لله عز وجل أن يخلق ما يشاء من ما يشاء، ما وهو حكيم لا يفعل إلا ما فيها الحكمة
3: سبحانه وتعالى. ما رأيكم في بعض المشرفين وهم الآن يسمعوني؟ لو ما واحد يشد له عندي يقول دي طفلي دي زيه ما يعني ما يرضى، وعند بعض الناس يقولوا دي طفلي يبشر يحمل حملة، هل يجوز لهم ذلك أو ما يجوز؟
4: ما فهمت.
3: مثلا انا اجي لانت تطلبني تقول لي يا فلان جي يا طفلي الحاجه الفلاني وانا مشرف تمام،
4: ما هو الطفله
3: وانت ما ترضي، لكن لا عند الناس الثانيين على طول
4: ما هو طفله، ما هو طفله، ما فهمت.
3: مثلا واحد مر عليك وهددك او راجمك او
4: هناك هناك هناك جهات رسميه، هناك جهات رسميه، جهات امنيه وجهات قضائيه وكل لها اختصاصه ينبغي أن يذهب الإنسان إليهم.
3: هو المشرف هذا طيب وبيجي يمنع عنا الجامعة ويدخلهم ويجددهم
4: ولو ولو, ولو ولو ولو اذهب إلى الجهات المختصة.
3: كادر كادر، بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم.
4: وإليكم
3: الله مع السلامة.
4: هي أمان الله.
2: رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة: هل يجوز تغليف المصحف بصورة شهيد؟
4: ما لا أرى مانع من ذلك، ولكن الأفضل الترك.
2: نعم. ما معنى الميسر؟
4: الميسر هو القمار والألعاب بكل أنواعها، ما الشطرنج والنرد والألعاب التي تكون في الأجهزة، أجهزة الآيباد والتابات والتلفونات والكمبيوترات، هذه كلها ميسر.
2: نعم. صيام كفارة اليمين ضروري 3 أيام متتابعة؟
4: صيام كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، بشرط أن لا يكون الإنسان عنده قدرة على التكفير بالإطعام أو التكفير بالكسوة، لأن الله عز وجل في الصيام قال فمن لم يجد.
2: نعم. اتصال. مرحبا.
4: مرحبا.
2: يا أخي طفي الراديو لو سمحت.
5: يا أخي مع واحد بس أخو وحرم طلق، حرم طلق ما عاد يطلع وبعدها يجي يطلع
4: تطلق مرة ثانية طلقة واحدة. تطلق مرته طلقة واحدة.
5: يعني ما يصير شيء كفاية؟
4: لا.
5: يلا شكرا. لو أوزم وعد لي سؤال ثاني.
4: تفضل.
5: يعني ما هو تفسير لا يمنع الماعون؟
4: الماعون هو الذي يعين الناس، يمنعون ما يستعين به الناس وما يحتاجونه.
5: يلا جزاك الله خير.
4: حياكم.
2: سأل. نعم مرحبا.
6: ألو.
2: نعم
6: يا شيخ، أنا معي سؤال لو سمحت.
4: تفضلوا.
6: زوجي مات بعد رمضان، وبعدين أمرا وعيال وأنا الحالي، بعدين تصلي ومات بعد ما تصلي، وقلت له يعني مات وزعل مني وأنا زعل منه، هل إثم علي؟
4: أكيد أن المرأة إذا زعلت زوجها أو ذهبت مغاضبة له أن هذا نشوز، والنشوز إثم كبير على المرأة لا يجوز لها أن تفعله، ولا سيما إذا كانت غير مظلومة ولا ولا ولا معتدى عليها.
6: كنت زعل منه يا شيخ، الله يبرو يسامحه ويسامحنا الجميع.
4: آمين اللهم آمين. علش أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفري الله وتدعي له وتستغفري له.
6: يعطيك العافية، والله أنا ما أبي ليلي وناري، بس أتحاولت يمكنني زاهلة تحملت بإذن
4: سواء. إن الله يقبل توبة التائبين.
6: لو مات فجأة بعد ما تصلي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ما تكون يا سبب.
6: ها؟
4: إن شاء الله ما تكون يا سبب.
6: لا أنا ما كنت السبب، بس قال لي أنا تعب، قلت له استاهل إنك مفلت لي وقد العيد إذا من العيد حق رمضان وما جيت عندي وبس بعد شوي اتصلوا لي قالوا ما توقنت عاد.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: سؤال آخر.
6: سلام الله يعطيك العافية.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا.
7: سؤال يا شيخ.
4: سأل نور العافية.
7: معنا سؤال.
4: تفضلوا.
7: واحد طول ما يهوي واحد يسبر ولا ما يسبر؟
4: يسبر ونص وربع وثمن.
7: طول دخل
4: ما إذا هي طلقتين بعد بعد هي تقع واحدة، وأن طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها فهذا دي خيرات.
7: يسبر
4: ما هو الذي يسبر؟
7: يسبر شهد القامة.
4: أيوة تقع طلقة.
7: يسبر يجعلها
4: إذا عادها الأولى يسبر.
7: يا أسلام.
2: في أمان الله. تصال. مرحبا.
8: الخير
2: انتم
4: عبارة
2: من
4: الجميع.
8: كيف حالك يا قريب الطوبة؟
4: الله يعافيك.
8: ما أنا سؤال انت نسألك.
4: تفضلوا.
8: جدي صام في رمضان ضيها الذي مشى لا وقت العشر الأواخر وبعدها الفطر ما يستنفي سن يكمل،
4: وبعدها
8: بعدها كان يفطر النهار ويواصل الصيام، يقوله صايم لا مغرب يقوله صايم ما تشتري انه يعني فطر
4: يعني قد به شوية خرف. ها
8: كيف
4: قد به خرف؟
8: أنا قد وشوي ما عم تدرس عن العلماء بيسأل قد يتابع يحدث.
4: خرجوا عنا عن كل يوم نصف ساعة احتياط.
8: نصف ساعة كفارة حتى ولا كفارة؟
4: لا كفارة صيام.
8: ويجوز انك نصوم بدله؟
4: ما يحتاج تصوموا بدله،
8: نخرج غير بس. والسؤال الثاني، واحد عندنا من الحارقة طلق مرته فوق 1000 طلقة وجالس عنده ما رضى يمشي.
4: خلاه يسأله.
8: ايه يسأله هو.
4: نعم
8: يا بي الله جزاك الله خير.
4: وياكم.
2: سؤال. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: مثلا إذا أبي الله يرحمه وطرح أنت جدتي ضرب سروتي وخاتم ذهب.
4: أيوه.
9: وجدتي يعني ما عطلتش فيها، باعت الخاتم بعد ما تبي بسلوك
4: شهرين. باعت ما؟
9: باعت الذهب.
4: أيوه.
9: بشهرين أو بأسبوع هكذا وضرب سروتي.
4: مع التركة غير الذهب والزلط السعودي.
9: أيوة. والخاتم أصلا مش حكومي، هو رهن عندها.
4: طيب
9: إذا رهنتها المرو وهي قالت لها لا تتش زلطي لا تتش خاتم الحد لا ما قدش ضربش.
4: طيب
9: أمي مكرات الآن أبي كان كده يطلق أمي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن إذ ما دام الجدة جدتكم أخذت هذا المال وأنتم متأكدين منه وهي معترفة به في اختصم اسمعي
10: اسمعوا نعم
4: يختصم من قسمها وقت القسمة
9: ها
4: فيختصم من قسمها وقت القسمة
9: يعني نرز من قسمها
4: أيوة اخصموه من قسمها وقت القسمة
9: أيوة بس أول هي انكرت وبعدها قالت خلاص عندي صادقة
4: خلاص ما دام قد اعترفت فخصموه من قسمها وقت القسمة
9: معهم
4: ما بيش معاهم قسم معاهم بس لأن معاهم بس قطاع الزمن ما بيشتركها مع الميت
9: لا دحين جدتي هي ومبي
4: طيب وش السؤال وش اشتو
9: دحين يعني ما نقول
4: لو
9: ما
4: تدل لها
9: ما
4: ترضى ما فعلها طالبوها من الجهات الأمنية ولا من الجهات القضائية ولا بسروها لها ولا أي حد يضغط عليها ما أدرى يعني ما تفعلوا بها
9: لأن المرأة دحين بتتاع على بيتكلم لأني قاعدة تدين أمي حظة والمرأة كان عادي شي طبيعي لأن جدتي كتبت لها 30,000 للمرأة التي كانوا عند دارة وما رضت شي بالزوال كان ما بلت شي وزوتها وافي
4: سواء
9: أيوة كيف نفعل
4: خلوها تسلم
9: كيف تسلم
4: أنا داري جدتي بصروها كيف تسلم ما عندها
9: جدتي
4: قلت
9: لها 30,000 ما رضت شي بالزهر
4: طيب انا ما افعل
9: يعني ما هو الحل
4: انها تسلم الذي اخذته
10: سؤال اخر
9: يا خلاص يلا شكرا لك
10: في امان الله اتصال اخر مرحبا
11: الو
10: نعم
11: السلام عليكم
10: وعليكم السلام ورحمه الله
11: يا شيخ معنا سؤال
4: تفضلوا
11: إذا مثلا واحدة خضبت أصبع واحدة من أصابعها وتوضت وعادوا في يدها ونسيت هل تعيد الوضوء؟
4: إذا قصدكم المناكير الذي بيطلعهن فوق الأظفار ضروري تزيله وتعيد الوضوء
11: بس إذا واحدة ما عادت في الوضوء
4: ما يجوز لها حرام
11: تقضيها
4: أيوة
11: يلا باقي سؤال
4: تفضلوا
11: ايش اول سوره نزلت في القران
4: فيها خلاف اهل البيت عليهم السلام مثل الامام القاسم لابراهيم بيقول الفاتحه وروايات عن اهل السنه بيقولوا سوره اقرا
11: هو هل يجوز الواحد يقول امين
4: في غير الصلاه نعم وفي الصلاه لا
11: بس هم بيقولوا انها كلمه عبريه
4: ولو هي كلمة عبرية ما احنا ممنوعين من العبري
11: يلا شكرا
4: العفو
10: يا مال نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين رسالة تقول شخص يغتسل الجنابة لمدة ساعتين لأنه يدلك كل موضع في جسده 3 مرات ويستهلك ماء كثير وهل يجب قص الأظافر أو تخلى عند الغسل
4: هذا يعني كأنه مبتلى بالوسواس القهري بيسموه الوسواس القهري وبيتم علاجها الآن عند الأطباء النفسيين ما هو وهو مشكلة كبيرة جدا خصوصا في الوضوء وفي الغسل أيوه في النجاسات والذي في الخارج الذي ما همش متدينين ولا يعترفوا بالله ولا بشي يقع لهم وسواس في الجراثيم بدله تشكك في الباب لا يلمسه في الأدوان لا في الزلط لا يلمسها لا بحايل نفس الكلام
10: يعني علاج يصير
4: علاج معروف مرض معروف وعلاجه معروف عند الأطباء النفسيين
10: وبخصوص قص الأظافر قال ولا وقت الغسل
4: ما فهمت يعني هل يجوز ايش المشكلة ما بلنا مفروض الأعمال الذي يقوم بها الإنسان غير لا يفعل أعماله عاري بغير بايسبر يسويها وهو لابس
10: نعم اتصال نعم مرحبا
12: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله
4: تفضل
12: يعني جنب جامعة جبي ما بنظلت يا الرسول ما رأيكم
4: يعني بجامع جنب جامع جامع جنب جامع
12: يعني قريب منه
4: للمة فلتوا الثاني
12: الجامعة أول ما حتى عبدي زميلي
4: للمة
12: يعني لن يجدنوا الجامعة هذا قريب
4: حاولوا حاولوا ولو كنا فلا ولا حاجة هكذا
12: بس علينا شيء إذا ما
4: ها
12: يعني إذا ما حصلوا فيه
4: المفروض القريبين منه يصلوا فيه
10: في أمان الله قال التطهير من النجاسات المغلظة كالكلب والخنزير 3 مرات فقط ما الدليل على ذلك لأنهم بيعلمونا أنه لا يصح إلا 7 مرات
4: هو المفروض في النجاسة أن تزال لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والتطهير إزالة الخبث وإزالة النجاسات قد ورد في بعض الآثار أن إذا قام الإنسان من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يأخذ يغسلها 3 فأخذها أهل المذهب أساسا للنجاسات الخفية بأنها تغسل 3 التي ليس لها أثر ظاهر وجعلوا ما له أثر ظاهر غسله حتى يزول والمرئية حتى تزول واثنتين بعدها
10: خم بيقول كلب 3 ولا 7
4: 3
10: نعم
4: إذا هي خفية الذي منه إنها ظاهرة بكم ما زالت
10: نعم اتصال مرحبا
13: ألو
10: نعم
13: السلام الله عليكم
10: السلام ورحمة الله
13: كيف الشيخ عبد الله
4: الله يعافيكم
13: معنا سؤال نسألك
4: تفضلوا
13: يعني الشركة يجوز الشركة يعني جزء صلحت مواصير هكذا بالخط ودوني سين وبعد استغرقوا زي استغرقوا وزيد بقي منها هو يجوز يعني حدث منها بعد ما يجزعوا
4: ماشي لا رضاهم إلا أن تكون إلا أن تكون يعني مواصير ما عاد لها قيمة في نظرهم ولا عاد لها ثمن فلا مانع وإلا فلا يجوز إلا برضا من أنفسهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
13: شكرا جزاكم الله خير
4: حياكم الله
10: هل يجوز بيع الذواكر
4: الذواكر تستخدم لتكون مصحف وتستخدم لتكون محل كتب العلم وتستخدم لتكون مسجل للمواعظ والمحاضرات وتستخدم في الشر ما دام الإنسان بيبيعها فالمسؤول عنها هو من يعبيها بما عبها به
10: نعم اتصال مرحبا
14: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله
4: الله يحييك الله عافيك
14: يا أخي معنا صراع
4: تفضلوا
14: فقالنا صلاة كل في صلاة المساجد عندنا 5 مساجد في صلاة يوم الجمعة نستمعوز كل واحد 4-5 في جامع 5-4 في جامع عندنا احنا شديد معهم كلهم في جامع واحد
4: شوف هو المفترض على الناس الذين في منطقة واحدة كما كان يعتاد الأولون كانوا يعتادوا إنهم إذا يكون به مسجد المسجد الكبير يجتمعوا فيه ويصلوا فيها الجمعة وباقي الجماعات كل يصلي في مسجده أنتوا بسروا العقلة حقون المنطقة واجمعوهم وعظوهم قلوا لهم ما ينفع يوم الجمعة الناس يتفرقوا هكذا شكلنا مشوا تمام وأيضا أهل المذهب بيقولوا أن الجمعتين التي في الميل ما يصح تصح الأولى منهما والباقيات ما تصح سواء
14: بارك الله فيكم
4: وجزاك
14: الله خير
10: حياكم يا مالا قال أنا معي جربة وقف كنت بنزرعها ذرة والآن غرستها قالت وهي في فطرة جامع ما رأيكم في هذا يا شيخ
4: لا مانع ما دام القات بينتج مثل الذرة ولا أكثر لكن يكون الناتج في فطرة مهما كثر يعني لا يقول إذا قد كثر ما يدي إلا مثل حق الذي كان بيدي زريع
10: نعم.
4: مثلا إذا هي بتدي 10,000 وهي زريعة ذرة وبتدي وديقات 100,000 في دي 100,000 كلها في فطار.
10: السلام مرحبا.
15: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
15: كيف حالكم؟
4: الله يعافيكم.
15: أنا سؤالي.
4: تفضلوا.
15: السؤال الأول عندنا في الجامع ما بيصلوا صلاة الظهر والعصر ما بيصلوا صلاة بيأذنوا ما أعرف على كيف نفعلوا وياهم.
4: اخرجوا أنت وأذنوا و...
15: ولا مالك موجود.
4: إذا ما أنت موجود أنت اخرجوا أذنوا بعد ما تأذنوا ادعوهم ووعظوهم وخوفوهم بالله وقولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أرسل في غزوة كان يأمرهم بالتريث إلى أن يحضر وقت صلاة ولا يهجموا على المحل إلا قد مر وقت صلاة فإذا لم يسمعوا منها أذانا هاجموها.
15: لا بعد يصلوا الظهر وبعدين تقد يجوا خمس ساعة واحد ونستنتين يصلوا بعضهم يصلوا عصر ويخلقوا الجامع ولا أذن ولا
4: شيء. إذا المشغول المشغول يجوز لها الجمع بين الصلاتين لكن لكن لكن
10: نعم. سؤال آخر.
15: السؤال الآخر واحدة حلبت يمين إن ما تصير عندي جهالة والدولة كفارة ورجعت با يعني حكم هذا
4: تخرج الكفارة بعد ما ترجع
15: بعد ما ترجع الكفارة يعني يبتي كفارة
4: أيوه
15: كم يا كفارة
4: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين
10: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
16: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
10: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
4: أبقاكم الله.
10: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال مرحبا.
17: السلام.
10: السلام ورحمة الله.
17: كيفكم يا شيخ؟
10: حياكم الله.
17: معي سؤال.
10: تفضل.
17: كيف لو هو واحد حلف يمين وجا الثاني اديله كفارة؟ واحد يقول له هذه الكفارة لك.
10: واحد
4: لا يصبر ياخذها منه لكن لا يخرجها الا بعد ما يفجر في يمينه.
17: يعني بعض في اكبر الناس يحلف يقول له والله ما فعل على كذا وكذا اول يقوم اي شخص مثلا يتعظم يقول له هذا حقه في جارتك يعني خذ حقه في جارتك وياخذها ويسوي عاوز يفعل الحاجه اللي حلف
4: بعد ما يسوي الحاجه بعد ما يسوي الحاجه الذي حلف منها يخرج الكفاره ما بش مشكله. ماشي خرج كفارة.
10: سال مرحبا.
18: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله وبركاته. ايش تيش اللالو
4: ايوه مشي حقا.
18: تسمعني يا اخي الكريم.
10: تفضل.
18: يا اخي لدينا واحد حطب له بركة للماء في حلط الخط في عرض مجنة موقوفة منعنا من العمل
4: يعني في الخط ولا في المجنة
18: بلغنا إلى مدير الأمن وإلى الأشغال
4: في الخط
18: شافوا المكان قالوا خلاص يخرج فوق يخرج الخط من فوق مكان ثاني وهو صدر مكاني
4: في الخط ولا في المجنة
18: فوق المجنة يخرج الخط من فوق المجنة وهو بيحفر في مجنة ثاني وقف.
4: إذا هو بيحفر في المجنة فبلغوا به ومنعوا
18: بلغنا بمدير الأمن وبمدير الأشغال سمحوا لي اشتغل في الخط وفي المجنة.
4: الله ما عندنا داري وش أقول لك ما بعد ما تبلغوا بلغوا به السلطة الذي فوقهم إذا هم مثلا مدراء في المديرية بلغوا بهم مدراء أمن المحافظة.
10: نعم. في أمان الله. اتصال مرحبا.
19: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
19: كم بنيات المئة الألف ومزكاة الوايد؟
4: نعم.
19: زكاة المئة الألف.
4: مزكاة؟
19: الوايد.
4: 5000.
19: ألم يلا.
4: في أمان الله.
10: اتصال مرحبا. نعم تفضلوا.
20: ألو.
10: نعم.
20: أنا سؤالي يا شيخ، ما الفرق بين الاغتسال الحيض واغتسال الجنابة؟ هل هو نفس الشيء؟
4: المرأة لا فرق بين غسلها من الحيض وغسلها من الجنابة، إلا أنه يجوز لها إذا رأسها مظفور أنها تتركه مظفور في الجنابة ولا تنقضه، أما إذا كان في الحيض فلا بد من نقضه.
20: وهل يتطلب الاغتسال بالماء دون الصابون في البداية؟
4: إما في البداية ولا في النهاية، المهم الماء يكون الغسل بماء نظيف. إذا اغتسل الإنسان بصابون في زيدي غسله بعده ولا غسله قبله، إما اشتاء.
20: طيب
4: معنا
20: سؤال ثاني، وحدة كان عليها يعني كفارة يمين ومكن وحدة قالت إنها عاد تنفقها، يعني هل يجوز يعني تأمنها ولا كيف؟
4: مكنت وحدة ومه؟
20: مكنت وحدة قالنا عتنفق، يعني ما هي جاري هي فأنفقنا سبيل الله ولا صدق
4: ما ينفع
20: ولا.
4: ما ينفع في سبيل الله ولا شيء، ضروري تتوزع العشرة مساكين. إذا ما يعني إذا ما درت أنها توزعت العشرة مساكين تسألها هل هي وزعتها العشرة مساكين فتجزيها، وإلا أعادت إخراج الكفارة.
20: طيب لا هي مكن هيئة الزكاة،
4: إذا هي مكنتهم وقالت لهم أنها كفارة فسابر
20: يا
4: راسل،
20: كتب الله
4: أجركم أجر الجميع.
10: السلام مرحبا.
21: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله. حياكم الله.
21: معانا سؤال للصباح.
4: تفضلوا.
21: توفت الوالدة في 17 رمضان ولا عاد حد يقضى عليها الخوف.
4: ما يلزم القضاء عليها، لما تقضى في 13 الباقية ولا في 17 قصدك؟
21: ايوه، لأنه ما توفت إلا في 17 رمضان.
4: وما صامت في من أول رمضان؟
21: صامت في 17 رمضان وقلت لا 17.
4: أنا صامت لا 17؟
21: أيوة نعم.
4: وتوفيت في 17؟
21: نعم.
4: خلاص ما عاد بش تكليف بعد الموت.
21: يا الله سلام الله
4: يوفقه. وياكم.
10: السلام مرحبا.
22: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
22: معنا سؤال يا شيخ.
4: تفضلوا.
22: معنا واحد أختر ديزني وأبوه صحيح الولد فوقها
4: أخته ما
22: أخته ما يقول بالتأثير مع واحد مع هذا ما.
4: أعوذ بالله.
22: وهو أخو هاي شتي ينهي عن هذا ويقوم لها بكتل، هل يجوز أن يقتلها؟
4: لا ما يجوز أن يقتلها، وبها السلطات يبلغهم هم يضبطوها ويضبطوا أبوها.
22: سلام.
4: يلا في أمان.
10: سلام مرحبا.
23: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
23: معنا سؤال.
10: تفضل.
23: ما حكم الذي بترك سنة الصلاة السنة؟
4: يفوتها الأجر.
23: يعني مش كيف فرض لازم؟
4: لا مش شي لازم، الذي يفعلها يقع لها أجر، والذي يتركها ما مش عليها إثم.
23: طيب شكرا لكم.
4: العفو.
10: السلام مرحبا.
24: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
24: كيف الحال؟
10: حياكم الله.
24: من معي يا برامج يا حكاوي؟
10: نعم.
24: لدي سؤال.
4: تفضل.
24: سألت أنا زوجتي وغسلان في حرمتي عليه، ما الحكم؟
4: إذا لم تنوي به الطلاق فعليك كفارة يمين بعد ما تجي عندها.
24: أيوه.
4: والسلام.
24: كم هي الكفارة اليمين؟
4: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
24: أنا قلت سانتي حرمت علي هكذا.
4: أي وقت قلت لنا في أول السؤال؟
24: يعني ربع كيس بر
4: أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
24: جزاكم الله خير.
4: وإياكم.
24: الله يحفظكم
4: ويعافيكم. في أمان الله.
10: السلام مرحبا. ألو.
25: ألو.
10: نعم.
25: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
25: يا
0: شيخ أشتي أكون أصوم تطوع ومين أتخيني شهل أكون أصوم طبيعي
4: إيش؟
0: أشتي أكون أصوم يا سامر الاثنين الخميس ومين أتخلينيش
4: تشتي تصوم يا الاثنين والخميس وما؟
0: ومين أترضاش
4: ها للما ما بترضى
0: ما ترضاش تخيني أصوم أنا
4: لماذا أصوم. لماذا قصدها انش بعد قصري في العمل ولا قصدها شفقة علش عي ضرج ولا ما هو
0: اي بتقول يا سام اي برني
4: سواء طيعيها
0: اطيعها ولا
4: صوت البر بالام احسن
0: ايوة يا شيخ وهو احدها زوجت بنتها وزرها الاب حقها ما كانش معاه مزر الطبيعي
4: كيف
0: واحدة زوجت بنتها وزرها الاب حقها
4: الأم مدت لبنتها الذهاب
0: أيوة
4: جزاها الله خيرا
0: مشوا عليها أي حاجة
4: لا ما دام مدت البنت هذا ذهاب إيش المشكلة
0: لا سأن قصتم لها بأي حاجة
4: لا الله.
10: سأل مرحبا
1: ألو
10: نعم
1: مساك الله أبو خير يا شيخ ودي معك مبارك والله يحفظ السيد القائد
4: حياك الله
1: حكم اللي خذت المصالح العامة وفكفك المجالية وسط الشوارع يعني خيب الأمن والاستقرار
4: ما يجوز الحرام عليه
1: الله يحفظك ويطول بعمرك الله مستلزقة في السائل يا عقا صنعاء بس إن شاء الله يا الداخل يعني تضبط أرض المولى ما تتعاون معهم الكلابة وقلائجة شو فين كري تعبتوا بحق البلاد واللبن الله يحفظك وتحياتي لك يا غالي
4: حياك الله
10: السلام مرحبا
3: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله
3: كيف أنتم
4: الله عافيك
3: معنا سؤال
4: تفضلوا
3: أبي أوصى يعني مثل أختنا يلي مدة حياتك في دريس
4: اليوم أبوك أوصى ما
3: أختنا في درس في كل رمضان
4: أيوة
3: وبعدها التيت لما دولنا جامع وبعدها ما رم بشبك على ورجع التيت سلمان الحق
4: ما هو مديت في المال حقك ايش دخل البن في
3: قلت هات صدقه جاريه اشكل من الدريس
4: ما الدريس يستمر والصدقه يتقبلها الله منكم
3: ان شاء الله
4: يلا
3: الحين عدي لي قطعت عليها
4: ايوه ادرسه
3: يعني حتى
4: 10 سنين ايوه حتى سلمه
3: ها
4: نعم
3: يلا
4: يلا في امان الله
10: في امان الله اتصال مرحبا نعم
5: هو الميسر
4: القمار
5: الو
10: نعم طفي الراديو
4: القمار
10: سؤال آخر
5: شكرا
10: في أمان الله نذكر بأرقام التواصل 7288-20-88 و7239-99-100 اتصال مرحبا
6: السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله
6: معنا سؤال
10: تفضلوا
6: بالنسبة للشيخ الذي عليه الصلاة يقضيها ولا أتيه
4: لا يقضيها
6: يقضيها كل فرض في وقته ولا
4: مع كل فرض
6: مع كل فرض
4: ايه
6: وبالنسبة لنا ما تقول لكبير السن عجوز تصلي اول ركعة واقفه وبعدين تكمل باقي الصلاة وهي جالسة
4: ما بتستر تقوم
6: الا بتقوم انت لما شخص واحد تنظر تقول ما
4: كده مخرفه
6: اه
4: قد هي مخرفة
6: لا عادي ما عاجي بسير وجي
4: لا اقصد العقل ما عاد بش
6: ما عادي ساقف
4: انا بيظهر لي من هذا العمل كانها بتصلي قبل سواء
6: ايوه
4: هذا علامة قدو بداية الخرف خلوا لها حالها في امان الله في امان الله
10: سؤال مرحبا طفوا الراديو تفضلوا.
2: يا شيخ انا يعني تزوجت والان لي تقريبا 5 سنوات. الرجل هذا لا يسأل ولا يجيب معي بنت ولا يصرف عليها ولا يجيب اي شيء.
4: انت هاربة؟
2: تواصلنا انا مع اهله بعدين قال لنا انه هو قد طلق. الان لي 5 سنوات بنا طالبة يدي لي ورقة الطلاق ما رضيش يدي لي ورقة الطلاق. قال لي ابلا ضروري ادي له بنتي بالرغم انه لا يصرف ولا ينصف ولا يسأل عليها ولا يدخل اي اتصال ابدا.
4: أنتوا إذا معكم شهود على إقراره بالطلاق أو على قوله بأنه قد طلق سيروا ارفعوا عليه قضية في المحكمة وهم يحكموا لكم بالطلاق. بالنسبة للنفقة النفقة حق البنت طالبيها أيضا من المحكمة وهم يلزموا.
2: وإذا ما بشكنا قدرة نروح ونيجي ونسير وكذا ما بشكنا قدرة أن احنا نسير ونيجي ونروح للمحاكم ونعمل هذا كله.
4: والله ما أنا أدري ما أقول لكم بالله.
2: أنا
4: قصدي
2: هل يعتبر هذا هو طلاق صريح؟
4: نعم إذا أنتم متأكدين أنه قال هكذا فقدوا طلاق.
2: وما قال هو بس وفق الأبو وأبو قال لنا أنه طلق خلص أنه قد طلق.
4: وهو قد أبوه بعد يعني قد قال لكم أنه قد وكل أبوه؟
2: أيوة يعني قال أبوه أنه قد طلق وخلص.
4: خلص كمان
2: الآن تقول إن أنا أتزوج من غير ورقة طلاق ومن غير أي شيء.
4: أيوة لكن من الأفضل حتى لا يقعلش مشاكل أنكم تبصروا 2 شهود على إقرار أبيه بالطلاق وإقرارها أنه وكيله وترفعوا بها للمحكمة ويدوا لكم حكم طلاق قبل تتزوجي.
2: يلا شكرا جزيلا.
4: العفو.
10: مساء الخير. مرحبا.
7: ألو.
10: نعم. السلام ورحمة الله.
7: أنا ميزابي يا خبي في سبلا البقعة درايز في سبلا البقعة حتى لو ذجل الخازن حتى الجامع ومع الجامع هذا بدي تضرب لها راس من بعد الميزابي
4: ومع الجامع هذا ما
7: بير بمبو
4: ها
7: بدي تضرب لها راس أي حين ما أقول
4: يعني إذا هو ما بلا بيخرب هذا ماء المطر عليها فأيوة بعدوه ما بش إشكال
7: نبعد عزاي.
4: إذا هو ما بلا بيخرب الماء السابر فأيوة بعدوه
7: يا أخي مشو سابر النجابي هذا هو يشكب له خزن حق الجامعة
4: هو الماء الذي بيأتي منه إذا مشو نظيف
7: مضر
4: هو إذا مشو نظيف المكان الذي بيسيل منه ماء المطر لهذا الخزن
7: لا نظيف
4: ليش تشتاد بعدو للماء
7: يا اخي قد انا بمبه تضرب لها راسها
4: ولو بمبه ما تفعلوا بالميزابي ما تشتوبه
7: يا اخي وبيشكب لها البقعة حقنا
4: ومن قبل كان اهل المسجد
7: ماشي
4: اسابر شلوه ما دام حقكم لا ما هو حق للمسجد ولا
7: ولكن الميزابي هذا هو بيصب من جباه الجامع حق نفسه
4: لا تبزوه لا بقيمته
7: فوق الجامعة في حقنا 300 لبنة
4: ولا هي 300 لبنة ولا 40 لبنة كم هو ما إذا هو الماء حق السقف حق الجامع فضروري أن يبقى للجامع وفي مصلحة الجامع وإذا أحد أخذه فلا يأخذه إلا بحق.
10: نعم نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
8: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت. ومن أين ذا الصداع؟
4: طف الراديو طف الراديو
10: لو سمحت طف الراديو
8: يصلي في البيت والبيت كما الجامع
4: يخرج الجامع يصلي
8: ها
4: يخرج في الجامع يصلي
8: انا هو البيت كما الجامع ما بيصلي في البيت
4: يخرج ايوه
8: جزاكم
4: الله خير اياكم
10: في امان الله نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل ماء المطر دي تطاير على الثياب بعد سقوطه في الأرض طاهر أو نجس؟
4: لا طاهر ما دام نزل في مكان طاهر الأرض طاهر
10: ولا في مكان بتعتقد أنه
4: لا إذا فيها نجاسات
10: واضحة
4: مثل الذي
10: مجاربي ولا شيء
4: أيوة لا
10: هل ربط الطفل يجوز أو لا يجوز لأنه شغله؟
4: إذا كان حفاظا عليه منعا له من أن يصاب أو يتضرر، ولا به إمكان لمنعه بغير الربط، فلا مانع.
10: نعم. أيضا رسالة تقول أنا معي قات بس كودهن في صرف الجهال، هل عليهن زكاة؟
4: نعم، ما دام القطفات حقهن في السنة بيدو نصاب فأكثر في يلزمه زكاة.
10: كرسل الوالد جت له جلطة دماغية وخمس سنة ما صام رمضان حتى مات، عليه كفارة وماشي؟
4: إذا كان قد سببت له هذه الجلطة ذهب العقل والحس فما على شيء بالمرة، وإن كانت إنما أذهبت قدرته على الصيام في يلزمه عن كل يوم نصف ساعة كفارة يخرجوها عنها الآن إذا هم يشتوي بره ذمته.
10: هل يجوز بيع أرض موصية في دريس ويعمل بقيمتها صدقة جارية؟
4: لا ما يجوز.
10: هل يجوز طاعة العاصي؟
4: إذا هو يقصد الوالدين، الله عز وجل قد حكى من الأبوين المشركين اللذان يطالبان ولدهما بالإشراك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدين المفروض الإحسان والبر إليهما وليس طاعتهما.
10: نعم. لقيت حاجة من الطريق وشلتها، هل هو حرام؟
4: نعم، لا يجوز على أن يبحث عن صاحبها، وإذا يأس من وجود صاحبها تصدق بها أو بقيمتها إلى نيته.
10: نعم. ما حكم غناء النساء في الأعراس بميكروفونات إلى الشوارع؟
4: حرام، في ميكروفونات أو بأصواتهن العادية الغناء ولا يجوز بالمرة.
10: كيف يتم توجيه المحتضر عند الموت رجليه إلى جهة القبلة؟
4: بحيث أنه لو سنب يكون مثل متجه إلى القبلة.
10: معنى قبر في أسفل المسجد، هل يجوز نقله؟
4: إذا هو من قبل المسجد ولا يعني فلا لا ينقله، ولا بيحتاج أحد يستقبله، ما بش مشكلة.
10: يا شيخ بيقيم جامع وصلاة الفجر ما عاد بيجزم يخرج يأذن في الجامع، لأنه بيننا مشاكل إحنا قبيلة ثانية ونخاف أن يقتلوا، ما رأيكم في هذا؟
4: لا لا يخرج ما دام خايف، ما على شيء.
10: نعم. أيضا رسالة تقول أنا قبلت في الطب البشري، نذرت شهر صيام وثمان ختام درس وألفين درس، هل أعمل بموجب النذر؟
4: إذا هو تلفظ بالنذر ولفظ به بلفظ الإيجاب مثل حين يقول علي ولا يلزمني ولا في ذمتي ولا نحوها، فيلزمها الوفاء به ولا يجوز له الإخلال بذلك، الذي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
10: نعم. أبي قبل ما يموت وصاني أشل له كفن أنا ورجع شل ابن عمي، هل يجوز؟
4: إذا هو كان يقصد أنه لا يشتري غيره غير ابنه فهو أساء عندما تركه، يستغفر الله ويتوب إليه.
10: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز المرأة أن ترضع ابنها وهي جنابة؟
4: لا مانع من ذلك، وليس الجنابة من موانع الإرضاع ولا من موانع الطبخ ولا الغسيل.
10: الذي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الثوب متنجس لا بعد خروج الوقت،
4: إذا كانت النجاسة من النجاسات المختلف فيها بعد خروج الوقت لا يعيد.
10: آخر سنة قراها، التوبة مقبولة في أي حالة وأي نوع من الذنب؟
4: أي نوع من الذنوب وأي حالة، والشرك هو أعظم الذنوب، وقد قبل الله عز وجل توبة المشركين ورجعوا أكثرهم صحابة.
10: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يستطعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذ اللي يحصل عليكم سيدي الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من إخراج محمد الجابرين، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يتوجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا.
3: دمروا هبتهم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
4: والله ثم والله أننا سنجتز حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
6: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
7: واليمن الولاعة في يده قادمين إليكم لإحراقكم.
8: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ملقانا.
9: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من كل مثل برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة 13 والتي هي بعنوان علاقة سورة الزمر بالحواميم.

0: إن سورة الزمر ذات عجب مع ما بعدها من الحواميم، فبداية هذه السورة الكريمة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ثم بداية سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ثم بداية سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم بداية سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ثم بداية الزخرف حاميم والكتاب المبين، ثم بداية الدخان حاميم والكتاب المبين، ثم الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ثم الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فما الذي يفرق الزمر عن الحواميم أو آل حاميم، حيث إنها لم تبدأ بحاميم، فهي لم تبدأ بالحروف المقطعة لكنها بدأت بتنزيل الكتاب تماما كآل حاميم، فما الحكمة يا رب؟ اللهم ارشدنا وعلمنا. وهنا نقول إن جزءا من الحكمة أن بداية الزمر تنزيل الكتاب هو غطاء لسور الحواميم أو آل حاميم، فما ورد في الزمر تنزيل ورد تفصيله وتحليله في سور آل حاميم السبع، فما ورد في الزمر من المواضيع هي موضوع العقيدة والاحتجاج للعقيدة وخلق السماوات إلا في الشورى، فعربية القرآن مثلا جاءت في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وفي فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وفي الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وفي الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وفي الأحقاف وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، فلماذا هذا التفصيل عن عربية القرآن؟ ذلك لأن القرآن الكريم أسر لها مواضيعها، فأسرة ألف لام ميم وأسرة الحروف المقطعة المفردة وأسرة آل حاميم وأسرة الحمد لله والمسبحات وغيرها، كما جاء في هذه السور أي الزمر وآل حاميم التي هي مواضيع حلقتنا هذه ذكر الملائكة كثيرا. في الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش، وفي فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وفي الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي غافر تفصيل خاص. فهنا عظمة بناء القرآن، فبعد أن ذكر الله المواضيع الكبرى في سورة الزمر جاء تحليلها في السبع الحواميم، كما أن النقاش والمحاججة أخذت مساحة واسعة في هذه الأسرة من سور القرآن، فلما لم تنفع المحاججة مع المشركين الكفار المعاندين جاءت سورة القتال أو سورة محمد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد القتال جاءت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجاء خلق الإنسان وفي سورة الزمر، وجاء خلق الإنسان في سورة الزمر عاما، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وفي سورة غافر وصوركم فأحسن صوركم، وهذه تتمة، ثم فصلت والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، وفي سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا جمعت آيات الخلق من سورة الزمر إلى آخر الحواميم تبينت لك السورة الكبرى للخلق، وهذه هي القراءة الكلية لكلام الله. ثم يأتي الإزراء بالشرك وأهله، ففي سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذلك في الزمر: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الزمر أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي فصلت: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي الشورى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وفي غافر: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وكأن الله في الخلاصة يقول: فإن لم تكفكم هذه البراهين والحجج فما عليك يا نبي الله إلا أن تقاتل من يقف أمام الدعوة للمسالمين والمعاهدين فسالمهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حالة الإنسان بين النفع والضر وبين الرخاء والشدة والبأساء. فالإنسان دائما ينسى، وعندما يقع في الشدة يعود إلى الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا وليس دعا ربه. وفي فصلت: بعد أن دعا في الزمر: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، مع إضافة صفة اليأس والقنوط عند الإنسان الضعيف. وأيضا في فصلت: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وفي نفس السورة: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وهنا تكملة للمعنى، فهو بمجرد أن يرى نعم الله ورزقه يتكبر ويتعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا دعاء عريض، وهي تدل على الطول والعمق. وفي الشورى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. والنقاش ليس مكررا في أي موضوع، وإنما جاء في كل سورة بما يتناسب مع جوهرها العام ومحورها الرئيس. ومن المواضيع الكبرى التي ناقشتها هذه الأسرة القرآنية عموما في الزمر وبتفاصيل خاصة في آل حاميم قضية خلق السماوات والأرض. فقد يقول قائل: إن هذا الموضوع ناقشته معظم الصور. فنقول: لكن النقاش هنا بطريقة أعجب وأغرب. ففي الزمر التي هي الحالة العامة لآل حاميم: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وفي موضع آخر في الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الزمر: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم في نفس السورة: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. وفي غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهنا معنى جديد: ثم الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وهنا تفصيل وفيه نوع الخلق. وفي فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وفي نفس السورة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفيها تفصيل خلق الأرض. ثم في فصلت: ومن آياته الشمس والقمر. وفي الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهنا يبلور القضية ويشرحها ويفصلها. وفي الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين. وهذا جزء من الموضوع، وعلى المستمع اللبيب أن يواصل هذا الموضوع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثال. على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
2: توجهوا للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمان به.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

يتوجهوا للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

منطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته حريته عزته بالإيمان فيه.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء.

0: الذي قال لنا نوحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي روحي لك الفداء.
7: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
13: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
14: روحي لك الفداء يا سيدي.

يتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

الدعوة، الدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته حريته عزته الإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: ماشي يا جنا الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي، هلك

0: لن يبقى اليمني محاصر.
1: توجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف، تأييداً كذلك للخطوة العظيمة لإرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون حضور الشعب واسعاً عاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز وانتمائه الإيماني ببسالته وكرامته وحريته وعزته الإيمانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه.

0: والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصر للمظلوم ونجدة للملهوم.
8: يا أبناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
9: العدوان السعودي الأمريكي نحن واقفين لكم، سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم

العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: تغيثي وزحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جود. صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عود. والكائنات عليك في أفلاكها صلت، وحيتان البحار حشود. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم من كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها يوم عز وبركة ونصر بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء البداية معكم من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة وهي الفقرة الأولى من هذه الحلقة فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة سنناقش معكم موضوع خطبة الجمعة محمد رسول الله مع مدير الإرشاد بمديرية شرس بمحافظة حجة الأستاذ باكر الأرحبي. حياكم الله أستاذ باكر ومرحبا بكم.
2: الله يحييك ومرحبا بك وبجميع العاملين في الإذاعة وبجميع المستمعين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. أستاذ باكر، الله عز وجل يقول محمد رسول الله، وهذه العبارة هي جزء من الآية الأخيرة من سورة الفتح والتي يقول الله عز وجل فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآية المباركة. أستاذ باكر، هذه الآية الكريمة والعظيمة اشتملت على صفات مهمة رسمها الله عز وجل ورسمتها الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا للمؤمنين، ما أبرز هذه الصفات وأيضا ما أهميتها؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتحدث عن الصفات التي رسمت هذه الآية سنقدم تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ذكرى مولد بشكل سريع، في ذكرى مولد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله، نرفع أسمى آيات التهاني للسيد القائد العلم سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وللقيادة السياسية والعسكرية ولكل المجاهدين المرابطين في ساحة الشرف والكرامة ولكل أبناء شعب اليمان والحكمة من أحفاد الأنصار ولكل المسلمين في مختلف الأقدار والأنصار، ونقول لهم مبارك لكم جميعا بحلول هذه المناسبة المباركة المجيدة ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين رسول الله محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. نعم أيها المؤمنون، ما أحوجنا لأن نكون في هذه المرحلة إلى العودة الصادقة إلى رسول الله ورسالته وإلى إحياء شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية الكريمة أبرزت لنا صفات عظيمة جدا رسمتها الآية الكريمة للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، فمن أهمها أشداء على الكفار، وهذا من أحوج ما تحتاج إليه الأمة في هذه المرحلة بالذات، خصوصا بالطغيان الأمريكي والسعودي من المنافقين وغيره، أولئك الطاغوت يتحكم بها. فنحن المؤمنون نحتاج إلى هذه الصفة، أن نكون أشداء على الكفار، أصحاب غلظة وأصحاب قوة وشجاعة، نبرز أمام الأعداء، نواجه، نقدم نموذج لهذا الإسلام إنه لا يقبل الهزيمة. وكذلك من الصفات أيضا الرحمة، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه الرحمة يحتاج منها، نحتاجها، لأنها الرحمة فيما بين المؤمنين عامل قوي، فالتوحد والألفة والرحمة والتعاون بين المؤمنين هو ليقوى شوكة المؤمنين، ليظهر بمظهر الإنسان الذين يحملون مشروعا قوي ورسالة قوية يظهروا لها أمام هذا العالم. كذلك أيضا من أهم الصفات للمؤمنين، وقد ذكر الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أيضا من صفات المؤمنين الذين وعد الله أن يأتي بهم عند الارتداد عندما ترتد الأمة، بأنهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وأيضا تراهم ركعا سجدا، أهل الصلاة يستعينون بالصلاة، يستعينون على الأعمال الكبرى، يبتغون أيضا من الصفات يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لاحظوا هذه من أعظم الآيات التي ذكر الله في آخر سورة الفتح، وهي من أهم ما تحتاج إليه الأمة في مرحلة عاصفة لأمتنا، يسعى أعداؤنا الألتاء إلى أن يفصلونا وأن يبعدونا عن منابع عزها ومجدها، ولا تعتز الأمة إلا بالعودة إلى القرآن الكريم وإلى مصدر الهداية القرآن والنبي وعلام الهدى. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ذلك.
0: يا الله. أستاذ باكر، يعني أنتم الآن ذكرتم هذه الصفات التي رسمت الآية الكريمة وذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفتح، ولعل الصفة الأولى التي قدمتها الآية يقول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. برأيكم لماذا غابت هذه المواصفات كلها غابت عن أكثر المسلمين، مع أنهم يدعون الإسلام ويدعون الانتساب أو الانتماء والاعتزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا كما لاحظنا رحماء مع الكفار، مع اليهود والنصارى يوالونهم، وفي نفس الوقت أشداء على المسلمين يثيرون العداوات والبغضاء بين المسلمين ويثيرون الاحتراب بينهم. برأيكم لماذا غابت هذه المواصفات؟
2: للأسف الشديد غابت هذه المواصفات لأسباب كثيرة في واقع الأمة الإسلامية، ومنها أولا عدم الاتصاف بتلك المواصفات التي ذكرتها الآية، والسبب الثاني وهو الخلل في الولاء، وهو ابتعاد الأمة أيضا عن القرآن الكريم وعلام الهدى، وكذلك تبعية الأمة لأعداء الله. والتبعية لأعداء الله مسألة خطيرة جدا جدا، تعتبر خروجا عن الحق وزيغا عن الهدى، لأنها تمثل حالة اختراق كبير ومؤذن، وأيضا مخرب للأمة من الداخل، ستخرب هذا الاختراق. وما نشاهده اليوم كالنظام السعودي عندما قصفت غزة وذلك المظلومة الذي لم تحدث مثلها في التاريخ، فسكت، لم يقطع برميلا واحدا عن إسرائيل، بل ولم يشجع على الخروج مظاهرات وتنديد، ولم يعمل تحالفات، ولم يعمل عاصفة الحزم ولا أي شيء أمام الفلسطين، بل بالعكس دعم عاصفة الحزم ولا أي شيء أمام الفلسطين، بل بالعكس دعم كثير من أبناء الأمة. لا هناك وعي، لا يعرفون العدو عدوهم الحقيقي بسبب الترك من القرآن والخلف الولاء، وكذلك ما هي خطورة الأعداء، ما هي مؤامراتهم، ما هي مكائدهم التي تحاك على أبناء الإسلام. لأننا في مرحلة أصبحوا الأعداء يتحكمون بالأمة في واقعها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وبطغيانهم، فسادهم، بإجرامهم، بحقدهم وعداوتهم يؤثرون ويؤثرون في واقع الأمة، ليس فيما يصلحها. وللأسف الشديد ما يصلحهم، لمصلحتهم هم.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة محمد رسول الله مع ضيفنا عبر الهاتف مدير الإرشاد مديرية الشرس بمحافظة حجة الأستاذ باكر الأرحبي. نرحب بكم أستاذ باكر من جديد وحياكم الله.
1: الله يحييكم معكم وأهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ باكر. إذا ما عدنا إلى الآية الكريمة وتأملنا لبعض معانيها، الله عز وجل ضرب فيها مثلين عن المؤمنين، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. لو أردنا أن نتعرف على المثل الذي ضربه الله للمؤمنين في الإنجيل عندما قال كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية، ما معنى هذا المثل وما الذي يرشد إليه أيضا من معاني القوة والوحدة والنمو؟
1: نعم، هنا ضرب مثل عظيم جدا في هذه الآية المباركة. ضرب ذلك المثل الذي ضربه الله للمؤمنين في الإنجيل، وهو قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج فراخه، أخرج، لأن بعض الزرع أيها أخي العزيز، بعض الزرع مثل القمح البر حينما تنبت تكون وحدها، النبتة وحدها، ثم ينبت بجانبها فروع كثيرة تقوم معها هذا الشطأ، يعني الزرع الذي ينبت بجواره، عندما ينبت بجواره ويقوم معه من عروقه، لاحظ أنها كانت وحيدة،
0: صحيح،
1: ثم قام بجانبها ثم بجواره ويقوم معه من عروقه، ماذا يحدث؟ فآزره، زاد قوة بتجمعه بتكاتفه، كأنه يمتص غذاءه بقوة من الأرض. لاحظ هذا المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. قال فاستغلب، عندما يأخذ فاستغلب، تكاثف وكثر، فاستوى على سوقه وجمع ساق هذا الزرع، استوى كمل، ثم كمل نموه، فهذا الزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار يغتاظون، يغتاظون عندما الكفار يغتاظون بالرسول المؤمنين. فالكفار لأنهم عندما يتكاثر المؤمنون وتكاثفهم ووحدتهم صاروا قوة تغيظ الكفار. ولنا أفضل المثال في وقتنا الحالي محور المقاومة، عندما التف بعد مظلومية غزة التف محور وتشكل هذا المحور العظيم، يغيظ الكفار، يغيظ أمريكا وإسرائيل غيظا شديدا، لأنه ضرب لنا الله بهذا المثل للقوة، للتكاتف، للوحدة، للوحدة فيما بين المؤمنين، حتى يقوموا ليكونوا بمستوى المواجهة لأعداء الله، بمستوى إظهار هذا الدين والرسالة المحمدية العظيمة.
0: نعم، إذن هو مثل عظيم ومهم جدا ضربه الله عز وجل ليدل على أن المؤمنين بكثرتهم ووحدتهم أيضا واتفاقهم وعلى رأي واحد، على موقف واحد، هذا يسبب الغيظ للكفار ولأعداء الله عز وجل، والمؤمنون هم يجب أن يكونوا بهذه المثابة وبهذا الشكل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. أستاذ باكر، في ختام الآية يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، نعم، أو يقول منهم مغفرة، منهم مغفرة وأجرا عظيما. برأيكم ما الذي يعنيه وعد الله عز وجل للمؤمنين بالمغفرة والأجر العظيم، وأيضا كيف يمنحنا هذا الوعد الثقة؟

0: والخارجية مع قوى الطاغوت والاستكبار، فهي معنية أولا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى والارتباط الوثيق برسالاته، ففيها تتقوى لمواجهة الحصار وكسر الحصار عن شعبنا، لأن تلك الصفات المذكورة في الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم هي توجيهات من الله، توجيهات حكيمة، توجيهات من الله سبحانه وتعالى حكيمة التي فيها عناصر القوة، وبالتمسك فيها تحظى الأمة بنصر الله وبعون الله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والثور أيضا كما ذكرت في سؤالك، فالثور المطلوب من أبناء الأمة في هذه المرحلة هو الاستمرار على النهج ومواصلة الطريق والسعي المستمر للاستبصار والارتقاء الإيماني والعمل والجهاد في سبيل الله بكل الطرق المتاحة، فلا وهن ولا ذل ولا استسلام، فالله أبى لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فالشعب اليمني عزيز بعزة الإيمان الذي يقول فيه الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وطالما استمر هذا العدوان وهذا الحصار على شعبنا فلن نألو جهدا في التصدي له بكل عزم وجهد وبالتوكل على الله وبثقتنا به ووعدنا له ووعدنا لنا بالنصر المبين والفتح المبين بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالسعودي لم يستمر على ولم يأخذ الفرصة الأخيرة الذي أتاها السيد له، ولم يرى جموع الشعب الذي خرجت في الجمعة الماضية. وفي هذا المقام ندعو جميع من يسمعني إلى الخروج في مظاهرة عظيمة جدا التي دعا فيها السيد القائد، بإذن الله سبحانه وتعالى الجميع أن يخرج في هذه المظاهرة ليعلم السعودي. السعودي توجه منحرف، وتوجه لا زال يستعبده الأمريكي، فتوجه ليعمل له كما يزعم تحالفات، ولم يستفيد من تحالفته الأولى التي سقطت وهزمت وردعت. ولكن على الجميع في بلدنا معني بحكم المسؤولية بالتحرك في المظاهرات اليوم أو في غيرها، وأيضا حشد كل الطاقات وكل الإمكانيات وأن نعمل كل شيء. وكذلك على الخطباء أيضا أن يعرفوا أن هذه المناسبة، مناسبة المولد العظيم، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعظم هذه المناسبة تعظم لدى اليمن في هذا المولد العظيم. وكذلك كلما اقتربت ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم نرى الأرض تتزين وتفرح القلوب ويفرح اليمنيين بمحبتهم وعلاقتهم. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيقع بعد تعودنا بعد كل مولد عندما نحيي هذه النعمة العظيمة، عندما فقد أحياها هم أولا الأنصار عندما احتفلوا بطالع البدر علينا من ثنيات الوداع. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لهذه المناسبة وما بعدها انتصارات كبيرة، فقد تعودنا في كل مناسبة المولد يأتي بعد انتصارات كبيرة للشعب اليمني عنده، لأنه أفضل شعب يحيي هذه المناسبة، وهي مناسبة عظيمة. وسنستقبل رسول الله في مولده كقائد عسكري جاهد الكفار واليهود والنصارى في هذه المناسبة. يجب هذا الشيء الذي نهتم به ونكتدي به ونفعل كما كان يفعل رسول الله. فمولد النبي يمثل مناسبة جامعة تساهم في القضاء على كل عوامل الفرقة، فالذين مع رسول الله هم من ساروا بسيرته ونهجوا نهجه في كل مكان وفي كل زمان. من يسير بسيرة رسول الله هم مع رسول الله في كل وقت. ومن المهم أيضا العودة على الخطباء، أخيرا نوجه من مقامكم هذا على الخطباء دعوة الناس إلى الخروج في مظاهرة اليوم، وأيضا إلى الاهتمام الكبير بهذه المناسبة العظيمة وإثارة الزينة بشكل كبير وحسب الممكن والمتاح. فرسول الله كان قائد عظيم، نحتاج الأمة بأمس الحاجة إلى العودة إلى رسول الله والتأسي به. فالرسول الله أبى لنا الضيم ونحن نكتدي ونتأسى به، ومن ذلك موقفنا الحق في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فهذا أهم ما يجب أن نهتم به، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد قال ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله، وعد من الله بالظهور، ويعني ذلك ظهور الأمة التي تتمسك بهذا الهدى كما هو بعيدا عن الزيف والضلال المحسوب عليه وليس منه. فالأمة التي تتمسك بدين الحق ولا تدخل فيه شيء من الباطل ولا تزاحمه بباطل تستورده من هنا ولا، بل تمشي على الحق ودين الحق، فهي أمة موعودة بالظهور، موعودة بالنصر، وتظهر الأمة وتتمسك به. نعم يا أبا
1: بإذن خير. الله بإذن الله عز وجل. أستاذ باكر، في ختام حلقتنا نريد منكم أيضا كلمة أخيرة في نصف دقيقة توجهونها لمن أردتم.
0: فأولا نوجه لليمنيين بشكل كبير إلى الخروج الكبير جدا، فهو جهاد في سبيل الله، ولا يضعون موطن يعيد الكفار، وكذلك الاهتمام بمناسبة المولد النبوي الشريف والجهاد كما جاهد رسول الله، كما ذكرنا في الحلقة عدة آيات للجهاد.

أمام أختها فغضب، قال هلا حجزتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ مرتين؟ أيها الإخوة، بعد أن دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقف في الناس خطيبا وقال والله شيء لا يصدق. قال أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. في أعلى درجات القوة، في أعلى درجات القوة، جاءه سعد بن عبادة قال يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. قال لما؟ قال بهذا الفيء الذي أعطيته للمؤلفة قلوبهم ولم تعطي الأنصار منه شيئا. فقال يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال والله ما أنا إلا من قوم، يعني هو غضبان أيضا. فقال اجمع لي قومك. والله قال كلام صدق ولا أبالغ يذيب الصخر. قال أما بعد، مقالة بلغتني عنكم وجدة، يعني حزن، وجدتموها علي في أنفسكم من شأن في شأن هذا الفيء الذي أعطيته لغيركم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم. الآن بعد معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. قال أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك. يا الله، ذكرهم بفضلهم عليه وهو في أعلى درجات القوة. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. يعني أي إنسان قوي إذا في فئة اعترضت عليه يسحقها، يلغي وجودها أحيانا. يا ترى هذه القصة تدرج مع حكمته أم مع رحمته أم مع تواضعه أم مع وفائه؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده، يحبها كثيرا، لعله يبقى بها. فلما بلغه قلقهم قال معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ما تخلى عنهم أبدا. أيها الإخوة، كان مع أصحابه في سفر، قال أحدهم علي ذبح.

دي رسول. قالوا علي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك. قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذه سنته. يعني قصة يمكن أن تشرح بسنوات. دخل أعرابي على مجلس النبي، تأمل في أصحابه، قال أيكم محمد؟ ما في كرسي خاص له؟ ما في مكتب فخم؟ ما في شيء يجلس عليه خاص؟ ففي رواية، في روايتين، الأولى أنه قال أنا، والثانية أحد الصحابة أشار إليه ذاك الوضيط. ألا تفهمون منها أنه لم يكن متميزا على أقرانه؟ يعني في معركة بدر الصحابة 1000 والرواح 300، قال كل 3 على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. قائد الجيش زعيم الأمة بيسوي نفسه مع أقل جندي. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. هي الرحمة. أخواننا الكرام، اتصل بالله. إن اتصلت بالله الصلة التي أرادها الله يغدو قلبك رحيما، ترحم من حولك. فإذا رحمت من حولك أحبك من حولك، وإذا أحبك من حولك التف حولك من حولك. هاي الآية يحتاجها كل إنسان، أب، أم، معلم، رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، يحتاجها أي إنسان. والله الله على 10. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا.

وأصوله. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته. هذا نموذج من الخطب التي تحدث بها الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا للإمام علي عليه السلام خطبة أخرى منها وهو يتحدث عن رسول الله وآل بيته، قوله عليه السلام: حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناء.

القصد. نعم، فإذا كنت تقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسأل نفسك قبل أن تتحدث: هل أحمل إلى الناس نورا أم أزيدهم حيرة؟ هل أقدم لهم برهانا واضحا أم أكتفي بالشعارات؟ هل أرسم لهم طريقا عمليا يسيرون عليه أم أكتفي بالكلام النظري؟ هل خطبتي، هكذا يقول كل خطيب لنفسه، هذه الخطبة تهدي إلى الله أم أنها مجرد كلمات تنتهي بانتهاء وقت الخطبة؟ عندما يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، تأملوا هذه الكلمات: حجة كافية، لأن الخطيب يحتاج إلى العلم والدليل. موعظة شافية، لأن الناس لا يحتاجون إلى المعلومات وحدها. لو كان الناس يحتاجون إلى المعلومات لقالوا: سمعنا هذه الخطبة من قبل، سمعنا هذه الآية، سمعنا هذا الحديث. هم يحتاجون إلى كلمة تلامس قلوبهم وتوقظ ضمائرهم وتدفعهم إلى العمل. وهذا هو دور الخطيب الحقيقي. فعندما يقول الإمام علي أن الله بعث محمدا بدعوة متلافية تجمع ما تفرق وتصلح ما فسد، دور الخطيب أن يجمع ولا يفرق، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها ونحن في مواجهة دول الاستكبار وفي فرض حصار على النظام السعودي. أن نصلح ولا نفسد، أن نبني ولا نهدم، أن نجمع ولا نفرق، أن نرفع مستوى الوعي، نعالج مشكلات المجتمع، نقدم للناس الحلول المستمدة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا أيضا قول الإمام علي عليه السلام: أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة. هنا أمام مسؤولية أخرى من مسؤوليات المنبر. الخطيب ليس ناقلا للأخبار فقط، هو معلم، مصلح، مصحح للمفاهيم. لأنه قد تنتشر في المجتمع مثلا فكرة خاطئة أو عادة منحرفة أو مفهوم مغلوط، هنا يأتي دور الخطيب ليكشف الخطأ، يبين الحق، ولكن بأي أسلوب؟ بالحكمة والبصيرة، بالأسلوب الذي يقرب الناس ولا ينفرهم. المنبر الذي سار على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنبر الذي يهاجه الانحراف لكنه لا يفقد الحكمة. إنه منبر يربي الناس على الحق، يقودهم إلى الخير. أيضا تأملوا معي قول الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه بصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه، شهاب سطع نوره. أيها الخطيب، هذه دعوة لك. هل يمكن أن تكون كذلك في المجتمع، أن تكون بصيرة لمن اهتدى، سراجا يضيء للناس طريقهم؟ لأن الخطيب ليس بالضرورة من يملك أعلى صوت. البعض يظن أن الخطيب إنما هو ذلك الذي يرفع صوته، يمتلك صوتا جهوريا، يحفظ أكبر قدر من النصوص. ليس هذا هو الخطيب بالمعنى الصحيح. الخطيب في البداية هو من يمتلك بصيرة في الواقع، فهما للناس، علما بالكتاب

كذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: وقفة إعلانية.
1: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقك

كلية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

فسوف ي

فسوف يأتي الله.

العظيم والحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان في كل مكان يجب أن نكون على يقين لو أننا واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا فنحن في موقع القوة في موقع المنعة والعزة والكرامة. هذه حقيقة وهذا مبدأ قرآني نحن نؤمن به. لماذا؟ لأننا أصحاب القضية العادلة وثقتنا بالله سبحانه وتعالى كبيرة وعظيمة، لذلك سنخرج محتشدين واثقين بنصر الله عصر هذا اليوم في صنعاء في ميدان السبعين وفي كل المحافظات. يقول الله سبحانه: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ويقول سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إخوة الإيمان في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد مفتي الديار اليمنية السيد شمس الدين ابن محمد شرف الدين. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير محمد ابن حمود السفرجل.

Allah.

0: استمعوا وانصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد يا الله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المظهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واختمنا بخير ختام يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا عباد الله كل الحرص على أن لا يدرككم الموت إلا وأنتم على أهبة الاستعداد للقاء الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، قائمين بما أوجب الله تعالى عليكم، تاركين لما نهاكم الله تعالى عنه، متحللين من كل الحقوق والواجبات، بعيدين كل البعد عن كل الذنوب والمسخطات. فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يقول الحق جل من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يزحزحنا من الجنة وأن يجعلنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسارعوا عباد الله لطاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، نحن في دنيانا هذه إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله تعالى، لا لنستقر فيها، إنما هي دار ممر وليست دار مقر على جهة الإطلاق. ليس هناك في الدنيا من هو باق فيها إلى ما لا نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلقنا الله تعالى لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن نحن أحسننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين أبدا ما أحيانا، أدخلنا الجنة، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وإن نحن أسأنا والعياذ بالله، فقد توعد الله تعالى المسيئين بعذاب أليم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإن المرء إذا شارف على الهلاك تمنى أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة لتصحيح ما بينه وبين الله، يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيتمنى المفرط والمتهاون أن لو مدت له الحياة وسرحت له الفرصة ولو بعض أيام لتصحيح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علما بأن التوبة ساعة الغرغرة لا تقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعبد أنفسنا لله، وأن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما كلفنا به من كل التكاليف، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحقوق، من الواجبات، من الإحسان إلى الوالدين، من الإحسان إلى الزوجة والأهل والأولاد، من الإحسان إلى الجيران، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، من الوفاء بالعهد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من التواضع، من المشي على الأرض هونا. هذه أمور كلها يجب أن نتخلق بها، أن نتحلى بها، لأنها شروط دخول الجنة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بأن نكتمل هذه الشروط. إن الإنسان إذا أراد أن يلتحق بمؤسسة ما أو كلية ما أو جامعة ما يشترط شروط يجب أن تتوفر في هذا الملتحق والطالب الالتحاق. وشروط دخول الجنة هي الأعمال الصالحة، الإيمان بالله، التواضع، الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على هذا المنجز الذي قد أنجزه الإنسان حتى لا يكون من المرتدين. وإن الله تعالى بحكمته وقدرته جل جلاله وعظم شأنه ابتلى العبادة ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل من قائل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الناس أحيانا في المسجد جميعا يصلون، ولكن والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد وفي غير المسجد هذا من بقية المساجد من أهل التقوى من أهل المغفرة. لكن هناك من الناس توجهاتهم بعيدة كل البعد عن الله، وإن توجهوا بقوالبهم نحو الله إلا أنهم يتوجهون بقلوبهم نحو الشيطان والعياذ بالله. فلا بد أن ينسجم القالب مع القلب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. هناك من يصلي وهو يكذب، هناك من يصلي وهو يغش، هناك من يصلي وهو يخدع، هناك من يصلي ويبني المساجد وهو يبتاع ويشتري في المخدرات والخمور وما حرم الله، هناك من يصلي وهو يتعامل بالربا والله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، هناك من يصلي وعنده حقوق الناس، أموال الناس التي لم تقسم عشرات السنين، الأخوات، الإخوة الضعاف، الصغار لم يصلوا إلى حقوقهم، هناك من يصلي وهو في عين سخط الله ومكت الله وغضب الله لأنه لم يتوجه إلى الله حقيقة التوجه. ولو كان متوجها إلى الله حقيقة التوجه لتنصر من كل هذه الحقوق وتهرب من كل هذه الذنوب وصفى نفسه من كل هذه الحقوق وأصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنالك يتقبل الله تعالى منه، لأنه تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا ليس من أهل التقوى حتى يتقبل الله تعالى منه. وبالتالي حضورنا في هذا المسجد لغرض سماع النصيحة والخطبة، أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. فاليوم دنيا عباد الله وغدا آخرة، لا جنبية ولا أموال ولا أولاد ولا عشيرة ولا بندق ولا FM ولا أي شيء يمكن أن ينفع الإنسان يوم القيامة ولا أن يغني عنه شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ونستجير بك اللهم من سخطك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما تحب وترضى، واستعملنا بما تحب وترضى، وثبتنا على ما تحب وترضى، وتوفنا على ما تحب وترضى، واكفنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ومما اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العباد به الأحداث التي تجري بين الحين والآخر في كل زمان ومكان، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل الناس على هذا النحو، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. ابتلاء ابتلاء ابتلاء. وكذلك مع العباد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلانا الله تعالى، ابتلانا الله، امتحننا الله، اختبرنا الله. يجب علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، أن إنما وجدنا للاختبار. من سلم أمره لله ورضي بحكم الله وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وعلم الله منه صلاح النية وصلاح المقصد وصلاح القلب وسلامة القلب، أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الإنسان في دنيا يكافح ويناضل ويتعب ويبكر ويغدر من أجل أن يحصل على لقمة العيش وعلى حياة كريمة كما يزعم. الحياة الكريمة إنما هي هناك في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لا يموتون فيها إلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذه الحياة التي ينبغي أن يسعى كل عاقل للحصول عليها والوصول إليها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذه الحياة الحقيقية ابتلانا الله تعالى به ليعرف صدق إيماننا بأعدائنا من خلال الأعداء. امتحننا الله تعالى بهؤلاء الأعداء، بأمريكا، بإسرائيل، بالسعودية، بالإمارات، أحيانا بالمرتزقة، أحيانا يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض حتى في الوطن الواحد ابتلاء. فقط على الإنسان أن يتحرى موقع الحق، موقع الصدق، أن يكون صادقا، أن يكون مخلصا، أن يكون مظلوما لا ظالما. عند ذلك لا طير إذا إن شاء الله انطبقت السماء وعلى الأرض، هذا ليس بضائر، لأن الكل سيموت، القاتل والمقتول سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل الله تعالى المقتول لماذا قتلت، والقاتل لماذا قتلت، والمقتول إن قتل ظلما فإلى الجنة، والقاتل إن قتل ظلما فإلى النار والعياذ بالله. المسألة ليست يعني هكذا يعني لعب في لعب، لا، حق وصدق وحساب وعقاب وثواب وجزاء، وهذه أمور لا يمكن أبدا أن تتخلف أبدا أبدا أبدا. فعلينا عباد الله، وقد ابتلانا الله تعالى، أن نصبر وأن نثبت. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أخبرنا الله عن مودة الكفار أنهم يريدون أن نكفر كما كفروا، أن نفسق كما فسقوا، أن نشرك بالله كما أشركوهم بالله سبحانه وتعالى، أن نشرب الخمر كما شربوها، وأن يزني المسلمون كما يزنون، وأن يتعامل المسلمون بالربا كما يتعاملون، وأن يكفروا بالله كما كفر أولئك بالله سبحانه وتعالى. وقال: ودوا، والمودة عبارة عن الطلب الشديد والحرص الشديد على إغواء الناس وصرف الناس عن دينهم، هذا ما أخبرنا الله تعالى عنه. ما نركز عليه في خطبتنا اليوم مسألة الردة. الردة قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وقال في موضع آخر يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله عند الله أكبر، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون، أخبر بكلمة لا يزالون التي تدل على الدوام والثبوت والاستمرار، أنهم في حالة كيد ومكر وخداع ومؤامرات ودسائس على الإسلام والمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم بالمكر بالخداع بالقتال بالسلاح بالإعلام بالمال بالحرب الناعمة بكل ما أوتوا من قوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أخبرنا الله، يعني عندما تأتيك معلومات من جهات موثوقة أنت تصدقها وتعمل لهذا الكلام ألف حساب، وتأخذ احتياطاتك واحترازاتك وتنتبه، لأن أمامك عدو يترصد لك، لأنه جاءك خبر من هذا أو ذاك، وهذا الخبر قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، وقد يكون صادقا إلا أنه ليس على هذا النحو الذي طرح. أما أن يخبرنا الحق سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال عباده بما عليه أعداؤنا من الغيظ والحقد والحنك علينا والبغضاء لنا والكيد لنا والمكر لنا، يجب علينا جميعا أن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعمل لكلام الله ألف حساب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعتم، كلمة يردوكم حتى عن دينكم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتم أهل الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا أذكر لكم هذه الآيات حتى نستشف منها الحصيلة المنفعة النتيجة التي يجب أن يعني أن نستفيد منها. أذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية نزلت عندما رأى شاس بن قيس المسلمين وهم مجتمعون في المدينة المنورة الأوس والخزرج، قال والله ما لنا بقاء في المدينة إن بقي الحال على هذا النحو، وأوعز إلى أحد جلسائه بأن يحرش بين المسلمين، واستطاع فعلا أن يحرش بين المسلمين، وكادت المعركة أن تقوم بين المسلمين الأوس والخزرج إلا أن الله تعالى من عليهم بنبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخرج إليهم وقال أكفر بعد إيمان، أترجعون بعدي كفارا وأنا أترجعون كفارا وأنا بين أظهركم، وردهم إلى الأخوة والمحبة فيما بينهم. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لأن أذكر لكم هذه الآية لأن كثيرا من المسلمين يسمعون لليهود والنصارى والمستشارين من البيت الأبيض والأسود ومن بريطانيا ومن إسرائيل وفرنسا وألمانيا ودول الكفر ما لا يسمعونه من المسلمين، وعندهم أريحية وطمأنينة وميل وحب وشوق ولهف وشغف باليهود والنصارى أكثر من ارتياح للبقاء مع المسلمين، ويرون بعض المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم انتقاميون، بينما يرون من الإرهابي الحقيقي أخا موادعا وحمامة سلام ويعني حملا وديعا. للأسف الشديد هكذا انقلبت المسائل رأسا على عقب. ثم قال سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الآية أيضا ذكرت معنى الردة في قوم قالوا مجرد قول أنهم عندهم استعداد لإعانة من كره ما نزل الله وهم اليهود والنصارى بالإعانة لهم في أي فعل كان، سماها الله تعالى يا إخواني ردة عن الدين. افهموا أنتم تصلون، سماها الله تعالى ردة عن الدين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
2: الهدى ما هو الهدى الذي بيّنه الله تعالى؟ بيّنه في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا كلام الله، هذا هدى الله، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله، أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. قالوا: لا، ليسوا اليهود. بالكلمة أمس للسيد القائد حفظه الله تحدث أن آل سعود، وهذه وصنفت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة بأنها إرهابية، ولن تصنف الكيان الصهيوني الغاصب بأنه إرهابي كما صنفه القرآن الكريم. لاحظوا لاحظوا هذه مسائل. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملالهم. التسويل عندما يزين الشيطان للإنسان شرب الخمر، يقول له اشرب، هذه ستريحك، هذه ستنفعك، هذه ستوفر لك طاقة، هذه ستجعلك تحس بسعادة، وكذلك المخدرات. الشيطان سول لهم وأملالهم، أملالهم بمعنى مد لهم في الأمل، مد لهم في الأمل وقال ستنتصرون. بالأمس يعلنون عن تحالف جديد على الشعب اليمني، قالوا 13 دولة، قالوا 14 دولة، قالوا 43 دولة، هكذا يزعمون. بالأمس في جدة يجتمعون من أجل يعني إيجاد تحالف جديد. التحالف الأول الذي كون 18 دولة لم ينفع، ولم ينفعهم في شيء، وذهب أدراج الرياح، واليوم عادوا من جديد لتأسيس تحالف جديد، ظنا منهم بأنهم سينتصرون وسيتمكنون. من هذا التحالف؟ مع اليهود والنصارى، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع أمريكا، مع إسرائيل، مع دول الكفر، مع اليهود والنصارى. هذه الآيات واضحة، سماها الله تعالى ردة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو مطلب الشعب اليمني؟ هل اعتدينا على السعودية؟ هل طالبنا بشطاء أراضي السعودية؟ هل أردنا أموال السعودية وثروات السعودية ونبط السعودية؟ هل طالبنا بشيء من ذلك؟ فقط نطالب برفع يد السعودية عن الشعب اليمني، يد الوصاية، اليد التي أنهكت الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، أفقرت الشعب اليمني، جعلت الشعب اليمني يتسول الفتاة من موائدهم. أردنا الحرية، أردنا العزة، أردنا الكرامة، لنا أرض، لنا ثروات، لنا خيرات، لنا عزة، لنا كرامة، ارفعوا فقط أيديكم عنا، لا تحاصرونا، دعونا وشأننا. هذا مطلبنا، ومطلبنا مطلب حق وليس مطلب باطل. ومع ذلك قالوا: لا، سنكون تحالف من أجل إرغام الشعب اليمني، وإسكات الشعب اليمني، وخنق الشعب اليمني، وإمعان الأمر في الحصار على الشعب اليمني. في هذه الحال نحن متوكلون على الله، وكما نصرنا الله تعالى في السنوات الماضية سينصرنا الله تعالى عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، بحول الله وطول الله وقدرة الله. فقد أريد أن أذكر من لا زال في قلبه شك في هذا الأمر عباد الله. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون من أهل الله ومن جند الله ومن حزب الله ومن أولياء الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء من التحذير من الردة عن الدين الإسلامي والتذكير بقوله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم أمثالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أحبط أعمالهم معنى أنه كان لهم صلاة أحبطها الله كانت لديهم صدقات أحبطها الله صاموا أحبط الله صيامهم حجوا أحبط الله حجهم اعتمروا أحبط الله تعالى عمرتهم بنوا مساجد أحبط الله تعالى أجور بناء المساجد وصلوا أرحامهم أحبط الله تعالى أجر صلة رحمهم فعلوا من الحسنات ما فعلوا لكن الله تعالى أحبطها أحبطها أحبطها افهموا جيدا هذا الكلام افهموا جيدا هذا الكلام إخواني المؤمنين نحن نعلم أن السعودية قد شكلت ما يسمى اللجنة الخاصة في فترة زمنية بعيدة منذ تأسيس المملكة السعودية هذه اللجنة الخاصة مهمتها شراء الذمم شراء الولاءات شراء المواقف شراء الوجاهات الاجتماعية المشايخ والوجاهات الاجتماعية والضباط والمسؤولين والمسؤولين في الدولة حتى رئاسة الجمهورية كانت هناك مرتبات عبر الكشوفات التي كانت تصرف الغرض من هذه المبالغ شراء الذمم شراء الولاءات يعني كنا في غنى عن هذه المبالغ كنا في غنى عنها وكان المسؤولون والمشايخ في غنى عنها لو تحركوهم وأخرجوهم بأيديهم ثروات شعبهم وأكلوا من بيوتهم دون أن يلجئوا أنفسهم إلى مد أيديهم إلى أعداء الله وأعداء رسول الله كانوا في غنى عن ذلك ولكنهم شروهم بمالهم المدنس وحرموا الشعب اليمني يعني استفاد الشريحة قليلة من الشعب اليمني الذين هم بعض المشايخ لا أقول كلهم فهناك من الأحرار والكرماء والشرفاء من لا يبيع دينه بعرض من الدنيا وكذلك الحال مع بعض المسؤولين إنما أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب سعودية من أجل ألا يستفيد الشعب اليمني من ثرواته لا يستخرج نفطه ولا غازه ولا أن يتمتع بحيرات بلاده ولا أن يستقل بقراره يبقى الشعب اليمني مرتهنا للقرار السعودي فكانت هذه اللجنة الخاصة تبعث الأموال لهذا وذاك واليوم زادوا بعد معاناة الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني وأعطوا هذا وذاك من أجل شراء الولاءات مستقلين حاجة الشعب اليمني أنا هنا أحذر والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول الذين يتقاضون أموالا من السعودية قد علمتم حال السعودية علمتم حال السعودية علمتم حال نظام آل سعود بأنه نظام فاجر فاسق ظالم معتدي مخالف لأمر الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردتم أن تتحققوا لماذا قلنا ذلك سلوهم وانظروا فيما فعلوا حين أباحوا الخمور وحين أباحوا الزنا وحين استهانوا بالقرآن واستهانوا بالكعبة المشرفة حين جعلوا منها مجسما لأن ترقص عليه فاجرات أهل الدنيا وفاسقات أهل الدنيا وحين جلبوا المغنية التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وحين بذلوا آلاف المليارات افهموا هذا الرقم رقم فلكي خيالي آلاف المليارات من الدولارات التي هي ملك للشعوب الإسلامية إلى خزينة البيت الأبيض وإلى خزينة تل أبيب وحين عاونوهم وحين ناصروهم وحين خذلوا المسلمين عن كل المواقف البطولية والرجولية ووقفوا عائدا دون استرداد الحقوق المغتصبة في فلسطين وحين حاربوا الشعب اليمني وقتلوا من الشعب اليمني عشرات الآلاف تحت الإحصائيات
أن أكثر من 24,000 مدني بين رجل وامرأة وطفل قتلوا بنيران طائرات العدو السعودي الإماراتي على الشعب اليمني، وأن دتلى الحصار فاق ذاك العدد، وصل إلى أكثر من 27,000 من قتلوا تحت الحصار الذين كانوا بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم يتمكنوا من ذلك. هذا ما حكته الإحصائيات. لاحظوا يا إخواني، هذا الشعب السعودي نظام فاجر، نظام ظالم، وأيما إنسان يمد يده إلى هذا النظام الفاجر والفاسق والظالم فهو أحد الظالمين، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله لن يتقبل من هذا الإنسان لا صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا صلته لرحمه. ألا فاتقوا الله عباد الله، إن من يتقاضى مالا من السعودية لغرض السكوت والتعامي والتقبيل والتطبيط وفت عضد المسلمين إنما يتعاضى سحتا، ومن أكل السحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاسمعوا حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط في الصغير والكبير، والذي رواه أبو نعيم، والذي رواه أيضا ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود، وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا إذا كان عطاء لأجل العطاء فقط خذوا، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان رشوة بالغرب يعني يشتري سكوتك أو يشتري عمالتك وخيانتك، قال هذا من بيع الدين بالدنيا لا تأخذوه. اسمعوا يا مشايخ، اسمعوا يا وجهاء، اسمعوا يا مسؤولين، يا مسؤولون، اسمعوا يا يا يا إعلاميون، اسمعوا يا أصحاب القلم، يا أصحاب الفكر، يا أصحاب الأدب، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم ستسمعون وغدا ستحاسبون عليه يوم القيامة، حتى لا تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله عليم، عليم بأحوال الناس جميعا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن رح الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار، القرآن في جانب والسلطان في جانب، القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر، القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا، القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى والسلطان يتولى اليهود والنصارى، القرآن يحرم أن تبنى قواعد اليهود والنصارى في بلاد الإسلام والمسلمين من خلال ما قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والسلطان يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، ويعتدي اليهود والنصارى على أبناء الإسلام والمسلمين ولا يدينون ذلك ولا يحركون ساكنا، ولما أن يرد المسلمون على مصدر إطلاق النيران يدينون ويشربون ويتحركون ويمتعضون ويتألمون ويصرخون. هذا هو الواقع يا إخواني. ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار. أما إنه سيكون عليكم أمراء ظلمة إن أضعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب، موت في طاعة الله خير وأحب إلى الله من موت في معصية الله، خير من موت في معصية الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لا تفرحوا بالأموال السعودية، 15,000 سعودي، 10,000 سعودي، 20، 30، 100 مليون سعودي، عما قريب هذه الأمة

هذه الأموال ستتحول عليكم خزيا وعارا وشنارا. لا تفرحوا بالسيارات آخر موديل، لا تفرحوا بالسفريات، لا تفرحوا ببناء الفلل والعمارات. كل هذه الأموال ستسألون عنها يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان. شاركوا عباد الله في صناعة النصر، في صناعة النصر، احضروا في الساحات، في ميدان السبعين، وفي كل الميادين، نصرة لله ولرسول الله وللمستضعفين، وانتزاعا لحقوقكم وثرواتكم وخيراتكم وعزتكم وكرامتكم. بادروا وسارعوا، سارعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضائن المبارك، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهم الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بملائكة من عندك، اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيانا ومن شايعهم وناصرهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشاكلنا.

0: اللعنة عن يعقوب الناصر للإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الليل يا مصطفى يا ملتجى الخائفين يا من بك المسلمين لتمسكوا وينصرون الليل يا ابو فاطمه يا زخم باهي الجبين شعبي بحسنك به نورك عليه منور الليل يا مصطفى يا ملتجى الخائفين يا من بك المسلمين

أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

0: لن يبقى اليمني محاصر.
1: نتوجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، تأييدا كذلك للخطوة العظيمة لإرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا عاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمانية.

يتوجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته بالإيمان.

شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

توجهوا للدعوة لشعبنا العزيز للخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية. شعبنا العزيز يمن الإيمان يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لن يبقى اليمني محاصر.
1: نتوجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة لإرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا عاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

توجه للدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، مع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا لشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: ملام أحشم وخ الشعب يلعب.

0: شموخ الشعب يا العالم القشم تحذر وتتحدى بصوت علانية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدواناً يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعاً حاشداً عظيماً كبيراً مشرفاً لائقاً بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من دمعنا.

0: الشعب اليمني.
1: بعثنا من صورة الإسراء فنحن وعد الله وبأسه، وأعدينا من صورة الأنفال.
2: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة وأملأنا قلوبنا وعيا وإيمانا.
3: شكوا الورقة الإسرائيلية والبريطانية.
4: الشعب اليمني جاهز فالبحر فالجو فالبر،
5: ونحن متوكلين على الله
6: وسنواجه التصعيد بالتصعيد،
7: وجاهزون لأي تصعيد،
8: تحديهم كل التحدي،
9: مستعدين جاهزين مستنفرين متوكلين على الله،
10: جاهز بتحدي أمريكا ومتعاون مع أمريكا.
11: والله أننا سنجعل منكم عبرة لمن خلفكم.
12: والتصعيد الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي على أقدامنا وأقدام أبناء اليمن المجاهدين.
13: فلتأتوا بصعاليك العرب، فلتأتوا بالأندار العرب، فوالله إنا سنجعل مياه البحر تغلي في بطونكم، سنجعل أشجار الحديدة أشجار نمسككم، سنجعل صحراء الحديدة إلى ساحة المحشر، سنجعل لكم قيامة يمانية قبل الآخرة بإذن الله.
14: ونتعداكم لأننا قوم نتولى الله، والله ولينا، نعم المولى ونعم النصير.

0: يبقى اليمني محاصر.
1: توجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات.

0: أن بداية أتينا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، وتأييدا للقوات المسلحة بما اتخذته من قرار لحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الأرعن الذي ارتكب بحق شعبنا أبشع الجرائم والمجازر، حتى مركز إيواء المكفوفين لم يسلم منهم كما تحدث السيد القائد يوم الأمس. ومن هنا أستغل الفرصة ومن هذا الميدان وباسمي وباسمي كل المكفوفين الأحرار والشرفاء في اليمن أوجه رسالة للنظام السعودي ومن يقف معه، نقول لهم ستندمون والله أشد الندم على كل قطرة دم سفكتموها من دماء أبناء شعبنا، وستعضون أصابع الخيبة والحسرة على كل جريمة ارتكبتموها، لأننا بإذن الله تعالى سندفعكم الثمن غاليا حتى تعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني، وأن قصفكم وعدوانكم حتى على مركز المكفوفين قد أشعل فينا عزيمة لا تنطفئ وإرادة لا تلين وثبات لا يضاهي ثبات. وبإذن الله تعالى بالتولي لله ولرسوله وللسيد القائد يحفظه الله سنجتث عروشكم وسنقتلع قصوركم بإذن الله، وستظل اليمن كما كانت مقبرة الغزاة بإذن الله تعالى، ولا عذر للجميع أمام الله حتى وإن كان كفيفا وحتى وإن كان جريحا حتى وإن كان أي شيء، سنجاهد جميعا لحماية بلادنا ولحماية مقدساتنا. والسلام عليكم. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس الإسلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا إلى هذه الساحة وإلى هذا الميدان استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، وأيضا لنؤكد على الآتي ولنوصل رسالتنا أولا إلى إخواننا في القوات المسلحة اليمنية، نقول نشد على أيديكم على إرساء وتثبيت هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد. فنحن إلى جانبكم. وثانيا نوصل، نحن خرجنا بمنطلق قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لنقول للنظام السعودي إذا أردت التصعيد فتهديدك لنا بالتصعيد لم يزدنا إلا إيمانا ولم يزدنا إلا ثباتا، فصعد فنحن مستعدون لنخوض حربا معك، واعلم بأنك إذا حاولت أن تدخل في حرب معنا بأنك سوف تتلقى ضربة تجعلك تعجز عن القيام مرة أخرى. وأما رسالتنا إلى أخواننا في العراق، نقول لكم نحن إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف، ولن نترككم حتى يأذن الله لنا بالنصر أو الشهادة. وأخيرا رسالتنا إلى كل الأنظمة الذين يحاولون التورط في حرب معنا، سواء كانوا من الأتراك أو من أي نظام، وعلى التركي أن يعلم وأن يسعى لأجداده ما حصل له في بلدنا، وسيحصل له ما لا يحصل. وأما طائرته فستبور كما بارت MQ-9، وهذا ما نؤكده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
3: مرتضى تفضل، ما هي رسالتكم اليوم؟
4: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا إلى هنا إلى ميدان 70، إلى هذا الميدان، ميدان العزة والكرامة، ميدان الحرية والإباء والشهامة، ولنقول للعدو السعودية والله مهما حاصرت ومهما قصفت ومهما حشدت فوالله ما مكركم إلا في بوار، وما حربكم ضدنا إلا في خسارة، وإنا خرجنا هنا استجابة لله ولرسوله، ونقول لقواتنا المسلحة اليمنية شدوا أيديكم لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
5: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
1: المشاهدين كما تلاحظون معي الاحتجاج بدأ يتعاظم والرسائل تتوالى من هؤلاء الذين
2: بيان السيد فوق كل البيانات، بيان يهز أركان الولايات، ما للعدل الانشطارات دم الله كل البنايات. نحرك تلقاه بالإشارات نزلها شوبات. كم وكم بنينا من حضارات وكم أسهرنا من قيادات وكم معارك قاد مطريات. يا شعبنا يا شعبنا شمر وهيهات رجعنا المملكة والإمارات. قسم لا نقتتل لو ما نرد إيلات. قسم لا نقتتل لو ما نرد إيلات. قسم لا قسم لا ندخل الرياض بالجيشات كلنا ميري ولابسين البيادات. هذا السعودي هذا السعودي ممول كل الكيانات معه باليمن. بعض الجماعات يمشيهم كأنهم روبوتات ولادوا يحوث. أين المعاشات؟ كل أموالنا عندكم في البنوكات. اقسم برب السماوات مركبين بلا عمودات مسرق النجوم بلا سلوكات. لا تكون معركة فوق الخيالات. لا تكون معركة فوق الخيالات. ما مع السعود إلا اثنى الخيارات. ما مع السعود إلا اثنى الخيارات. إما محمد عبد السلام وجيه السلامات وإما يحيى سريع ورحبي عروبات. بنفتح أمريكا ومن الله الفتوحات. وعد ربي ومن أصدق من رب المجرات. يا عمالة في كل دولة جاهزين للعشات. يا عمالة في كل دولة جاهزين للعشات. الله أكبر.
5: الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. الله
3: اسمعوا يا أخوة. اللهم صل على محمد وعلى آله. نقول جميعا أيها الإخوة لنقول جميعا ونقدم رسالتنا. افسحوا قليلا. موقفنا موقف قرآني. موقفنا موقف قرآني.
5: موقفنا موقف قرآني.
3: لن نقبل صمتا وهواني.
5: لن نقبل صمتا وهواني.
3: الكعبة الشرف إيماني.
5: الكعبة شرف إيماني.
3: دنسها الملعون الجاني. رسالتنا من ميدان الشرف والبطولة. من ميدان العزة والإباء. من ميدان السبعين. رسالتنا إليكم يا آل سعود أن زوالكم قرب. وطمس الله على أموالكم كما طمس على أموال آل فرعون. وشدد الله على قلوبكم فلا تؤمنوا حتى تروا العذاب الأليم. بإذن الله تعالى سندوس قصوركم وحصونكم. وهؤلاء الذين ترونهم أمامكم في الشاشات سيدوسون بأقدامهم الطاهرة تلك القصور التي ملؤها الفجور وملؤها الظلم وملؤها الفساد. التي ملؤها الفجور وملؤها الظلم وملؤها الفساد.

0: الا نقاتل نقاتل النظام السعودي الذي سيجوعنا الذي سيهن كرامتنا ويذا عشنا نقول له بعد عليه احنا نفوض ابعد من عينك انت ومفوضين السيدة قايد ومفوضين احياء سريع ومفوضين القوة التاريخية على صاروخ صاروخ والطيران المسير ومفوض بنادقنا هادية الله اكبر الموت
1: خرجنا اليوم والحمد لله إلى ميدان السبعين في هذه الجمعة جمعة الحصار. نحن ثابتون في موقفنا ثابتون في موقفنا ولن نخاف من السعودية ولا من إسرائيل ولا من السعودية ولا نقبل بالعبودية إلا لله الجوي الجبار. ونقول الأمريكا وإسرائيل نحن أحرار خلقنا أحرار وسنموت أحرار. ونقول ندين ونستنكر بما يقوم به العدو السعودي في حق المقدسات في مكة المكرمة وهو لن يتحمل المسؤولية بصدق. فنحن قادمون يا مكة وسنجر حقنا منه وناخذ حقنا منه بفضل الله. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا الموت
3: قصيد يا
4: أخي. بسم الله الرحمن الرحيم خرجنا اليوم هذا إلى ميدان السبعين استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة لإعلام الهدى السيد عبد الملك بيردية الحوثي ونؤيد قواتنا المسلحة اليمنية فيما فعلته وفيما نكلت به من ضربات للعدو المجرم السعودي. ونقول العدو السعودي المتأمرك والمتصهين من كان يشغلون الأمة بحديث أن من حبس هرة أنه دها النار بسبب حبس هرة. أتريدون أن تحاصروا شعبا بأكمله؟ أتريدون أن تحبسوا شعبا بأكمله وتجوعوه؟ يا أعداء الإسلام هذا هو المستحيل وأبعد عليكم من عين الشمس. ونقول للنظام التركي قلبوا صفحات تاريخكم الماضي استرجعوا أبرز الدروس والأحداث التي حصلت لأجدادك في شعبنا اليمني وما لاقاه في من ضربات في كل واد وفي كل شعب. فكل بقاع أرضنا لم يكن هناك ولا شعبا ولا أرضا ولا واديا إلا وقد ذبح منكم الكثير والعشرات والمئات. لذلك أنصح النظام التركي بأكمله أن يراجع حسابه في تعديل شعبنا اليمني وفي إسناده النظام التركي. ونقول للمجرم محمد بن سلمان والله والله لن تمضي إهداركم للمقدسات بلا حساب ستحاسبون على كل شيء. ونحن واثقون بالله لسنا نعتبركم ولا تعديلكم شيء. نحن كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا
5: الموت لإسرائيل
2: الموت لأمريكا.
5: يا شعبنا عدوا العدة الحرب أطول ودفاعاتنا جوية استنبار ما باقي لليمن بواجه المحتل. نسأل الله عونه لآخر المشوار. الأمة اليوم تتمايز وتتخربل وتضل غزة هي المقياس والمعيار. ما لنا ضرب العرب والمسلمين عوال ما لنا السياسات عوجة ما لنا العقول أصفار. 56 دولة ما حدا قبل 56 حاكم غضوا أنظار 56 جيش وما حدا تمثل ما لنا الشموخ انعدم ما لنا الضمير انحل. إن كان ما حل خذ الحرب ما شحل هاجي خيارات غير المعركة نختار. وأن الحكمة أن الأمر يتأجل هل ننتظر العدو لما يصل للدار؟ هل ننبطح مثلكم من أجل لا نقتل لا نأثر لا معاش تأثر؟ هل نتطلع قدس لإسرائيل تتديول؟ لا الحرب ما كان ترى ضرار ونعاهد أكبر جبر ولا نغفل ونفرط بار المصطفى الأطهر ونقف على قضايا ما بمعزل ولا نوالي عدو ولا مال أكبر ولا نفرط مع غزة ولا نبخل ما تبقى من السهر وخامس مار.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا.
1: اختصار شيخ علي اختصار ما هي
0: خروجنا اليوم نقول أننا سنقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ونقول لآل سعود ما هي الروابط والعلاقات والقواسم المشتركة بينكم وبين أمريكا وإسرائيل؟ إلا جريمة أبشتين. أما القواسم الذي تربطنا مع محور القدس والجهاد والمقاومة هي فلسطين، هو قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة، هو قول الله سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه العلاقات والروابط الذي تربطنا مع محور القدس والجهاد والمقاومة، كلها عزة، كلها خير، كلها مبادئ، كلها قيم من منطلق الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى. أما أنتم في تعاونكم مع أمريكا وإسرائيل فتجمعكم الانحلال والفساد والفسق والإجرام والظلم والقتل. ولذلك أقول لكم ما قال الله وأخبرنا وأعطانا الحق السماوي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نحن يمن الإيمان والحكمة نفس الرحمن ومدد الإسلام، لا نرضى بالذل ولا بالعبودية إلا لله الخالق الجبار المنتقم. أما أنتم رضيتم أن تكونوا عبيدا لأمريكا وإسرائيل خشعتم فهذا شأنكم، أما نحن فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر، الموت
6: نمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن اليوم من ميدان السبعين ميدان العزة والكرامة أن نحن لن نخضع ولن نركع إلا لله، ونقول لمحمد أبشتين إذا أردت أن تدخل بالحرب التصعيد الشاملة فنحن لها، فوالله لن تبقى لكم لن تبقى لكم معاني ولا بحار ولن تبقى لكم ولا نفط بإذن الله. الله أكبر.
7: إذن مباشرة مشاهدينا مع اشتداد الزحام أذهب بكم إلى الزميل عبد الحميد الغرباني في الزاوية الأخرى من هذا الميدان.
8: هذا ترتبوا
9: مستمرة متواصلة متتابعة، وجماهير شعبنا تحتشد إلى الميدان يتواصل توافدها، وطلائع المعتدين تتكاثر دقيقة فأخرى ووقت فآخر، وبين فينة أخرى يتعاظم الاحتشاد إلى الميدان، يتواصل هذا الاحتشاد الكبير والتوافد العظيم لشعبنا اليمني العزيز في مليونية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفيها التضامن مفتوح مع الشعب اللبناني مع المقاومة اللبنانية مع بندقية الجهاد اللبنانية مع بندقية الكفاح مع مسارات الجهاد والنضال والمواجهة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي وأدواتهم في المنطقة أيضا، ويوم تضامن المفتوح مع الشعب العراقي العزيز المسلم ومع بندقية جهاده ومع مقاومته الباسلة في كتائب حزب الله والحشد الشعبي وغيرها من فصائل المقاومة العراقية التي أذلت الأمريكي وحررت العراق من نير الاحتلال الأمريكي. أيضا هو يوم تضامن مفتوح مع الشعب الإيراني العزيز المسلم وقواته المسلحة وحرس التورية وقوات التعبئة في إيران. أيضا هو يوم تضامن مفتوح مع الشعب الفلسطيني العزيز المسلم المجاهد مع بندقية حماس مع بندقية الجهاد الإسلامي مع بندقية المقاومة الفلسطينية ومع نهج التحرير ومسارات المختلفة في محور الجهاد والمقاومة. هذا الاحتشاد المليوني الكبير ما يزال يتعاظم ما يزال يتتابع في ميدان صنعاء الأكبر في ساحتها الأعظم للتأكيد أن معركة كسر الحصار ستستمر وستصاعد، وأن اليمن يفوض هذه المعادلة معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهو جاهز لهذه المعادلة لترجمتها على أرض الواقع كما بدأت ترجمتها القوات المسلحة في البحر وحتى أيضا في الجو بما حققته من إنجازات على مستوى إسقاط المسيرات وكذلك إيقاف السفن واستهدافها. إذن الاحتشاد الشعبي المليوني الكبير يستمر هنا في العاصمة صنعاء وهو أيضا يتتابع في غير محافظة يمنية. نذكر نحن أن الاحتشادات الكبرى تشهدها أيضا محافظة حجة، محافظة الحديدة، محافظة تايز، محافظة ضالة، محافظة إب، محافظة المحوية، محافظة ريمة، محافظة

0: حضرة أبيه يناضل ويجاهد ويواجه ويريد أن يسقط هذا الحصار مرة واحدة. وإلى الأبد نستطلع رسائل بعض المشاركين وطلائع الاحتشاد هنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتينا الى ميدان السبعين بتوجيهة سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل المرتزقة وعلي سعود، نحن خاضعين لكم ونحن نخضع لكم. عدي توجيهات لاخواننا في الجنوب، هل قد حضر عندنا تفجيرات مدة 12 سنة؟ احنا عاملين ضامنين اقتادوا بما اقتادنا بنا احنا السماء. واقول لعلي سعود والله ان انت زوالك على ايداننا، واقسم لك بالله العظيم زوالك على ايداننا احنا. واقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، الناس
2: خرجنا اليوم استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة لرسوله واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. وجمعة اليوم هي جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ونقول للنظام السعودي ألا وإن الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، فهيهات من الذلة، هيهات أن نقهر، هيهات أن نستعبد، هيهات أن نذل، هيهات أن يقتل أبناؤنا، هيهات أن تنهى ثرواتنا. ونقول له مهما حشد ومهما جمع ومهما استوقى استقوى فلن يخيفنا، لأننا إذا كان لنا أن نخاف فإنما نخاف منه ومن جبروته ومن بطشه، هو الله الواحد القهار. ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما قال له لنا يوم الأمس، نفوسنا راضية بأي شيء ولا نقول له إلا نحن جنودك، اضرب بنا أينما شئت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الطيب الطاهرين. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: ندع الفرصة لهذا الجريح أحد جرحى معركة التحرر الوطني ليدلي برسالته.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا قوة الله ورسالتنا إلى المرتزقة أن نحن زنابيل نحمل هدي الله ولسنا مدازع لأمريكا وإسرائيل والصهاينة. وهذا ما نقوله للسيد عبد الملك، أن نحن زنابيلك يا سيدي، يشرفنا أن نكون زنابيلك، نحمل هدي الله في قلوبنا وسننصر ونحن قوة الله وسنهزم أمريكا وإسرائيل إن شاء الله. فهذه الحشود تتربيك في الليل والنهار، نحن جنودك يا سيدي. وهذا وفاء الشعب اليمني لك أمام الكفرة والخنازير أعضاء الله المرتزقة.
0: شكرا جزيلا، وصلت رسالتك. إذا نواصل هذه التغطية، نواصل هذه المواكبة للاحتشاد الكبير المليوني في ميدان فلسطين، ميدان غزة، ميدان الصمود، ميدان التحدي، ميدان العنفوان، ميدان المواجهات المفتوحة مع العدو السعودي. تفضل.
4: إن رسالتنا من ميدان العزة والصمود إلى أحذية الصهاينة اليهود إلى آل سعود، إن صبرنا فاق المساحة والحدود. تبا لكم ولحماقتكم، دمرتم موانئنا، أعرقتم مطاراتنا وطائراتنا، نهبتم ثرواتنا. إن سكتنا عليكم من بعد اليوم فقد شهدنا على أنفسنا بالذل والعار. أما رسالتنا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يا سيدي يا ابن حيدر الكرار، اضرب بنا الصهاينة الفجار والظالمين والطغاة، اضرب بنا أن تشاء فنحن سيفك في يدك، واضرب بنا أن تشاء واضرب بنا أينما شئت، اضرب بنا الصهاينة الأشرار فنحن سيفك في يدك، فلن ترى منا بإذن الله إلا ما تقر به عينك وما يشفى به صدرك، وإن النصر حليفنا بإذن الله. مهما تحالفتم ومهما جمعتم فمآلكم هو الخسران والوبال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
0: خرجت الجماهير اليمنية

0: فلسطين الملعون، وأننا نقول للشعوب العربية الإسلامية: اصحوا فيما أنتم عليه من خضوع ومن ذل ومن هوان إلى العزة والكرامة. ونجدد القول للعدو السعودي الصهيوني الأمريكي أن الحصار بالحصار والمطار بالمطار أهدم منا بأخذ الثار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: إذا المشاهدين الكرام، التغطية مستمرة وزميل ملطف الموجاني يستكملها من زاوية أخرى. إليك ملطف.
2: إذا مجددا لكم التحية مشاهدين الكرام أينما كنتم. شعبنا اليمني العظيم الذي يتدفق بكل رجاله بكل أحراره من كل حدب وصوب صوب ساحة ميدان 70 وبالطبع كل ساحات والميادين، يستذكر اليوم أمام وعيدهم وتهديدهم وإزبادهم وإرعادهم حول ما يتعلق بتحالفاتهم على هذا الشعب. هو يستذكر آية من آيات الله العظمى بأنه في العام 2015 السعودية التي لم تتعظ حشدت تحالفا من أجل القضاء على من وصفتهم وأسمتهم بالعوثيين، وفي العام 2026 تحشد تحالفا للتخلص من حصار من وصفتهم بالعوثيين الذين باتت تحت حصارهم جراء ما اقترفته بحق الشعب اليمني العظيم. تئن كالجريحة، تئن من شدة التداعيات الكارثية التي لحقت باقتصادها، باتت تزلزل كل أركانها في كل التفاصيل. سأدع الكلام للحضور هنا في ميدان 70 لرسائلهم الهامة. تفضل.
3: قلت يا شعب فلتحشدوا للحرب كل الحشود، يا شعب فلتحشدوا للحرب كل الحشود، واستنفروا واعلنوها يا قبائل نكف بالجاهزية والاستعداد نقبل وفود. فينا الخوض الحروب المفصلية الشغف، دام الهدى كاذب فالحرب حتما يعود، والفاصلية سيلها من حب يجرف جرف، أما نعيش بكرامة أو في بطون اللحود، أشرف لنا من حصار الطاغية المنحرف. حرب الهدى طال وتعدى جميع الحدود، ما له نتائج سوى التجويع فيها التصف، بالقوة اليوم بنقطف ثمار الصمود، ونرجع المغتصب ونحرر المختطف، متوارثين العزايم بأس من عهد هود، والتبع الحميري ما حد رجع واختلف من نصر قحطان تاريخ الإباء والجدود. يا ويل من ضدنا في كل غزو وقف، للفرد صوتي نخصب من دمانا وقود، لروس الأنذال بالصاروخية هناك تطف، يا حرب في سلم ما للحل عنده وجود، لا زال دم الضحايا سيل ما قد نشف، لا بد من يوم حامي بعد أيام سود.
4: القصيدة يعني بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف والتصعيد. قال قيس المسافة وحد الزاوية واتجاه، واقصف مواقع عدوك يا حفيد النبي، وجرع أذنا بأمريكا الحفاة العراة، كأس المنية ولا ترحم عدو أجنبي، يردد الله أكبر فوق كيد الطغاة من كل موقع ومن هذا المكان العبي، بالراجمات بالمسير بالدروع بالمشاة نواجه الكفر يا كل القوى سلم. وما رمينا التحالف لكن الله رماه، وبالنعاج المريضة يا سجر رحبي، ترمب والكفر في الدمام وانتي غطاه، يا مملكة نجد يا من للي يعد تحلبي، لمعشر الإنس كان الشر.

0: قلتي هي إنسانية تكذبي ومن جهلنا تجاهلناه مهما غواه كما تجاهل دعاة الكبر جدي وبي وشدة البأس منا والوالي العلاه وأنا مع الله مجاهد فاهم اش واجبي من قال لموسى بوقت الجد يضرب عصاه وبالعصا شق بحره وانقذ الموكبي وارسل على عاد صرعاتي من سماه فرع فيها كل كافر ظاهر ومختبي فكن مع الله وحده مرتك كل فاه لا تقتل العمر كله في عمل جانبي والمرتزق خاب من باعه ومن عشتها أصبح وسيلة عليها يا يهون الكبدي
1: الله أكبر الموت
2: الرحيم خرجنا اليوم بأمر الله ورسوله وبأمر سيدي القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نحن نمثل الحق تحت راية القائم بالحق من آل محمد فمملكة الشر يمثلون الشر ونحن تحت راية الحق نمثل الخير ومملكة الشر تمثل الشر فنحن رسالة فنحن إسوتنا رسول الله وهم إسوتهم ترامب وتنياهو فنحن والله فشعبنا عرف الحق وعرف هذا الحق فكان من أتباعي وخاض في غامرة هذا الحق وكان من يستنكرون المنكر ومن يستنكرون وجوده فإعمار البلاد وإحياء أرضها وجهاد أعدائها فالسعادة كل السعادة في إحياء أوامر الله والتعاسة كل التعاسة في تجنب في عدم تنفيذ أوامر الله فنحن والله يا سيدي رجالك في أي وقت وزمان نحين والله على ما نقول شهيد
1: الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل
0: قلنا سيدي يا أبا جبريل قدام واليمن هم رجال أحرار ما هي ذليلة أنت قايد لنا وأنت قدوه مقدام وأنت علم عصرنا دي ما نبدل بديلة عهد يا سيدي ما بنعيش مثل الأنعام أو نسلم ونستسلم لكم من هزيلة هي باتكون حرب كبرى يستخرجوا منها أفلام باتظهر الإسلام بصورة جميلة أفلام باتظهر الإسلام بصورة جميلة الله
1: الموت لأمريكا
3: الموت لإسرائيل الله عند الله
4: قال الهاجز نزل مستعجل ويا مسرعه وحروفي تنظمت مع الكيفان ويش الخبر ويش النبا قال اطبعه تعالف الشر وشك على الخسران اصبر والنبا عما قريب بتسمعه من كل شاشه وراديو من كل انسان عاجل جيش العماله القائم مسرعه على يدين اهل التقاء واهل الايمان لو زحف بجيش الكفر وبكل مدرعه ولو انفك كل ماله في رضا الشيطان جنود الله بتصد زحفه وتردعه وترد له لك زحف باقتحام كله ميدان ما بينفع صهيون وامريك ما باع ينبعه ولا با تنفع مدرعات وموال سلمان امامه من تولى الله والرسول تتبعه امام جنود ابو جبريل سيد الشجعان اجمعه يا خفيف العقل عقلك اجمعه ارضنا للعدا مقبره غير العنوان اسال بريطانيا امجثنا مسرعه واسال علينا جحاف البني عثمان واسال الاحباش والبرتغال الطامعه والشياطين اسال واسال الرومان من غزانا قسم بالله ما يرجعه الا مصندق وناشف من الدميان كلنا نسري اسكع اركع اكسر اقتله قل على عيان نار وسنا تخضع ولا هي راكعه فهموها لا باتكاتلكم نسوان دمنا فاير اشد من نار والعه نقسم قسم احنا جنود للرحمن لما نخليك مع بروايات نافعه واسمع بكم كل انساها والجان وجيوشكم اذا ما هم تراجعه ندفنها كل ابوها داخل وديان ندفنها كل ابوها داخل وديان سلامتكم الله اكبر
1: بسم الله الرحمن
0: خرجنا يا اخي خرجنا بهذا اليوم العظيم جهادا في سبيل الله ونوجه رسالتنا للصهيوني بامتياز السعودي الظالم الباغي الطاغي المتجبر المعتدي نقول له كف عن تدخلك السابر والدني والعقير ومهما سعيت لاسترضاء الامريكي والاسرائيلي والبريطاني فهم لن يرضون عنك والله أكد على ذلك في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فنحن حاضرون لقتالكم جاهزون ومستعدون ومشتاقون ومتلهفون لقتالكم ولقتال الأمريكي والإسرائيلي ولأي طرف يريد أن يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل فنحن جاهزون ومستعدون وسنواجه الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل والله ناصرنا قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الله أكبر

0: في غزة.
1: شعب اللبناني.

0: يعدون راس عروسنا واحنا زناده ما رجعنا للورا واللي خلقنا له وشنو ضدنا حرب الاباده دربنا واضح وهذا منطلقنا لن نفرط في الكرامه والسياده والسعودي لا يظن انه سبقنا والله ان الشوق لقتالها زياده مثل ما تجرى وبحصاره خنقنا بايذوق الدرس نفسها في بلاده دق باب الحرب معنا ذي طرقنا وجهدنا والله ننهي اقتصاده لو نحاربهم الى اخره رمقنا يا عياتي بعز او نيله الشهاده كيف نخشى الحرب وعنا لها عشقنا والشهاده دربنا والقتلى عاده كيف نخشى الحرب وعنا لها عشقنا والشهاده دربنا والقتلى عاده ونعم در الرحمن يوم النغى صدقنا الوعد وكرم شعبنا بعظم قياده ولجل هذا اليوم ربي قد خلقنا كي نأدب من تكبر من عباده كي نأدب من تكبر من عباده
1: إذن مباشرة أعود إلى الزميل حسين شوقي في الزاوية الأخرى من ميدان السبعين.
2: الكبير الجميع هنا أعزائنا المشاهدين ينقلوا رسالة الغضب والتضامن مع الشعب العراقي الذي تعرض لعدوان أمريكي سعودي غاشم، كما ينقلوا رسالة التأييد والتأكيد على معادلة الحصار بالحصار وأيضا المواجهة الشاملة والعدوان الشامل بالاستهداف الشامل. طبعا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء سنخصص هذه المساحة لنقل رسائل الشعب اليمني إلى مختلف أنحاء العالم وإلى قوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكل من يتحالف معهم إزاء هذه المؤامرة التي استمرت طوال 12 عاما لهدف مفاقمة معاناة الشعب اليمني الذي طال صبره على هذا النظام السعودي العميل والذي يختم الصهيونية بدرجة أساسية. رسائل الشعب اليمني كثيرة، وكما استمعنا قبل قليل لرسائل الشعب اليمني في مختلف منافذ هذه الساحة، هنا لدي العديد من المشاركين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الرسائل. بطبيعة الحال تختلف مظاهر رسائل الشعب اليمني، هناك حتى من يقوم أيضا بصنع مثل هذه النماذج، نماذج الصواريخ، وهي دلالة على تأكيد الشعب اليمني ووقوفه خلف القوات المسلحة اليمنية في دك النظام السعودي المجرم واستهداف مصالحه الحيوية حتى يرفع الحصار الغاشم على الشعب اليمني. وهناك مظاهر متعددة تنطلق من هذه الصورة الرمزية وأيضا وصولا إلى الاحتشاد الشعبي عبر مظاهر الزوامل وأيضا الأهازيج الشعبية التي تحمل في معانيها الكثير من الغضب والوعي بأهمية المرحلة وأهمية الخروج والمشاركة في مثل هذا الاحتشاد المليوني الذي ينقل استمرار الشعب اليمني في مواجهة الحصار الشامل بالحصار الشامل، وهو جاهز لكافة خيارات هذه المواجهة وهذه المعركة. كما استمعنا أيضا أعزائنا المشاهدين للمشاركات الشعبية، معي هنا عدد من المواطنين الذين يرغبون في نقل هذه الرسالة وتأكيدها وصولا إلى التضامن مع أبناء الشعب العراقي وأبناء الشعب الفلسطيني والشعب الإيراني وكل الشعوب التي تتعرض لهذه الهجمة العدوانية، ومنها أيضا الشعب اللبناني. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم استجابة لله سبحانه وتعالى ولدعوة السيد القائد يحفظه الله، ونقدم رسالة للعدو الصهيوني السعودي أننا جاهزون ومستعدون لأي

0: بطبيعة الحال تشاهدون هذا الازدحام الشعبي والحرص على الحديث أمام الكاميرا، ليس تسابقا فقط للظهور ولكن هي تسابق لنقل هذا الوعي وهذا الغضب الشعبي الذي يحرص الشعب اليمني على تسطيره إلى مختلف أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا اليوم جمعة النفير والتحذير استجابة لسيدي وقائدي السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، ونقول نحن جنودك امضي بنا حيث شئت ولن يتخلف منا رجلا واحدا. ورسالة نوجهها إلى آل سعود آل يهود الذين يحاصرونا ويدمرونا وينشوا يقتلونا ويقتلوا أطفالنا، أننا لن نستمر في الموت السريري، وأن شعب اليمن سيخرج عن بكرة أبيه، ويكون الحصار بالحصار والبنك بالبنك والميناء بالميناء ولن والجوع بالجوع بإذن الله. ورسالتنا إلى القوات المسلحة اليمنية نقول لهم منذ قدما، فنحن جنودكم ولن يتخلف منا رجل واحد بإذن الله، ولا نامت أعين الجبناء. الله أكبر.
0: عم اسمح لي فقط الأخوة المواطنين هنا أن أنقل فقط هذه الصورة، صورة التوافد الشعبي بالمظاهر الشعبية، منها الزوامل ومنها البرع ومنها يعني القصائد الشعبية والشعرية. هنا الجميع يريد أن يتحدث في حقيقة الأمر، ونحرص على نقل فقط نماذج، ونحرص أيضا على نقل هذه الرسالة، ونحن نود والله أن يعني نجري لقاءات مع الجميع، ولكن هذه نماذج فقط لنقل هذه الرسالة الجمعية الغاضبة. أعزائنا المشاهدين، تتابعون هذه اللحظة من الازدحام الشعبي الكبير في هذه الساحة وفي هذا المدخل، المدخل الجنوبي. في هذه الأثناء يعني يستمر الشعب اليمني بالتوافد أو سكان العاصمة صنعاء ومحافظتها إلى ساحة السبعين، وهذه الزوامل الشعبية وهذه المظاهر الشعبية وهذا الاكتظاظ الشعبي ينقل رسالة شعبية بأن الشعب اليمني جاهز لكافة الخيارات، وأن هذه المعركة هي معركة مصيرية يحرص الشعب اليمني على المشاركة فيها. هذه الصورة هي جانب من الأشكال أو المظاهر، مظاهر الاحتشاد الشعبي الكبير، يحتشدونها بالزوامل وبرقصات البرع الشعبي، وأيضا هذه الاحتفالات التي تشاهدونها في هذه الأثناء هي تنقل رسالة الشعب اليمني بأنه مشتاق لهذه المعركة التي ينظر فيها خلاصه ويؤكد فيها على استمراره في معركة كسر الحصار وكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ قرابة 12 عاما. أنتقل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ساحة أخرى وإلى الزميل عبد الحميد الغرباني لنستمع وإياكم إلى رسائل الشعب اليمني بشكل متجدد ومن مختلف منافذ هذه الساعة التي تشهد في هذه الأثناء احتجاجا مليونيا كبيرا يعبر عن الوعي الشعبي الكبير في صدور الشعب اليمني.
2: شعبنا منذ عقود وعقود، يمكن أن ننوع في رسائل الميدان اليوم هذا احد منتسبي القوات المسلحه اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. من هنا من ميدان السبعين حميد بحري في القوات البحريه يقول عنا من ميدان السبعين

0: ومع جميع محور المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا. إذا هذا الوالد أيضا يريد أن يذهب درويه، يمكن أن تختصر الرسالة.
0: أختصر الرسالة، نقول للأجوان السعودي والأمريكي والداخلي والخارجي

0: أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، واتبوأ للمؤمنين مقاعد للقتال، فنحن شعب الإيمان والحكمة. من قال صلوات الله عليه وعلى آله فينا تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، نحن من قال فينا إني لا أجد نفس الرحمن من اليمن، نحن من قال فينا اللهم بارك في يمننا وشامنا، وأنتم يا نجد يا قرن الشيطان يا خريج جين جزيرة أبستن يا قتلة الأطفال والأبرياء، أنتم من قال الشيطان من عندكم، أنتم يخرج قرن الشيطان تخرج الفلاء الزلازل. فكلما يحصل في الجزيرة العربية وكلما يحصل في الشعوب من نكبات ومجازر، وكلما حصل من داعش في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، هو من العدو السعودي. رسالتنا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين حوثي، نقول يا ابن رسول الله والله لو خذت بنا البحر لخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. والله يا قرن الشيطان يا سعودي يا مجرم يا عميل، أننا سنحرق سفنك وبارجاتك بإذن الله كما أحرقنا آلياتك لثمان سنوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لآل سعود قارون العصر، لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. سيرفع عدوانكم، اعلموا أن عدوانكم سيرفع سواء بالقوة أو بالمفاوضات، سواء بلسان عبد السلام أو بلسان يحيى سريع. وسيعلم العالم أيضا وسيشهد العالم بأننا شعب مظلوم وأننا شعب اعتدى عليه، وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: أقول من أنها خرجت مظاهرات صنعاء في جمعة التحذير والنفير، فأنا لو خرجت من أجل المال في جمعة التحذير والنفير شعرت بالخجل، لكني حمدت الله أنني أنتمي إلى هذا الشعب العظيم المجاهد الثابت، أنه لا يريد إلا حقوقه وحق مشروع ولا يريد من فوق حق حقوقي. وسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا استجابة لله وتلبية لعلمنا المجاهد السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نقول له يا سيدي في أي مسيرة وفي أي ميدان نحن حاضر جاهز في أي جولة من جولات الصراع بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ندين العدوان على الشعب العراق. وأقول هذه الكلمات الشعرية، أقول كل جمعة نلبي علمنا، كل جمعة نلبي علمنا بالخروج الملايين. وانت يا ساحة السبعين القفل الحشود الملايينية، بشر ابشر بنا سيدي نكسر قرون الشياطين ابن سلمان وبستين وكل أعداء الله.
4: ها الشعب اليمني اليوم خرج والحرية تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه. خرج ليقول للنظام السعودي إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد. نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله، وسنواجهكم وسنقوم ضدكم وسنواجه كل الدنيا، والله معنا ونحن لن نتخلى عن قضيتنا العادلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة للسيد القائد العام يحفظه الله، لنقول لآل سعود لسنا قوما مدللين، سنواجهكم في الجو والبر والبحر، ونقول للعالم أجمع أن آل سعود قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا.
6: المشاهدين الكرام، الصورة تبلغ ذروتها في هذه الأثناء. الاحتشاد الكبير يملأ ميدان فلسطين، ميدان غزة، ميدان الجهاد، ميدان المواجهة، ميدان كسر الحصار السعودي المجرم الظالم الطاغي، ميدان كسر الجبروت السعودي، ميدان التأكيد على الجهوزية والاستعداد للمواجهة الشاملة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، والاستعداد والنفير لتحرير الأرض أيضا وسعة الثروة والحقوق. هذه التغطية تكون هنا قد انتهت، وبرنامج هذه المليونية الشعبي بدأ، والمنصة بدأت تحتفي أيضا بأبيات شعرية من الشعر الشعبي. ننتقل إلى منصة مليونية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى منصة مليونية اليوم.
7: واجهت صهيون في العالم لتنفيذ المخطط، ماشي إلا الفرد صوتي واللقاية على التفاني، بايض وجه قايدنا ووجه الشرق الأوسط والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف مداني والقبائل جيش جنب الجيش يا يوسف والله النازل في يدك متى ما جيت تضغط والله النازل في يدك متى ما جيت تضغط
8: حياكم الله أيها الشعب الحر الأبي يا شعب الإيمان احمدوا الله على هذه النعمة نعمة القيادة من يربطنا بالله ومن يتحرك وفق تعليمات الله فهذه نعمة عظيمة العدو السعودي يربط نفسه بأشخاص وبأمريكا وبإسرائيل ونحن نرتبط بالله فهذه من أجل النعم الله أكبر
9: الله أمريكا الله إسرائيل الله
8: فلنستعيننا ولندعو الله أن يغفر لنا وأن يوفقنا وأن ينصرنا نستغفر الله العظيم ونتوب

0: الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: يا شعبنا بزعه وقاتل الساحقه

المعنويات يا شعب الإيمان والحكمة. بارد الزامل يا شعبنا للحاسمة ولعوها، ويا شعبنا للحاسمة ولعوها للصبر مقاتل.

صوت قوي وهادر نوصله للعدو السعودي وما مثلنا بين القبائل مرة ما منا إلا القلب ولا الجمجمة همانا الأرض تسقينا تحميها الدماء ومن تعدانا شربنا من دمه ومن تعدانا نقسم برب العرش خلق السماء بنعدم الجيش السعودي نعدمه ونقسم برب العرش خلق السماء بنعدم الجيش السعودي نعدمه ومن نهد في أرضي وقوم في الحماء بنكتسر ساقه نكسر معصمه بنكتسر ساقه ونكسر معصمه وما مثلنا بين القبائل مرة ما بنرمي إلا القلب ولا الجمجمه ما نرمي الأرض تسقي نار تحميها الدماء ومن تعدانا شربنا من دمه ومن تعدانا الله أكبر

شعبنا تسليم للسيد وطاعة مطلقة. يا شعبنا تسليم للسيد وطاعة مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تحشد كل حامل بندق وهلام المواقع، ترتعد من كثر تحشيداتها والبحريه تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر احد منه الا حسب تعليماتها. والجويه ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبريه تقفز على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بنت حارياتها. والقوه الصاروخيه ذي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداري رتب إجراءاتها.

السعودية تحرقه من كل جانب، والمسير بنت حارياتها والقوها الصاروخية هذه في المخازن تطلقها على مطارات السعودية وخزاناتها، وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه اليوم يومك يا مداني، رتب إجراءاتها ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، لا خير في الهدنة ولا شي غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وبذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياضة تمزقة، صنعاء تصالح والرياضة تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف اتعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها، ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه. ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت ترفع حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع املاءاتها. تمزقه وتقتله وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم، الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. عطف وروح، شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح للباري عواقبها وترتيبها.

المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكسر خير بعثتكم ومقترحاتها. عطف وروح، شكلها متوتلة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. خلاص ما بيظل الشعب صابر، ما بيظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح للباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل، ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز، ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وعهد ربي، وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تلاصى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر، وش هدي المنطقة؟ لا ما عطفناها في محنا ندها وكفاتها، لا ما عطفناها في محنا ندها وكفاتها. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين ومبير الظالمين ومذل المستكبرين، الحمد لله الذي جعل العزة للمؤمنين الصادقين وكتب الذلة والصغار على الكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين القائد الأعظم والنبي الخاتم الأكرم محمد بن عبد الله، وعلى آله أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجاة. يا أمواج الطوفان البشري اليماني الذي لا يهدأ، ويا جبالا أرصت جذورها في عمق التاريخ، يا سيوف الله المسلولة على رقاب الطغاة، ويا تيجان الكرامة التي رصعت هامة الزمن بوهج التضحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد، استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت. لكم القلوبات وحقد الخطوب، لكم العتبى أيها المجاهدون الأحرار الأبات، وحق لمثل هذه الأمواج البشرية الهادرة أن تفرد لها المطولات من مدائح القول، وأن تصاغ عند تلاطمها نحو المدلهمات الخطب الثورية، حتى تشتعل في الصدور براكين الحمية فوق اشتعالها، وتهتز من صدى الهتافات عروش الطغاة فوق اهتزازها. ولكن ما إلى وصفكم كما ينبغي من سبيل، كيف للخطاب أن يفيكم ثباتكم وصبركم وجلدكم ونفيركم وإباءكم وشجاعتكم يا أوفى الرجال؟ أن له يا أوفر الشعوب إقداما وتضحية، طوبى لكم هذه الروح الثورية المتقدة، وهنيئا لكم التفرد الخالص في التمسك بعرى الكرامة والعزة. أيها المؤمنون الأحرار، ليتبارك هذا الحشد المليوني ببركات آي من بيده الملك، تتنزل عليكم بالعزة وتوقد في الصدور جمر الإيمان، وتشد من أزر المجاهدين وهم يقفون على ثغور الكرامة، منها نستمد البأس وبها نجد السير نحو طريق النصر، لأننا شعب جعل من القرآن دستورة، ومن نوره هادية، ومن وعيده زاجرا لكل معتد أثيم. بخشوع العارفين وصمت المتدبرين نستمع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا مجموعة من الأشبال من مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر.

0: لله الحمد وجزيل الشكر على هذه النعمة وبما من علينا لمثل هذه المواقف. ينفر اليمانيون في الحر والقر في الليل والنهار ضد أئمة الاستكبار. لمثل هذا الموقف ينفر اليمانيون ولتصاعده منذ زمن يتهيئون. يمن الصمود بدفنكم أحرى فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى. نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقي عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى الأستاذ ضيف الله الشامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة في سبيل الله لنؤكد على مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد، ولا يمكن أن نتخلى عنهم. كما خرجنا ندين ونستنكر ذلك العدوان الإجرامي، ونبارك تلك الخطوات، ونؤكد لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا لن نخذله، وأننا رهن إشارته مهما كانت التحديات. شاكرين لكم حضوركم في هذا اليوم المبارك وصبركم تحت زخات هذه الرحمة الإلهية وهذا العون الإلهي العظيم. فهذه من بركات انتمائنا وجهادنا وارتباطنا بالله. فرددوا جميعا مع افتتاح بركات السماء: يا قاعدنا فوضناك، يا قاعدنا فوضناك، فوضناك فوضناك، واحنا سلاحك في يمناك، واحنا سلاحك في يمناك، أيدناك أيدناك يا قائدنا أيدناك. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: جميعا على الخروج، نردد جميعا: الحصار بالحصار، الحصار بالحصار، والنار تواجه بالنار، والنار تواجه بالنار، الشعب اليمني يخسر، الشعب اليمني يخسر، حربا وحصارا بحصار، حربا وحصارا بحصار. ارفعوا الصوت يا شعبنا تحت هذا المطر، ورددوا للأعداء: غضب غضب غضب غضب، بصوت عالي أنتم ستقولون فقط: غضب غضب غضب غضب، دارت براكين الغضب.
3: قدرك.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

0: الماوس لأمريكا ومن الناس الكبار الكل وما نشتنقى ضحى فقط نشتنقى الضحى يضرب الكل ضربة قاضية لكن تحرق إسرائيل لا ما تدمرها اضرب وخلي السماء والأرض اضرب وخلي السماء والأرض شعل نار خلي اليهود يجوب الشمس بالمغرب واحصد جماجم بني صهيون باستمرار خلي العجائب من اللي صار تستغرب والمستحيلات تفاجأ بما صار واليوم يا إسرائيل جاك الرد بولها وصاروا بولها وصاروا وخذ جهودي زحكا ومحكا وانهاها يا شعب الأنصار قفوا مع غزة ومنطها شعبنا جاهز لعود القمار ينصر الأقصى ويدعم قطاعه ما خلقنا إلا لهذا الخيار علم تقدم محتزم مقسم على ما في الخدم وقام تقدم رجاله للمهمات الجزام وخلوا أمواج البحار الهائجة تشعل عظم وصلوا الغرب فيها مرحلة كسر عظم
1: بالدمها طلعت إن الكيان لازم إهدامه ومن ألمنا ومن ألمنا لا تعسنا على السخ يذوب وتحطم ولا يهدى ألمنا وعاد العدو واقف على قدامه ولا يهدى ألمنا وعاد العدو واقف على قدامه الله

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اتصال. مرحبا.
1: الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: كيف احوالكم؟
0: الحمد لله.
1: معيش وقت؟
0: تفضل.
1: السؤال، في واحدة طلبت من واحد 70,000 وطرحت عنده حبة جنيه. الحبة الجنيه اللي مدة 6 شهور، إن مدتها 70,000 ما في أخذ الحبة الجنيه. وعندما وصلت 6 شهور ما لقي الشغلات، صارت له عنده زيدها 2 أو 3، قال خلاص يعني اتالها مهلة جديدة. لكن توفى، وعندما توفى ما رأيكم؟
2: يزيروا لعند القاضي.
1: يزيروا لعند القاضي؟
2: أيه.
1: طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
2: وياكم.
1: في أمان الله.
2: السلام.
0: السلام. مرحبا.
3: ألو.
0: نعم.
3: مساء الخير. جمعة مباركة
2: يا الجميع إن شاء الله.
3: يا أخي، إحنا قبرنا حبيب عبد الحظ وجده وأبو أمي، قبرهم على المغرب، مشوا علينا عظم يا شيخ.
2: لا مشوا أثام.
3: وهو أسخن وسافر حتى 7,000 لحجر المساكن، وينفع ولا لا؟
2: حق ما؟
3: كفارة.
2: كفارة ما؟
3: كفارة من حرف يمين.
2: ما ضروري 10.
3: يعني إحنا 7,000 ماشي.
2: ضروري 10 توزع لهم على السوية.
3: كم كفار يعني يا شيخ؟
2: هو ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
3: يعني كم؟ 8,000
2: أقل، لكن لا قد أديهم 8,000 ضروري توزع لهم من 800.
3: من 800 حال كل واحد.
2: لكل واحد.
3: يلا أشكر يا شيخ.
2: العفو.
3: يلا
0: الله. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: يا أخي موسى.
2: تفضل.
1: في شخص يعني مستقيم يصلي كريم تام، وزوجته ما تقدر تصلي ولا تضيعني الصلاة من مره بل قوة بشك بل هل ما يجب عليه
2: هو المفروض انها يستمر في امرها بالمعروف ونهي عن المنكر وتخويفها بالله والضغط عليها اللي تصلي، يضغط عليها بما استطاع حتى تصلي.
0: يا مرحبا. سأل. مرحبا.
2: سأل النور العافية.
4: يا شيخ، احنا صلينا مغرب تمام وفرق على الثاني في اتجاه دراسه سلم علينا، واحنا بعد سلمنا عن غير
2: يعيدوا المغرب
4: يعيدوها.
2: ايوه ضروري.
4: نصهم سلموا نصهم قالوا ثاني صحيح.
2: الذي قاموا عزلوا الإمام وكملوا صلاتهم تصح صلاتهم، والذي سلموا معه يعيدوا الصلاة هم وياه.
4: ها يعني يقدموا معه يعيدوا كذا والله.
2: سلام.
4: يلا يلا سلام.
0: يا مالا. سلام. مرحبا.
5: ألو.
0: نعم.
5: مساء الخير.
0: مساء النور.
5: يا شيخ، معنا سؤال.
2: تفضلوا.
5: في واحدة خطيب والثانية يعني نمامة، تنمى عليها وتناقض جائزت لها أو ما
2: في واحدة ما
5: خطيب على ولد أمها
2: هيا
5: والثانية بتناقض عليها
2: أها
5: شتي تقتلها؟
2: لا، القتل حرام ما يجوز.
5: ها مش جائز.
2: القتل كبيرة من الكبائر.
5: واحدة خطيب وتحرمت خطيبها وبالحين أبوها شتي رجعها؟
2: ما فهمت.
5: واحدة خطيب وتحرمت خطيبها.
2: طيب، تحاول تفهمه ولا تحاول تبصر من يفهمه وتنتهي الأمور.
5: يعني قالن هي قالن هو عليا مثل ما ظهر أبويا.
2: من هي الذي قالن؟
5: لين خطيب يعني تحرمت خطيبها.
2: ها يعني حرمت خطيبها؟
5: ايوه.
2: وهي ما عاد تشتيه؟
5: ايوه ما عاد تشتيه،
2: ابوها
5: اشتي رجعها بس بدون
2: من كان كيف يرجعها؟ ما قد عاد خطيب، ما قد رجع ولا شيء.
5: يعني الحين قريب
2: اذا هي عاد تشتيه في تدي كفاره يمين بعد ما ترجع له.
5: يلا طيب.
0: يا مرحبا. صار. مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
2: الله يعافيك.
6: معنا
2: ما معاكم؟
6: السؤال الأول هذا الزلط القعيتي المزيفة هذه زارت حنتجيب بدون قصد واحد ما يدري لو هي بين الزلط وهو دها من عند الصرافة. إذا سار يشل من واحد بها ولا شيء
2: ما يجوز
6: ودى له
2: ما يجوز.
6: وكيف يفعل هي جت لا يعني
2: يردها للصراف يردها للصراف الذي أداها له.
6: أنا ما دريت إلا مني وبعدها سرت شليت من واحد حاجة وبزها مني ورحت لي
2: رجع بدلها له
6: ضروري.
2: ضروري
6: يعني بقى عليها إثم.
2: نعم عليك إثم.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله يا خيرة الله. والسؤال الثاني صلاة الوتر يعني ثلاث ركعات بناس بيقول إن بسور معينة تقراهن
2: أيوة
6: وناس بيقول أي سورة يعني يا الفاتحة وأي سورة من القرآن
2: هو كله يجوز إلا أنه الأفضل أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الإخلاص والمعوذات.
6: خير إن شاء الله. ودعاء القرون ضروري
2: دعاء القرون سنة
6: سنة يعني مثلا الله قام تجاه الفجر يصليها وهو مستعجل يعني مثل يصلي الفجر وما دعا شيء دعاء القرون جايد.
2: لا ما يفلته
6: ها
2: ما يفلته
6: ما يفلته حتى لو قدوا الفجر
2: حتى لو قدوا الفجر لو قد أذنوا
6: كان جزاك الله خير
2: وإياكم
0: في أمان.
6: باقي ما هي سؤال
2: تفضل
0: اختصار. نعم
6: يا أخي أصلي أكثر الأوقات ويجي السهو بين غصبا عني توقيت وأحدد نفسي أشتي ما يجيش السهو وأصلي ما أدري إلا وقت
2: دافع نفسك ما استطعت.
0: نعم إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
7: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: باشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228888 و7230990 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
2: ألو مساء الخير يا شيخ
1: سنور،
2: كيف حالكم؟
1: الله عافيكم.
2: بس أنا بنتي تعامل ثلاثة آخر البقرة في صلاة العشاء وصلاة الفجر، هو الجو
1: هو يعني القنوت الذي هو الدعاء هو يكون في صلاة الوتر فقط وفي صلاة الفجر، أما صلاة العشاء في يقرأ واحد فيها ما شاء من القرآن،
2: يعني جاهز
1: يقرأ ما شاء من القرآن في قبل الركوع، أما في الوتر والفجر بعد الركوع ويقرأ آيات فيها دعاء.
2: بس
1: أعطني
2: أحتي أسألك يا شيخ سؤال واحد.
1: تمام.
2: عندما في الشابين والشابات يجيسوا فوق الترهونات تنهيهم أن يكتبوا الله ويقلوا القرآن، أنا غافلين عن ذكرة الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التلفونات بتفعل بالناس أفاعيل سيئة جدا، على الناس أنهم أن يعودوا إلى عقولهم وأن يعرفوا واجباتهم ومسؤولياتهم وعلاقتهم بالله عز وجل، يحسنوها بذكر الله سبحانه وتعالى وبأداء الواجبات واجتناب المقبحات.
2: يا شيخ اشترى لهم فساد بيتهم، الناس يعني الاسلام كلها ما واضل، يعني اليهود اشترى لهم هذا التلفونات يخربوا الاسلام.
1: انا الله وانا اليه راجعون،
2: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يهديهم يهدي امه محمد اجمعين.
1: امين اللهم امين،
2: الله يرحم والديك في امان الله.
1: والدنا ووالدكم.
0: السلام مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك
3: يا اخي. نشتري القران عن جهه العاصين بيسبوا بيتكلموا بيمشي نصيحه من عند فوائد بيضه.
1: نصيحه للاولاد. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال عز وجل: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعندما مدح الله أحد الأنبياء قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وفي عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا. فالواجب على الأولاد أن يعرفوا أن هذه كبيرة من الكبائر، وإذا هم في فترة من الوقت وسيكون لهم أولاد، فكيفما أرادوا أن يعاملهم أولادهم فليعاملوا آباءهم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
3: الله
1: يرضى الجميع.
0: سؤال. نعم مرحبا.
4: السلام.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله يعافيك.
4: معنا سؤال.
1: تفضلوا.
4: مثلا تأخرت على صلاة الجمعة، مثلا تأخرت في صلاة الجمعة ما وصلت إلا على آخر الخطبة، ما سمعت شيء خطبتين، وبعدين صليت معهم مثلا هم جزء أو آخر الظهر أو لا كيف؟
1: هو المفترض إذا قد سمعت جزء من الخطبة فأنت قد أدركت الجمعة وقد أجزت الإنسان، ولكن إذا فرضنا أن الإنسان وصل وما قد وما عاد بش من الخطبة، ما عاد أدرك شيء من الخطبة وأدرك الصلاة، في تمها جمعة ويقوم يصلي الظهر احتياط.
0: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
5: أنا
1: تفضلوا.
5: واحد نظر يأمر جانب وبعد أمر
1: نذر
5: ما بالله قال أنا بعمل ديانة ما قلت أنا ناذر بديانة.
1: أها.
5: بعد أجين داحين تجي
1: بعد. بعد ما هو؟
5: مرض النجين.
1: مرض ما هو؟
5: جنا.
0: جاء.
1: جنان خلاص ما عاد على شيء. الذي يتجنن مثل لو مات
5: يتجنن ايوه بجنان مريض
1: خلاص. ما هو المفروض الانسان انه اذا نذر نذر بحيث انه قال انا ناذر او علي لله او نحو ذلك فيلزمه، لكن اذا هو تجنن فالذي يتجنن مثل لو مات ما عاد يلزم الشيء.
5: قال
1: مش
5: انا
1: ده
5: قال انا عاد
1: عامل
5: جيم وبعدها
1: جيم
5: ما عاد
1: عامل ما يلزم
0: شيء
5: ما يلزم
0: شيء
1: لا
5: والله
0: صار
5: لله
0: اسمع
6: قال.
0: سار مرحبا.
6: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
6: يا شيخ اذا في واحده عندها تشويش في العظام ولا قدي بتصلي مو ضروري تقوم في الصلاه ولا تصلي وهي جالسه؟
1: تفعل الذي تستطيع، إذا هي مستطيعة للقيام فتصلي من قيام، وإذا كانت لا تستطيع أو تتضرر أو يحصل لها زيادة في المرض فتصلي كيف ما استطاعت.
6: هي يعني ما تقدر تسنب، إذا سنبت زيادة يوجعنا ركبها.
1: قلنا إذا هو بيزيد المرض أو بيجي يتأخر الشفاء في جوز لها.
6: السلام.
0: السلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
7: كيفك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
7: يا عم انا معنا شاء.
1: تفضلوا.
7: يا اخي الكبير كانوا القدود بيننا يا اخي وجاله فجأة صدمة وماو. كسرنا حالك نفسي كل مكان سمع.
1: نعم.
7: وهو ما يؤمنش بأي علاج نتيله. ما رأيك ما عدنا من الموت يعني ما هو تجاهنا له ما نزمت عنه
1: ما فهمت ما له ما فيه من مرض
7: مرض يا أخي ولا رضيت على شغله كانوا القدوب ما كان يدرس ولا فيه شغله
1: يعني وقال له مرض نفسي إلا ما هو
7: ندري بعض الناس يقول عي وبعض الناس يقول لا لكن لو ما نزلنا عالجي ونسأل المشايخ الدين الذي نزل له عندهم يجوا يسألوا ويجابروا ويقولوا لك خلاص بيع العين من هنا ولا يرضى يقتنع بأي قرار قال من حقهم.
1: صدق صدق سيروا له عن طبيب نفسي.
7: طبيب نفسي؟
1: أيوة
7: إن شاء الله.
1: يلا
7: يلا الله معك.
1: معنا ومعك.
7: ها لو سمحت عبد السؤال.
1: ها
7: سؤال واحد هو قريب من مصنع وضرب الطيارة معنك وطارين الزنق حق المصنع وكل شيء وبالناس شلوه ويشلق من جيزهم هذا مريض
1: ما يجوز لها ترجع لصاحب المصنع
7: تزد زنق وقالحين جاءت شيء ترتين ولا عليها حرام
1: حرام ايوه ما يجوز
7: ترتين ما عنده
1: ايوه
7: ولو قدو تالف المصنع ما أدري نزلقها حق
1: ولو قدو تالف ما بالله اذا سامح حمزة صاحب المصنع ولا ما يجوز
7: نعم يلا شكرا يا شيخ شكرا
1: العفو
0: في امان سار مرحبا
1: تفضلوا
0: تفضل اسمعكم نعم
8: معنا سؤال يعني الطفل يعني ابن جاري ويدرس اذا شخ يدرس
1: ما هو
8: الطفل ابن شهر يدرس الاوعيه
1: الطفل ابن شهر اذا خرج منه بول فهو مثل بول الآدمي الكبير ينجس الأواني أو ينجس الفراش أو ينجس الثياب ويجب التطهير من بوله
8: يا الله سابق والسؤال الثاني يعني كان أبي فوقه الذهب جرب نخت الذهب من عمتي قدام أكبر 25 سنة
1: نعم
8: يرمص ودلعين هي بالطالبة
1: كمان
8: لا بقدر مبلغ
1: ما يدي لها الذي أخذ منها بالجرام يرجع لها الذي أخذ منها بالجرام ها حتى لو بكم ما كان هو أخذ منها جرامات معينة يرجع لها الجرامات حقها
8: يلا جزاك الله خير بعد معنا سؤال ثاني
1: تفضل
8: المجنون إذا
1: جري
8: عليه
1: أو
8: حد
1: عايز حاسب الناس
8: يتفعل من أول ولا ما؟
1: ما
8: ظهر
1: لي ما قلت أنت.
8: المجنون إذا واحد جنه هو.
1: أيوة أيوة عمي. مثل لو مات قبل الجنان عايز حاسب ما قبل الجنان.
8: يلا جزاك الله.
1: أيوة.
0: سلام مرحبا.
9: مساكم الله بالنور.
0: مساكم الله بالخير
9: يا سيدي. معنا سواء
1: تفضلوا.
9: يا اخي عندنا نصلوا بعض الناس صلاة الظهر، يكمل صلاة الظهر وبعدها يصليها صلاة العصر ويجوز.
1: ويجوز اللي من كان له عذر
9: وما كان بس عذر.
1: فالمذهب أنه يأثم وتصح الصلاة.
9: يعني في مجال اليمنيين يعني أكثرهم إنهم يخزنوا ولا يقومون الصلاة، يصلوها بعد صلاة الظهر.
1: هذا هو المذهب. وهناك آراء البعض العلماء أنه يجوز الجمع حتى الغير عذر.
9: يا الله سلام وصحبكم الله عنه.
1: طيب
0: مرحبا. السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ محمد من سؤال.
1: تفضلوا.
10: السؤال الأول يعني في أخوه احترشوا على حوش معهم ماكو شجر يعني يبري ما احترشوا ده هل يشتوا يقلعوهن؟
1: احترشوا على حوش
10: ها؟
1: ما لها الحوش ما هو ما في
10: شجر معهم شجر
1: ما لها الشجر
10: يعني دي يبرين فراسي يعني ده حين احترشوا على الحوش ده هل يشتوا قالوا ما بلا يقلعوهن يجوز ولا ما يجوز؟
1: لما يقلعوهن؟
10: يعني احترجوا هذا الشيء الحشلة وهذا الشيء الحشلة.
1: يبصروا القضاء وما أدى بينهم يقنعوا به.
10: يعني يجوز يقلعوهن ولا ما يجوز؟
1: الذي هو ملك أهل الحوش يجوز له يفعل به ما يشتي، يقلع يغرس يفعل ما يشتي.
10: والسؤال الثاني في ناس بيغلقوا على بيتهم ويفتحوا القرآن يعني فاتح واصل يعني هو قالوا ما يجوا ما حدا في البيت
1: ما بش مانع
10: يعني هم يخلوا القرآن فاتح
1: أيوة ما يجوز
10: يعني ما يضار
1: لا ما يضر.
10: يلا بسلموا يا شيخ
1: من قال
0: نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
11: ايوه
0: نعم
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
11: ممكن نسأل شخص؟
1: تفضلوا.
11: الو
1: تفضلوا
11: يا شيخ. كنت أسأل من أبي مات وبعدين فكان فوق العماتي ذهب
1: ايه
11: بعدين لما أخذ الأخير راح أنت تعبوني بسامحة هل يجوز أن يديله بسامحة وهو مميز
1: إذا قد سامحت فخلاص.
11: ها؟
1: إذا هي قد سامحت من صدق فخلاص، وإن كانت ما سامحت فيدوه لها.
11: لا سامحته وهو فوق الجنازة بس فاهم عيال هذه يعلموها وإذا ذهب خيرات من حتى الأول. هل
1: يدفعها
11: ولا لا؟
1: الأفضل للورثة أنهم يسلموا لها.
11: أظن هي سامحته.
1: ولو هي قد سامحته لأن المفروض أن الهبة أن يجوز للإنسان أن يتراجع فيها. إذا هو وهب حاجة لأجل مصلحة وفاتت هذا المصلحة فيجوز له أن يتراجع.
11: سلام يا شيخ.
0: إذن نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة رسالة تقول إذا احترمت قبل صلاة الفجر وعندي ما لكنه بارد صاقع وأنا لا أستطيع أن أغتسل به ما هو الواجب عليه؟ البعض يقول توضأ مرتين وصلي لكن والله الله ذكر في القرآن اغتسلوا.
1: أيوة يدفي الماء ويغتسل.
0: يدفي ويغتسل.
1: أيوة ما هو في حاجة ذا الفلسفة كلها لأن ذا الحين الدنيا ملانها غاز وحطب ومدفيات ما هذا الموجب. لكن إذا كان فرضنا أن في مكان لا يستطيع تدفئة الماء والماء يخشى منه ضررا إما مرض أو زيادة في مرض موجود فيه في جوز له أنه يتيمم.
0: وهذا نسيت ما تغتسل من الجنابة ونسيت ما تفعل الآن وسارت عند المجلس النساء
1: تغتسل. يعني إذا هي صلت صلاة بدون غسل تقضيها تعيدها. تغتسل وتعيدها.
0: واحدة في يوم عرسها أجلت صلاة المغرب والعشاء إلى قبل صلاة الفجر، هل يجوز؟
1: نعم يجوز.
0: رسالة تقول أيضا أبي قتل أمي وهو في الحبس، فما واجبنا نحوه؟ ما بنزوره ولا بنديله، فهل نحن آثمين؟
1: المفترض إذا قد تاب من جريمته هذا أنهم يتعاهدوا ويحاولوا، حتى إذا ما قد تاب أنهم يحاولوا فيه أنه يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويتعاملوا مع التعامل الأب.
0: نعم. هل يجوز الواحد يصلي وحده في الصف الثاني لأن الصف الأول مكتمل؟
1: إذا الصف الأول مكتمل في سحب له واحد من طرف الصف ينزل عنده.
0: نعم. هل يجوز أن نسير عند قارئة قرآن وهي معها جن بس هي تستخدمهم في علاج الناس؟
1: لا ما يجوز، هذا الذي بيدعي معه جن بيعالج بواسطتهم هو الكاهن، والنبي قد أحذر من الإتيان الكاهن.
0: نعم. أيضا رسالة تقول كم ندي زكاة بحيث نسكي بالقلابات من مسافات بعيدة؟
1: نصف العشر.
0: نعم. أيضا رسالة تقول أنا حافظ القرآن، يجوز أقرأ القرآن وأنا جنابة؟
1: لا يجوز، حرام قراءة القرآن وهو جنب. كان قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يقرأ النبي يقرأنا القرآن على كل حال إلا في حال الجنابة.
0: نعم.
1: إذا النبي أحفظ الناس وأفضلهم.
0: رسالة أيضا تقول إذا استغفرت أو رددت الأذان في قلبي وأنا بين غسل في الحمام، هل يجوز أم حرام علي؟
1: لا ما مش حرام.
0: واحدة تجلس تدعي على زوجها وقد مات كان ظالم لها، ما مش عليها إثم؟
1: يعني كان قد ماته يكفي في أنها على الأقل تهدأ منه، ولا الظلم الذي يتعرض له الإنسان الله سبحانه وتعالى سينصف له سواء دعا أو لم يدعي. يعني فالدعاء على الميت ما عاد به موجب له، يعني يقدو في عالم الآخرة والله سبحانه وتعالى سينصف منه إذا كان ظالما لها كما تقول.
0: نعم. ما حكم من يسهو في الصلاة؟
1: الذي يسهو في الصلاة ما أدري وش يقصد بقوله يسهو في الصلاة، فإن كان بينقص في الصلاة أو يزيد أو يقرأ في موضع قراءة أو يسبح في موضع، يعني يقرأ في موضع تسبيح ولا يسبح في موضع قراءة أو ينسى بعض المسنونات الصلاة، فالواجب عليه أن يسجد للسهو بعد تمام الصلاة.
0: أما أنه
1: ما أدري ما يقصد بيسهو، يعني ما يعني إذا هو يشتي أنه بيطنن ولا فإن كانت الخواطر التي تأتي الإنسان بغير اختياره في دافع الإنسان بقدر اختياره بقدر استطاعته، وإن كان التفكير الذي بيبني هو الإنسان بنا فلا يجوز في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفكر في الصلاة.
0: ما حكم من يصلي ثيابه وسخة مثل التراب أو عرق بعد عمل؟
1: مكروه. التكره في كثير الدرن، في كثير الدرن هو كثير الوسخ الذي قد فيه كثرة وسخ، والحمد لله الناس الآن في نعمة وإمكان للثياب الكثيرة وإمكان للغسل والصابون وكل شيء.
0: هل حليب الأم نجس لغير الأم إذا وقع في ملابس أخرى؟
1: لا، حليب الأم ليس من الأشياء النجسة، ولا يأثر وقوع في ثيابها ولا في ثياب غيرها،
0: وتصح الصلاة بالأدوات حقها.
1: وتصح الصلاة. نعم.
0: أخر سؤال تقول هل يجوز أن المرأة تصافح ابن عمها أو عيال خالها؟
1: لا، هؤلاء أجانب، لأن حتى لو إذا هي عزبة وخطبوها ممكن يتزوجوا بها.
0: قال أو الذي متزوجين من بناتها وهي لابسة كفوف،
1: الذي متزوجين من بناتها قد عمتهم تصافحهم بغير كفوف، أما الآخرين فلا يجوز لا بكفوف ولا بغيرها.
0: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نستقبل اتصالات وهي كثيرة، أيضا من لم نقرأ رسائلهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن عليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله المرد لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد، يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

الأمطار الغزيرة والحرارة المرتفعة، ملايين اليمنيين يؤكدون ثبات موقفهم في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والجوزية لمواجهة أي تصعيد. عضو السياسي الأعلى بن حبتور: التحالفات لن تحمي السفن السعودية، والخارجية تحذر من توريط السعودية لدول في مازقها. وعبد السلام: أي تصعيد سعودي سيرتد وبالا عليه. صور أقمار اصطناعية تظهر أضرارا جسيمة بمنشآت نفطية في ينبع، وشركة فوكس الألمانية تعلن تعليق في ينبع. على وقع فروق العدو الإسرائيلي في غزة، حماس تؤكد أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن استهداف سفينتين مخالفتين، وإدارة هرمز تؤكد استمرار إغلاق المضيق حتى إعادة الهدوء. العدو الإسرائيلي يوسع من عمليات النسف في جنوب لبنان، وحزب الله يدعو السلطة لعدم إدارة الظهر للشعب في الجنوب أمام الانتهاكات الصهيونية. إدانات عراقية مستمرة لجريمة العدوان الأمريكي السعودي على 7 محافظات، ومتحدث الحكومة يؤكد ادعاءات الرياض لم تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتح الله بركات السماء، واستمطر الناس وعد الله بالنصر في مواجهة الأعداء، فجاءت البشرى أني معكم، فاثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم. كذلك كان طوفانا بشريا في المحافظات وفي العاصمة صنعاء، حتى جاء المدد الإلهي بطوفان غزير ملأ قلوب الناس بهجة وسرورا ويقينا بسلامة ما بعد. أراد أن يقدم قاتلا ولو كره المجرمون. مشهد من الاستنفار الشعبي المليوني العظيم الحاضر بكل عنفوان لإسناد جبهات القتال إذا ما حمي الوطيس. وحينها سيدرك نظام آل سعود أي كارثة جناها على نفسه بحماقته وتماديه في عدوانه وحصاره وبغيه وعناده، وأن تداعيات أي تصعيد شامل لن تكون إلا وبالا عليه ونكالا له ولكل من يقف معه وإلى جانبه، وليس له أن يركن إلى تحالفات لا قيمة لها ولا نفع منها ولا نفع منها، وهو يعمد إليها حتى لا تنزل به الهزيمة وحده. وقد جرب منها فانتهت إلى مهزلة المهازل، وقد ظن حينها أنه سوف يشق بها طريق الزعامة الإقليمية ليرتقي إلى مصاف الدول العظمى، فكانت الخيبة الكبرى بأن ذهبت العاصفة أدراج الرياح وذهب هو نحو إغراق مواطنه في عالم الترفيه تعويضا عما أصابه من خيبة وانتكاسة. ولكنه يبقى نظاما أعمى يصر على تكرار تحالفاته واستنساخ خيباته، وقد جاءه في هذه الجمعة المباركة ما يعزز رسالة الجمعة السابقة: إياك والمماطلة، ثم إياك والتصعيد الشامل. والمرحلة تختلف، فإما انصياعا للحق وبلدان متجاوران بسلام واحترام، أو فإن الحرب لن تقف عند حدود، وخيبة الحرب الماضية ستكون هذه المرة هزيمة ساحقة بإذن الله. ولا يلومن النظام السعودي
إلا نفسه، والله غالب على أمره.

0: تزاحمت حشود مليونية ضخمة تحت زخات مطر غزير ورحمة هطلت على العاصمة صنعاء في طريق معركة مفتوحة لكسر الحصار السعودي الظالم والمجرم والطاغوتي واستعادة الحقوق اليمنية المشروعة والمحقة.
1: تحت شادب الرحمة تتعدد مظاهر الاستعداد والجهوزية لمعركة حاسمة ساخنة شاملة. تذهب الجماهير إلى الساحات والميادين مستندة إلى إيمان راسخ أن اليمن مؤهل أن يحمي وجوده ويستعيد حقوقه في طريق تتبدل فيها التوازنات.
2: مع افتتاح بركات السماء يا قاعدنا فوضناك.
3: مطر على مطر وسقيا رحمة تنهمر على بحر من بشر توجت حضورا ملأ المقاعد بغضب أنصاري متجد لا تزيده قطرات مزن السماء إلا اشتعالا في وجه الحصار السعودي الظالم وتلظيا في نحور أعداء الشعب اليماني المظلوم.
2: يا قائدنا أيدناك.
1: مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد ولا يمكن أن نتخلى عنهم.
4: يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات.
3: مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة لم ولن تتوقف، يتأهب لها اليمنيون ريثما يعبون خنادق وخطوط القتال. غطرسة مملكة قرن الشيطان تستنفر صنعاء، تشعل بنادق النفير والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد. حشود مداها خلف المدى تحاكم إجرام بني سعود المجرمين القتلة.
5: يا ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، فهيهات من الذلة، هيهات أن نقهر، هيهات أن نستعبد، هيهات أن نذل، هيهات أن يقتل أبناؤنا، هيهات أن تنهد ثرواتنا.
6: تبا لكم ولحماقتكم، دمرتم موانئنا، أحرقتم مطاراتنا وطائراتنا، نهبتم ثرواتنا. إن سكتنا عليكم من بعد اليوم فقد شهدنا على أنفسنا بالذل والعار.
7: نقول لآل سعود قارون العصر لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا.
3: تلاقت مواكب المحاصرين موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، تعبر عن التضامن مع محور الجهاد من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين، تؤكد أن كل مستجد من الأحداث لا يزيدها إلا استبصارا بالحاضر، وبغد تنتظم صفوفا تزحف إليه سيل أقدام لا تعرف مع الله غير دوس الأهوال.
8: والله يا سيدي بأننا مشتاقون إلى أن نجتث هذه الغدة السرطانية، وشوقنا إلى المعركة أأنس بالطفل بثدي أمه، وإننا مستعدون أن نأخذ بثار العراق، بثار فلسطين، بثار كل من يتآمر عليهم العدو السعودي.
9: وأننا نقول للشعوب العربية الإسلامية اصحوا فيما أنتم عليه من خضوع ومن ذل ومن هوان إلى العزة والكرامة.
10: خرج والحرية تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه. خرج ليقول للنظام السعودي إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد، نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله.
11: الحصار بالحصار.
3: يشهر الحشد العظيم غضبه، يرفع صوته، يصوب سلاحه على عدو الأمة، يطوف بإنذاره على عبيد الصهيونية، يحذرهم هجمته وصولته، ويؤكد اليمن أكبر من حلوق المحتلين، والشعب يقظ في جهوزية لسحق المنافقين، لا يهمه في أي جبهة كانوا أو تحت أي دولة استظلوا، وعلى الله يتوكل اليمنيون. عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة، صنعاء.
0: مع رسائل التضامن للشعب العراقي ودول المحور، بعث الأحرار من السبعين رسائل الثبات للقائد والتأييد للجيش والوعيد للعدو إذا اتجه للتصعيد.
12: تأكيدا على ثبات الموقف وتأييدا للجيش في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، الأحرار في يوم نفير وتحذير يبعثون برسائل الموقف، ثابتون خلف القائد وجاهزون لأي تصعيد.
13: نقول للعدو السعودي، أسهل الطرق لا تحالف الغرب ولا تحالف الشرق ولا تحالف الجن والإنس، أسهل الطرق عليك أن تستمع لنصائح السيد القائد، وإلا فإن طريق المجاهدين ستفتح إن شاء الله إلى قصر اليمامة.
14: هذا قرار الشعب كامل من صغيره إلى كبيره، أول حصار والحصار. الله أكبر،
15: هذا هو قرار الشعب بالكامل، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد،
16: ونحن مستعدين أن نتحمل التبعات ولو أصبحنا رماد ولو رذينا ولو ذرينا في الهواء.
17: وإحنا مفوضين للسيد القائد وراح نعيش أرثه ليل ولا نهار في بر وبحر وجو.
18: يجب أن يعلم الأمريكيون والإسرائيليون وحلفائهم أنهم لو عملوا ما عملوا، لو حشدوا ما حشدوا، لو كونوا التحالفات، لن يكسروا إرادتنا، لأننا مع الله.
19: نعلن من هذا الميدان الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نحن مشتاقون للقتال ومشتاقون للشهادة، ونحن متلهفون لقتالكم يا آل سعود يا قرن الشيطان.
20: أنتم لستم خدام الحرمين، أنتم خوان الحرمين، لعنكم الله. سنصل بأقدامنا وببنادقنا وبطوايرنا وبفردنا الصوتي بإذن الله تعالى.
21: ما جينا لهنا إلا وإحنا نخرج في سبيل الله، منطلقين إن شاء الله.
22: طمعنا صبر، حاصرنا، قتل الناس، من يقولوا لابو اليوم عيدفع الثمن مدن يا سعودي. معذر ما نقطع الديه، لو جو علينا 100 دولة ما احنا حد جلو.
23: والله لو جب علينا الدنيا على الدول كلها لا نخاف ولم تحتز مننا شعارة، وإن احنا مستعدين بأموالنا وأرواحنا وأولادنا في سبيل الله.
24: ألا ترعوي عن خيك، وإلا جعلتنا نأخذ الثار منك ومن أبيك ومن جدك، حتى يلعن آخركم أولكم مما خلفه لكم أسلافكم من إرث حقد على بلدنا اليمني العزيز.
12: مشاهدي الكرام، نقف الآن في وسط ميدان السبعين، وكما تشاهدون رغم الأمطار التي هطلت في هذه الأثناء، الحشود ما زالت ثابتة ووقفة في هذا الميدان لتعبر أو لتكمل الموقف. ومن السبعين رسائل تضامن مع الشعب العراقي ومع لبنان وفلسطين وإيران ولخريجي جزيرة أبستن وخونة الحرمين، الويل لكم من نار اليمنيين.
25: يا سيدي لن نخذلك، نحن معك، نحن لك فداء، ليس أنت فداء لنا، نحن هنا فداء لك.
26: وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونعلن تضامننا مع أخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي لبنان.
27: لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقواتنا المسلحة اليمنية، نقول لهم شلوا من دماءنا وقتلوا الصواريخ، ومن جماجمنا منصات لإطلاق الصواريخ، والفضوا والد والده ابن سلمان لا ما يطر حكا العقل عند أسياده في واشنطن وتل أبيب.
28: ونحن جنده ولن نخذل أبدا أينما يوجهنا دائما وأبدا حتى نلقى الله.
29: القلوب مليان والصدر مليان، شبهنا من السعودي من يقولوا له أبوه يحاصرنا، هكذا خلقنا الله، لا نركع إلا لله.
30: وإحنا لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى.
31: هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد.
12: اليمن ماض في معركة الحق، ومن يقف في طريق اليمن سيسحق. وكلاء اليهود لن تنفعهم أمريكا من غضب الشعب الأصيل. محمد الجبلي، المسيرة.
0: انتهجت في محافظة صعدة مسيرة حاشدة تأكيدا على إرساء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وتضامنا مع الشعب العراقي وشعب الأمة.
1: الحصار بالحصار، والنار تواجه النار، آل سعود هم شر الأمة، آل سعود هم الأشرار.
2: إلى الساحة المركزية بصعدة كان الخروج معبرا عن الموقف الشعبي في إرساء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، انطلاقا وانسجاما مع صريح محكم الذكر القائل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق.
3: نحن صامدون، نحن مستمرون، نحن ثابتون. لو ضحينا بالأولاد، لو ضحينا بالأموال، لو ضحينا بأنفسنا سنستمر على هذا النهج.
4: ألا تعلم يا ابن سلمان اليهودي المتصهين المتملعن أن هذا كتابنا وأن هذا مدرستنا وأن هذا منهجنا؟
5: ونحن قوم متحمسون للقتال، مشتاقون للشهادة ولمواجهة الأعداء.
6: والله العظيم أن المطار بالمطار، وسنكسفكم أينما كنتم حتى ولو كنتم في بطون الأرض.
7: وعليك أن تدرك إن الأمريكي إذا زجق بك فإنك خاسر في هذه المعركة.
8: الويل لكم وبيننا وبينكم الميدان.
9: والله يا من بدل البحر الأحمر، والله لا نغرق في البحر الأحمر ونلحق فرعون، لحيث وإحنا أبناء اليمن نمتلك القوة الإيمانية.
1: الويل لكم آل سعود من غمضة يمن الصمود.
2: المشاركون في المسيرة أكدوا وجوب الاستنفار من كافة أبناء الأمة لمواجهة حلف المجرم إبستين والتصدي للصهيونية كخيار أسلم وأقل كلفة من الخنوع للمجرمين، مستنكرين العدوان الأمريكي السعودي على الشعب العراقي.
10: الذين استدعوا العاهرة لكي تغني في بلاد الحرمين الشريفين وهم يعلمون أنها تسيء إلى الله إساءة مباشرة.
11: نعزي إخواننا الأشقاء في العراق ونعزي الحشد الشعبي الذي قصفه العدو السعودي ظلما وعدوانا وإجراما وغدرا وخيانة للأمة العربية والإسلامية. ثانيا نقول لهذا التحالف الذي يعدونه الآن، كان يجب ومن المفترض أن يكون هذا التحالف على الإسرائيلي وعلى اليهودي الذي يقصف المستضعفين في غزة.
32: رسالتنا إلى محمد بن سلمان جيفري أبستين العرب، نقول له عندما تتخلى أنت وآل سعود عن المبادئ والقيم والأخلاق فإن بلد الإيمان والحكمة والجهاد سيتحرك في سبيل الله لاستئصالكم.
33: ونقول للسعودي الخائن الأمير الذي مع أمريكا وإسرائيل أننا سوف نحرر مقدساتنا منه بإذن الله سبحانه وتعالى.
34: العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستخدم السعودية كأداة، يستخدم النظام السعودي كأداة لجمع أبناء الأمة الإسلامية، ولن نسكت عن هذا ولن نتخلى عن أمة الإسلامية في كل أقطار الدنيا.
1: من سنعاء إلى بغداد غضب ونفير وجهاد.
2: ينبر الشعب اليمني للدفاع عن نفسه وحقوقه العادلة، ويواجه أعداء الإسلام نيابة عن شعوب المنطقة، ويستنهض الأحرار للوقوف في وجه قوى الاستكبار أعداء الله أعداء الإنسانية.
35: يوم تعبئة جهادية وثبات على الموقف مع محور الجهاد والقدس والمقاومة، ومن هذه الميادين يعلن الشعب اليمني تثبيت معادلة الحصار بالحصار والاستعداد للتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. من محافظة صعدة على شرقبي المسيرة.
0: في 317 ساحة خرجت مسيرات حاشدة لأبناء محافظة الحديدة مباركة معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
36: في أجواء شديدة الحرارة خرج أبناء محافظة الحديدة في مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد في زهاء 317 ساحة بمناطق حارس البحر الأحمر، حيث خرجت مسيرة حاشدة لأبناء مدينة الحديدة في مديريات الحالي والحوك والميناء. جدد المشاركون فيها تفويضهم المطلق للسيد القائد في كل الخيارات التي يتخذها لرفع الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لعمليات القوات المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي.
13: ويا عبد إسرائيل لن ينفعك هذا التحالف الفاشل، إن تحالفك فاشل وأنت أمام شعب يحمل الهوية الإيمانية.
14: لن يغنيهم تحالف 50 ولا تحالف 100 ولا تحالف 18 السابقة، سيهزمون بإذن الله.
15: نؤكد ثباتنا واستعدادنا لملاقاة أعداء الله جوا وبحرا وبرا.
16: بين البحر لن تم أي سفينة من تحالفكم،
17: ومهما تغطرستم وظلمتم وتجبرتم وحاصرتم فسوف نحاصركم كما تحاصروننا ونضربكم كما تضربون.
18: أي سفينة ترتبط بالعدو الإسرائيلي والسعودي سنحرقها بالبندق، وإذا لم توصل فنحرقها بالفرد الصوت.
13: إلى العدو السعودي خدام خدام اليهود بأنه بدأ العد التنازلي لكم.
19: المملكة الإبرية الحمقى السعودية لا تعتقد أنها بالغرب محمية، قولوا لها اليوم مش كالأمس لا تحنب. احنا لدينا

0: عشر القرن آلية
1: إلى ساحة المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت في يمن وسيادته، وذلك في مديريات باجل والمراوعة والسخنة والحجيلة وبرع. الشعب اليمني لكل الدول التي تفكر في نسج تحالف مع العدو السعودي بأن الردود القوية ستكون في انتظار تحالفهم الواهي الذي لن يجنوا منه إلا الذلة والمعاناة. معادلة لن تتوقف في قاموس اليمنيين ضد العدو السعودي وشذاذ الآفاق من التحالف الذي سيلقى نفس المصير وستغرق سفنه وأحلامه في بحر اليمن الذي لا يقبل بجيفة الأعداء. من مسيرة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار من حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة أحمد عبد العزيز قناة المسيرة.
2: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن توجه النظام السعودي لإنشاء تحالف بحري في البحر الأحمر لن يحمي سفنه، بل سيزيد المنطقة توترا وتعقيدا. بن حبتور أوضح أن هذه الخطوة محاولة لتوفير غطاء لاستمرار العدوان والحصار وعسكرة باب المندب، مؤكدا أن الملاحة الدولية مفتوحة وأن الإجراءات اليمنية تقتصر على الملاحة السعودية ردا على الحصار، ودعا الدول المشاركة إلى الضغط لرفع الحصار بدل الانخراط في تحالفات تخدم أجندات أمريكية وصهيونية، محذرا من أن توسع المواجهة سيجعلها أول الخاسرين، ومجددا جاهزية اليمن لكل الاحتمالات بما يحفظ سيادته وحقوق شعبه المشروعة كاملة. أكدت وزارة الخارجية أن النظام السعودي يواجه مأزقا تاريخيا داعية دول الإقليم والعالم إلى عدم توريط نفسها في معاركه الظالمة والخاسرة. وأوضحت الخارجية في بيانها أن معركة اليمن مع العدو السعودي تهدف إلى استعادة الحقوق ورفع الحصار عن البلاد، محذرة من أن أي وجود عسكري في البحر الأحمر سيخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر في الملاحة. وشددت على أن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة، نافية الشائعات بشأن فرض رسوم، ومؤكدة أن الشعب اليمني ماض في إسقاط الحصار واستعادة حقوقه كاملة، وأن محاولة منعه من ذلك سيكون الفشل حليفها مهما كانت التحديات. شدد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام على أن خروج الشعب اليمني المليوني تحت الأمطار وفي كل الظروف يؤكد عزمه الجاد لخوض معركة العزة والكرامة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار لانتزاع حقوقه المشروعة. عبد السلام وفي منشور له أكد أن النظام السعودي لم يستفد من الدروس والعبر، مضيفا أن الاعتداء بالحصار والمماطلة لن يحقق له أي استقرار، وأن أقرب الطرق للنظام السعودي للحصول على الأمن وإغلاق ملف العدوان ورفع الحصار كليا على اليمن، ودعا النظام السعودي إلى احترام حقوق الجوار لأن يهرب من المشكلة إلى اختلاق مشاكل أكبر وحمله في ذات الوقت كامل المسؤولية لما تسبب به أو لما تسبب به من عدوان وإمعان في الحصار، أنهى مرحلة خفض التصعيد، واعتبر أن أي تورط للنظام السعودي في تصعيد شامل سيكون وبالا عليه بإذن الله. أظهرت صور أقمار اصطناعية مشاهد لأضرار كبيرة في أحد منشآت شركة أرامكو في ينبع وأحد المصانع في المدينة الصناعية. الصور أظهرت احتراق أحد الخزانات في محطة أرامكو لتوزيع المنتجات البترولية في ينبع، كما أظهرت صور أخرى مصنعا لإنتاج الزيوت والشحوم الواقع ضمن مدينة ينبع الصناعية، وقد تعرض لأضرار جسيمة بعد أن دمرت النيران جزءا كبيرا من المنشأة. أعلنت شركة فوكس الألمانية لإنتاج زيوت التشحيم تعليق عملها في منشأة بالمدينة الصناعية في ينبع بعد تعرضها إلى أضرار جسيمة إثر حريق اندلع السبت الماضي، دون أن تشير إلى عملية القصف التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. متحدث الشركة الألمانية أضاف لرويترز: اعتمدنا على المعلومات التي قدمها شريكنا السعودي ولا يمكننا تقديم أي تفاصيل إضافية، وأكد أنه لم يصب أي من الموظفين. وبشأن إمدادات الشركة لعملائها، أفادت بأنها ستعمل على ترتيب خطوط إنتاج بديلة إلى حين وضع خطط لإعادة الإعمار للمنشأة. يضغط الحصار البحري اليمني على آخر منفذ تصديري متاح للنفط السعودي بعد إغلاق مضيق هرمز، بما يهدد إمدادات عالمية تناهز 5 ملايين برميل يوميا. فقد أظهرت بيانات ملاحية أن الرياض لم تحمل أي خام للتصدير عبر باب المندب من ساحلها الغربي منذ إعلان الحصار، حيث تضطر ناقلاتها للالتفاف حول أفريقيا، بما يزيد الوقت والكلف والمخاطر.
0: الحصار اليمني على الموانئ السعودية يعيد رسم خريطة النفط السعودي بالالتفاف حول أفريقيا مؤثرا على الاقتصاد العالمي. فقد كشفت شركة كيبلر لبيانات الملاحة أن 6 ناقلات خام عملاقة فارغة مملوكة لشركة البحر السعودية غيرت وجهتها بعيدا عن باب المندب، إذ تتجه 2 منهما نحو جبل طارق و4 إلى جنوب إفريقيا، فيما يضيف الالتفاف حول القارة 2 على الأقل لرحلة ناقلة مقارنة بالمرور من باب المندب. هذا وتؤكد بيانات ملاحية أن الرياض لم تحمل أي خام للتصدير عبر المضيق من ساحلها الغربي منذ إعلان الحصار اليمني. وترجم سوق التأمين البحري في لندن هذا التحول بتوسيع منطقة الخطر المرتفع، إذ قفزت أقساط مخاطر الحرب لموانئ جدة وينبع إلى نحو 1% من قيمة السفينة مقابل 0.25%، ولرحلات جنوب البحر الأحمر إلى ما يصل إلى 2% مقابل 0.3%. وقال خبراء من MST موركي لتحليل أسواق الطاقة لرويترز إن المسار المتوسطي الأطول قد يصبح هو الآخر في خطر، ما يهدد نحو 5 ملايين برميل يومياً. ويجري كل هذا فيما يعاني الاقتصاد السعودي أصلا، إذ بلغ الانكماش في المملكة 4.8% في الربع الثاني من هذا العام، وهو الأسوأ منذ أزمة جائحة كورونا، بقيادة هبوط نفطي يقدر 25%. وفي خضم كل ما سبق، تتراجع الاستثمارات في المملكة على خلفية العمليات اليمنية وزيادة المخاطر. فقد أعلنت شركة فوكس الألمانية تعليق الإنتاج في مصنع مشروعها المشترك بينبع بعد العمليات اليمنية قبل أيام، فيما

تدرس عدة شركات أخرى المخاطر، أما التبعات الأبعد فتطال رؤية 2030، إذ يرجح الاقتصاديون أن تنفيذها بات أصعب بكثير في ظل تأجيل متواصل وإلغاء للمشاريع، ما قد يبلغ حدا تصبح عنده سردية التحول الاقتصادي مستحيلة.

0: استشهد فلسطيني في غزة وأصيب آخرون في سلسلة اعتداءات وخروق صهيونية في مناطق متفرقة من القطاع. بالتفاصيل، استشهد المواطن محمد عبد الناصر الخطيب اليوم جراء قصف نفذه العدو الإسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة وفق مستشفى شهداء الأقصى. وأصيب شاب برصاص قوات العدو قرب دوار العلم غرب مدينة رفح، فيما أطلقت دبابات العدو نيرانا كثيفة تجاه مناطق جنوب خان يونس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو أسفت مربعات سكنية شمال رفح بالتزامن مع قصف بطائرة مسيرة استهدف مواطنين في شارع أبو عريف وسط دير البلح، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بينهم جريح أصفت حالته بالخطيرة وسط تصاعد الاعتداءات على مناطق القطاع. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. حماس وفي بيان لها شددت على أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وبتوافق وطني بين الفصائل، مضيفة أن التزام العدو الإسرائيلي بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته والمدخل الأساس والخطوة الأولى للمضي في الاتفاق. وأضافت أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وتحقيق التعكير دخول اللجنة الإدارية تشارك ونهاية الدولية للعصابات المسلحة والميليشيات التي شكلها العدو وإعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية حقوق المواطنين. المهم إتمار بن سود تلقى المرحلة الثانية اعتبر أنها مقبولة للكيان ودعا للقتالات والتهجير في وقت به أوساط العدو عند أنه صمم للكيان.
1: الاتفاق تفكيك كامل قد يحل على طرف متعدد ورقم سيارة القزء من سالة بات عنار تلاسل موقف إذ أن أمر للاتفاق حقوق أمام ضغوط مناطق داخل إذ من اتفاق حقوق حاب مناطق داخل غزة، وهو ما يصعب القبول به في ظل الحسابات السياسية والانتخابية، كما أن موافقة نتنياهو المسبقة على دخول قوة دولية توحي بوجود تنسيق مع واشنطن حول بعض بنود الخطة.
2: בפעם הראשונה ארצות הברית תגיד ישראל אנחנו
3: الاقدره של יעקב אופטימיות עם הרבה סימני שאלה יש מילה.
4: السلطات الإسرائيلية لا تزال تتعامل مع الاتفاق بحذر شديد رغم موافقتها على المضي في خطة الرئيس الأمريكي. المشروع التجريبي يبدأ في رفح عبر إنشاء مجمعات سكنية من المباني المتنقلة مع تدقيق أمني صارم للسكان وضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس.
3: נערכים לשלב הבא וזה אותו פיילוט
5: בעיקר הבורד אוף פיס מגי.
6: مجلس السلام يطرح الخطة باعتبارها مسارا يقود إلى استسلام حماس وتجريدها من السلاح، ويؤكد أن المؤشرات التي يمتلكها تدعو إلى التفاؤل رغم التحفظات الإسرائيلية. الضغوط العسكرية المتواصلة واغتيال قادة الحركة قد تكون دفعتها إلى البحث عن وقف لإطلاق النار عبر هذا المسار، لكن نجاح الخطة لا يزال محاطا بعلامات استفهام، فيما يبقى الهدف الإسرائيلي هو ضمان نزع سلاح حماس بصورة كاملة قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية.
0: ويستمر تصعيد العدو الإسرائيلي المجرم في فلسطين المحتلة.

الناري والاعتداءات وشنت قوات العدو فجر اليوم في بيت لحم بالتزامن مع اقتحام قرية كالانديا شمال القدس. المحتلة بآليات الهدم في تحدي سافر

0: من أبناء فلسطين.
1: تليق بالعظماء والقادة.
2: المكان الذي اغتيل فيه الأخ أبو العبد ربنا يتقبله له أكثر من ذلك.

الدلالة الأولى أن الامتداد والعمق لهذه القضية هم ممتد في كل العواصم العربية والإسلامية، أن حالة الحضور لغزة وجه الخصوص أصبحت حالة مميزة، وأن هذا الاستهداف يثبت أن حالة العداء من قبل هذا الاحتلال لكل المكونات في دول العربية والمسلمة عموماً.

0: اليوم نشهد من خلال ثبات هذا المحور
1: بنهجها السياسي تجاه قضايا فلسطين. والأمة
2: تخطى الشهيد هنية.

0: الحدود المذهبية والقومية، ووقف مدافع عن وحدة الأمة بكل
1: صنعاء من الإعلان السعودي ورسالتها لدول الإقليم والعالم. التقرير التالي يجيب عن هذه التساؤلات.

0: بعنوان حماية الملاحة الدولية، هذا ما تصدره وسائل الإعلام الغربية والعربية، لكن الحقيقة عكس ذلك. تماما، فما كان فكرة صهيونية بامتياز منذ أواخر العام 2023 بات مشروعا يتعهده ويحشد له النظام السعودي في العام 2026 كمدير تنفيذي وكيان وظيفي وأداة تحركها الصهيونية. من أين ولدت الفكرة؟ وما هي أهدافها؟ في بداية طوفان الأقصى وما رافقه من عمليات إسناد يمنية في البحر، عمليات حضرت الملاحة الصهيونية وعجزت ما أسميت بتحالفات الازدهار وسبيدس في فتح الطريق أمامها، برزت أصوات صهيونية تنادي بضرورة تشكيل تحالف دولي بحري لحماية الملاحة الدولية، مع أن التهديد اليمني كان حصرا على الملاحة الإسرائيلية.
1: بعد هجوم الحوثيين الأخير ضد 3 سفن تجارية ومحاولة استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، ننشر للمرة الأولى أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان من أجل تشكيل قوة مهمة خاصة في إطار تحالف دولي يعمل في منطقة باب المندب.
2: هذه هي المشكلة، هي مشكلة عالمية، وعلينا أن ننتظر ونرى إذا كان العالم سيعالج هذه المشكلة أم لا. والمشكلة كان العالم سينظر إلى في سفن ليات تستبقية السفن. نحن سعتك وإسرائيل بإكفال مضيقة 56 و 60، حيث وعدنا الأمريكيون عام 70 أن سيحمون حرية الملاحة، هم لم يفوق، والأمريكيون هناك حاليا في حال دفاع، نحن من ينتقل إلى حالة الهجوم.
0: لم ينجح الكيان في بلوة المشروع، فأنيطت المهبس حيث أواخر 2025 مؤتمرا دوليا بالشراكة مع بريطانيا لفك الحصار اليمني عن العدو، مؤتمر تزحينه مع لقاء بين وزير الدفاع سلمان وقائد المركزية البر، والأمر يتكرر اليوم بعد لقاءات ترامب في واشنطن بخالد بن سلمان ونحوه. ومع تصل النظام لحمل الرأي الصهيونية وإعلانه تشكيل تحالف بحري، فإن وزارة الخارجية في صنعاء تنبه دول الإقليم والعالم بأن معركة اليمن مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة الحقوق الإنسانية ورفع الحصار الظالم منذ 12 عاما، وتؤكد بأنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وحصوله على حقوقه المشروعة فإن الفشل سيكون حليف المتحالفين، محذرة من أن أي عسكرة للبحر ستخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر على الملاحة الآمنة حاليا في البحر الأحمر وباب المندب. تستند رسائل صنعاء إلى تجربة عملية مع ما أسمي بتحالفات الازدهار وسبيدس، تحالفات أمريكية بريطانية أوروبية فشلت في كسر الإرادة اليمنية وأقرت بالفشل ونهاية زمن الهيمنة وحاملات الطائرات في معركة البحر أمام القوة اليمنية الصاعدة، بعد أن فشل تحالفان من 17 دولة تزعمتهما الرياض، ونتيجة تراكم الهزائم وعدم الحسم وصراع النفوذ انقلبت السعودية على أعضاء التحالف المشؤوم كما تنقلب القطة على صغارها، ليفرط التحالف ويجد النظام السعودي نفسه وحيدا في تحالف بلا متحالفين.
3: أعلن الجيش الإيراني استهداف القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت ردا على الاعتداءات الأخيرة بالجمهورية الإسلامية. بدوري أعلن حرس الثورة استهداف ناقلتين بحريتين مخالفتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به من قبل إيران، وأن الناقلتين كانتا تحت حراسة جوية من الجيش الأمريكي الإرهابي وتجاهلتا التحذيرات. أضاف أنه وبعد استهداف الناقلتين صباح الجمعة تم توقيفهما كما قامت 4 ناقلات أخرى بتغيير مسارها بسرعة والعودة إلى مبدئهما. وجدد حرس الثورة نصح مالكي السفن وشركات التأمين بعدم الانخداع بالبيانات الكاذبة للقيادة المركزية الأمريكية. ووزع حرس الثورة الإسلامية مشاهد تظهر الأضرار التي لحقت بالسفن المستهدفة. جددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تأكيدها على عدم إمكانية المرور عبر المضيق في ظل استمرار الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية في المنطقة. الهيئة وفي بيان لها أكدت أنه فور إرساء الاستقرار والهدوء فإن إلى لبنان، حيث صعدت قوات العدو الإسرائيلي من اعتداءاتها في الجنوب منفذة سلسلة تفجيرات.

0: من جنوب لبنان. وحمل حزب الله السلطة اللبنانية المسؤولية الأولى عن استمرار اعتداءات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. متهما إياها بالصمت والغياب والتواطؤ بعد منح العدو شرعية لممارساته عبر اتفاق الإطار. وأكد الحزب أن العدو يواصل تدمير القرى وإحراق المنازل وجرف الحقول والطرقات وتفجير المدارس والمستشفيات بهدف منع الأهالي من العودة، ودعا السلطة إلى التحرك السياسي والدبلوماسي الفوري لوقف الاعتداءات لا إدارة الظهر للمواطنين وعدم حرمان أبناء الجنوب من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم. طالبا المجتمع الدولي بإلزام العدو بوقف جرائمه والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة وتأمين الأمن والاستقرار للسكان وحماية مقومات الحياة والسيادة الوطنية. النائب عن حزب الله مصطفى بيرم أكد أن المقاومة الإسلامية مع دولة تحمي لبنان لا مع سلطة تنفذ الأجندات الصهيونية، مشددا على أن جبهة المقاومة هي آخر خط دفاع للعالم بوجه المشروع الإبستيني الصهيوني.
1: وعم بيجمعوا بدهم يشوفوا بالعالم مين ممكن يجي من الشمال من الشرق من الغرب ليقضي على هول جماعة. ليه ولخية احتلينا أرض مين؟ جينا صوب مين نحن؟ لك نحن حررنا البلد سنة 2000، وقال السيد حسن رضوان الله عليه لسنا بديلا عن الدولة. ضربة كف ما عملنا، جبنا العملاء وسلمناهم للقضاء. شو عاملهم القضاء؟ غنجهم القضاء. 20 سنة خدموا إسرائيل كياس رمل، رغم ذلك سكتنا لأنه نريد البلد، نريد دولة مقتدرة. وعندما ننتقد السلطة انتبهوا منيح، نحن أهل الدولة، نتمسك بالدولة لأن الدولة ضرورة، بس الدولة المقتدرة مش السلطة الزائلة التي تأتي ببرنامج تطبق أجندة خارجية. هالوحيد شو هي المقاومة؟ إنه المقاومة عم نفيد منا يعني مناصب نستفيد منا أموال؟ ما المقاومة من خيرة أولادنا وخيرة واجنا وأطفال. فإما تكون عيشة الأحرار أو أصنع موذجة التي يحبها للفجنة. شو بي معهم خدمة إسرائيل؟ لأنه نحن آخر خط في هذه المنطقة بل في العالم. لو ينتصر المشروع الأبستيني المجرم الحقير الشيطاني علينا لسيطر على العالم. نحن من هذه المنطقة سنحدد وجه العالم. منشان هيك المعركة أخذ وقت لا تشبه سابقاتها لأنه بدها تحدد مصير العالم لأجيال آتية.
0: طالبت مكونات عراقية عشائرية الحكومة العراقية برد الاعتبار للعراق إزاء ما تعرض له من عدوان أمريكي سعودي ومكاشفة الرأي العام إزاء آخر التطورات.
2: إن هذا النهج الغادر يعري العائلة الحاكمة في نجد والحجاز آل سعود من القيم الإسلامية والعروبة التي تدعيها. أن الصمت إزاء هذه الفاجعة أو السعي إلى تبريرها أو تسويفها يعد شراكة فعلية فيها. ومن هنا فإن الجهات المعنية مطالبة بإصدار موقف صريح وواضح يثبت صحة سردية انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية صوب المنشآت النفطية السعودية، فضلا عن ضرورة ملاحقة الجهات المختصة في البلاد لكل من يثبت تهاونه أو تورطه في سفك دماء العراقيين ومقاضاته وفق للقانون العراقي.
0: وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أن تحقيقات لجان الحكومة العراقية لم تثبت أي من ادعاءات الرياض، وجدد رفض وإدانة الاعتداء الذي استهدف 7 محافظات عراقية.
3: دولة الرئيس أوعز إلى وفد برئاسة وزير الخارجية وعضوية مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات بالذهاب إلى دول الخليج، وكانت هناك جولات وزيارات إلى دولة الكويت وإلى المملكة العربية السعودية من أجل إشراك العراق بالأدلة التي يقولون بها.
4: ما هي الأدلة التي قدمتها السعودية تحديدا؟
3: هو العراق طلب أن يشرك بهذه الأدلة التي يمتلكون. ولذلك حقيقة قالوا لا نمتلك تفصيلا، لكن إحنا ما نقرأه من بيانات تصدر من الجماعات المسلحة العراقية هكذا يقولون، بأنها تمثل دليلا لديهم. البيان ليس دليلا على أن أن أن أن تقدم دولة مجاورة شقيقة على قصف 7 محافظات عراقية. يعني حتى الذي يتبنى استنادا إلى حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حتى الرد يكون بالمقدار الذي يناسب الضرر الذي وقع في تلك الدولة. يعني دولة المملكة العربية السعودية التي تقول أنها تعرضت ولم يتعرض لها مواطن،
4: واضح،
3: فكيف يكون الرد من خلال استخدام القوة المفرطة؟
0: حزب الله العدوان الأمريكي السعودي على العراق ووصفه بالانتهاك الصارخ والفاضح للقانون الدولي ولسيادة العراق واستقلاله. حزب الله أكد أن استهداف جهة رسمية عراقية بمشاركة سعودية عدوان سافر وخطير يفتح الباب أمام تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها، ولا يصب إلا في مصلحة المشروع الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتفتيت الأمة وإدخالها في دوامة من التوترات والخلافات والاقتتال. وأضاف البيان: كان الأجدر بالسعودية أن تلجأ إلى الحوار وفتح قنوات التواصل الدبلوماسية بدلا من أن تنجر وراء سياسات العدو الأمريكي والإسرائيلي. ودعا البيان إلى موقف عربي وإسلامي ودولي عاجل يضع حدا للسياسات الأمريكية العدوانية وصون سيادة الدول واحترام القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا النهج الخطير والمدمر لن يؤدي إلا إلى جر المنطقة إلى عواقب خطيرة لا تحمد عقباها.

0: استجابة لدعوة السيد القائد وتأكيدا على الثبات على المبدأ والوقوف إلى جانب أحرار الأمة في محور الجهاد والمقاومة، احتشد أبناء مديريات محافظة صعدة في الساحات والميادين.
1: على الموقف وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، خرج أبناء مديريات محافظة صعدة في مسيرات جماهيرية حاشدة استعدادا للمواجهة وتأكيدا على وحدة المعركة والقضية والتضامن مع محور الجهاد والقدس والمقاومة، حيث توافد أبناء مديريات ساقين وحيدان ومران إلى ساحة شهيد القرآن في المرازم. وفي مديرية رازح في مناطق شعارة، بني صياح، الحجلة، بني القم وغربي الشوارق، مديرية منبه في الخميس، آل مقنع، مديرية غمر في الجرشة، وبقامة والرحمانين. بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر. وساحة الحفوز المربع الغربي لولد عياش. مديرية مجز في ربوع الحدود. مدينة جاوي، ساحة لولد عمرو وبني عباد. ساحة بني سويد. مديرية الحشوة في عضلة، الجفرة، أملح. ساحة مشتركة للحشوة وكتاف في العقيق. مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية، أملح. مديرية آل سالم في السهلين، العقلين والبرقة. مديرية بني بحر في الجمعة، عارو، الممجع. ساحة في مذاب بمديرية الصفراء. في مديرية الشداء بمركز المديرية، ساحة المعاتق والنموش. مديرية الظاهر في بني سعد، العين، القهرة، والبة. ومن الحشود الكبيرة ثبات واستعداد ونفير واستمرار في التصعيد الشعبي، موقف شعبي جامع يظهره حجم الحضور في الساحات والميادين، عماده التوكل على الله والاستعانة به، وموحد خلف قيادة قرآنية لا تؤمن بغير كرامة واستقلال شعب الحكمة والإيمان. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
0: خرجت في محافظة ذمار 57 مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، مؤكدين أن الشعب اليمني سيظل متمسكا بحقوقه ولن يتنازل عنها مهما تكالب عليه الأعداء.
2: الحصار بالحصار، والنار تواجههم النار.
3: خرج أبناء محافظة ذمار في 57 مسيرة مؤكدين تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأن الشعب اليمني ماض في معركته المقدسة ولن ينتظر حتى يموت جوعا والعدو السعودي ينهب خيراتهم وثرواتهم.
4: نحن أبناء اليمن، يمن الأنصار والحكمة، لا نأبه بالكثرة ولا نخاف من الكثرة. إن الله يقول أن أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يسمعون، أكثرهم كافرون. قليلا ما يؤمنون، نؤمن بالقلة ونحن واثقون بالله. لا نأبه لهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى راض عنا فليسخط كل العالم ولا تحالف علينا كل العالم.
5: نقول للحلف الجديد الذي عقدوه من جديد، أما رأيتم كيف فعلنا بالحلف الأول؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. سيكون مصيركم مثل ما كان مصير الحلف الأول، وهذا بلا شك، والنصر من عند الله.
6: لن ينتظر الشعب اليمني حتى يموت جوعا، سيظل الشعب اليمني يمارس التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار حتى آخر نفس، حتى آخر قطرة، حتى آخر وهلة.
7: نقول لتجمعاتكم وحلفائكم والدول التي جمعتموها لمحاربتنا بقيادة السيد، والله لن تنالوا منا إلا أشر العذاب.
8: أقول للتحالف الجديد الذي جمعه بن سلمان، قد جربتمونا في السابق فأنتم تعلمون أننا أولو قوة وأولو بأس شديد، أولا تعلمون أن سيدكم ترامب يقول أن هؤلاء أشداء وعنيدين.
9: نقول للعدو السعودي أن سماءه سوف تصبح دخان من وقود أرامكو، وأن أرضه سوف تكون حمم بركانية من بأس رجال الله ومن ضربات المجاهدين ومن بأسهم.
10: نقول للسعودية ومن يساعدها، إذا كانوا يساعدونها وهم يعرفون أنها على باطل، فماذا يكون قولهم أمام الله يوم اللقاء؟ لأن هذه الدنيا إنما هي دار فناء، والآخرة هي الحيوان.
11: أوعى السعود هؤلاء سبب بلاء الأمة في العالم العربي كله، ولهم يقولون لا نعود للحضن العربي، فنقول لهم الآن عودوا أنتوا إلى الحضن العربي.
3: إلى ذلك خرجت 15 مسيرة في مديرية عتمة، وعشر مسيرات في مديرية جبل الشرف، وخمس مسيرات في مديرية ظوران، وخمس في مديرية المنار. أدان الجميع فيها عدوان قرن الشيطان وسيدي الأمريكي على المجاهدين في العراق، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب العراقي لمواجهة خدام الصهيونية. وأقيمت خمس مسيرات في مديرية الحدى، وخمس في مديرية وصاب العالي، وثلاث مسيرات في مديرية وصاب السافل، وثلاث مسيرات في مديرية عنز، وخمس مسيرات في مديرية مغرب عنز، ومسيرة في مديرية ميفعة عنز، ومسيرتان في مديرية جهران. أكد المشاركون فيها على وحدة الساحات ورفضهم لتجزئة المعركة والاستفراد بشعب دون غيره، باعثين رسائلهم لآل سعود بأن يتعظوا مما سبق قبل أن يحل عليهم عذاب الله وسخطه.
8: شعب آمن بالله ووثق به وتوكل عليه، فسار بسيرة الرسول الأعظم وأنبياء الله لمواجهة الطغيان والاستكبار والإجرام، فتقدم صفوف لمناصرة أطفال ونساء غزة. لكن هذا الشعب تفاجأ بمنافقي الأعراب من آل سعود ومن لف لفيفهم، وجعلوا من أنفسهم دروعا بشرية لحماية الصهيونية وتأخير وعد الآخرة. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمر.
0: شهدت محافظة الجوف خروجا جماهيريا واسعا في مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
12: كل تحرك آل سعود،
13: كل تحرك آل سعود
12: يخدم أمريكا ويهود.
14: في محافظة الجوف خروج شعبي واسع في مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. البداية من الحزم التي شهدت حضورا واسعا، أكد الحاضرون فيه أن أي تصعيد على شعبنا سيقابل بتصعيد شامل.
15: جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وبهذا نؤكد ثباتنا وثبات وصمود الشعب اليمني، ونرسل رسالة للعدوان السعودي بأننا سننتزع حقنا بالقوة.
16: ونقول لسيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن رهن إشارتك، خوض بنا البر والبحر
17: ضد أمريكا وإسرائيل والسعودية ومن تعاون معهم.
14: أما اليتمى بمديرية خب وشعف فقد شهدت حضورا واسعا، أكد المحتشدون فيه أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الحصار السعودي الغاشم، مفوضين السيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
18: أولا نقول للتحالف السعودي، للعدو السعودي، تحالفت قبل 10 سنوات وخسرت، والآن تحشد في البحار ستخسر.
19: أنا أقول لكم إن إحنا سنواجه التصعيد بالتصعيد.
15: السعودي إنه ليس له دخل شؤون في الشؤون الداخلية اليمنية. اليمن يعالج قضايا نفسه
19: ولا معهم إلا الخسارة. والله لو نأكل حجار أو تراب نحن لا نخضع لا لطوائرهم ولا الجيش ولا لأسلحتهم. إحنا من أبناء خب الشعب جاهزين ومستعدين كبيرا وصغيرا. واقسم بالله نلقي العدوان ومرتزقته ومنه إليه لأن نلقيهم درسا لينا ينسوه.
14: أيدناك أيدناك
0: أيدناك. أما أبناء مديريات المتون والزاهر والمطمة فقد أكدوا في حضورهم المتميز والكبير أنهم لا يلقون بالا بكل البيانات والإدانات المشترة بالمال المدنس، كما أكدوا وقوفهم وتضامنهم مع الشعب العراقي المسلم ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم. وفي مسيراتهم الواسعة أكد أبناء مديريات الغيل والخلق والمصلوب أن من يسعى إلى إماتة الشعب اليمني جوعا وفقرا وبؤسا سيقابل بالحديد والنار. ودعوا إلى مواصلة الإعداد والاستعداد والالتحاق بدورات التعبئة العامة. وفي مديريات الجوف الأعلى بالحميدات والمراشي والعنان ورجوزة أكد القبائل المحتشدة الجهوزية العالية والاستعداد والتصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي السعودي، مؤكدين الجهوزية لخوض معركة تحرير الوطن وكسر الحصار وانتزاع الثروات الوطنية المسلوبة.
19: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أبناء اليتمى مركز مديرية خبو الشعب الحدودية بمحافظة الجوف تقول لقوى الشر والاستكبار ومن معها من المرتزقة والخونة والعملاء جاهزون لمواجهتكم مستعدون لملاقاتكم ونحن بالله أقوى من أي وقت مضى. ومن جهلنا فليلاقينا في الميدان. من اليتمى بمحافظة الجوف محمد النوعة المسيرة.
0: شهدت محافظة مأرب مسيرات حاشدة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جددت التفويض للسيد القائد في كل خيارات المواجهة.
20: ثباتا على الموقف واستعدادا لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتضامنا مع محور الجهاد شهدت محافظة مأرب مسيرات حاشدة.
21: شعب الحكمة والإيمان لا يستسلم للطغيان.
20: البداية من مديرية الجوبة التي خرجت فيها مسيرة حاشدة أكدت الثبات على الموقف والتفويض المطلق لقائد الثورة يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات لرفع الحصار واستعادة الثروات المنهوبة والحرية والاستقلال.
22: كل تحرك آل سعود يخدم أمريكا ويهود.
20: وخرجت في مديرية صرواح الصمود مسيرة حاشدة باركت عمليات القوات المسلحة ضد العدو السعودي وأعلن المشاركون فيها التأييد والدعم الكامل لاستمرار فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
15: ندين بشدة ما حصل في العراق ونأيد السيد في أي توجيهات يوجهها نحن جاهزين.
23: وقف الرحلات لا رحلة تحن والمطارات انها هد العروج دق نفطة وحرق أبار الهيان حاصرة في البحر ورج الشمر الجيوش.
24: الشعب اليمني يختار حربا وحصارا بحصار
25: حربا وحصارا بحصار.
20: وشهدت مديرية مجزر خروج مسيرة حاشدة لأبناء مديريات المربع الشمالي أعلنت الاستعداد والجهوزية العالية والنفير والتحرك لإسناد القوات المسلحة لكسر شوكة الطغاة المعتدين وأذنابهم. كما خرجت مسيرات حاشدة في مديريات حريب الكراميش والعبدية وماهلية وبدبدة وجبل مراد ورحبة. باركت الردود القوية للقوات المسلحة على تصعيد العدو السعودي والعمليات العسكرية التي استهدفت السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
21: الشعب اليمني يختار،
25: الشعب اليمني يختار،
20: الخروج الشعبي الواسع أكد تضامن الشعب اليمني مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان السعودي الأمريكي، كما أكد الاستعداد للإسناد في ميادين المعركة. من محافظة مأرب، عبد الله السقاف، المسيرة.
0: الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، ثوابت أكدتها الحشود الجماهيرية في البيضاء خلال مسيراتها الشعبية المتعددة.

0: إجابة لدعوة السيد القائد وامتدادا لجمعة التحذير والنفير وإسنادا للقوات المسلحة اليمنية وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، البيضاء وبكل ثبات وعنفوان تؤكد استحالة القبول باستعباد الطغاة مهما كانت الأثمان والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد وبلا توان. حشود الإباء بساحة البيضاء وهي تعي جيدا خطورة المرحلة المفصلية في تاريخ الأمة تؤكد الاستعداد والجاهزية، تعلن التضامن مع العراق وقوات حشده الأبية، تشد على أيدي القوات المسلحة اليمنية وتبارك ضرباتها الحيدرية وتأييدها التام لتنفيذ المزيد من الإجراءات الموجعة للعدو.
1: نحن مع السيد، نحن عصاه اللي ما تعصاه، إن أمر بنا في البحر وإن أمر بنا في البر وإن أمر بنا في الجو، ما احنا متخلين عنا أبدا، لفدا بروسنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نمتلك.
2: تصعيدك معناه
0: إزاء مسار التصعيد الشامل واحتمال توسيع دائرة الصراع، أشارت الحشود الأبية من ساحة رداع إلى جدوائية معادلة الحصار بالحصار، وأكدت بالاستعانة بالله والتوكل عليه ومن موقع القوة والمنعة والعزة والكرامة أن عواقب العدو السعودي المجرم ستكون وخيمة. ومن ساحة السوادية أعلنت الحشود الجهوزية لمواجهة الخطوات التصعيدية السعودية العدائية، مخاطبة الأعداء وأذنابهم بأن استخدام الحصار والحرب الاقتصادية لإخضاع اليمن لن يحقق أهدافه مهما بلغت التضحيات.
3: نقول لأعداء الله أمريكا وإسرائيل خبتم وخسرتم، والله أن لكم في كل مرصد وفي كل مقعد.
4: احنا جاهزون ومستعدون لأي تصعيد، وأن ما وإن ما شعوا بر بحر جو، أن احنا جاهزون من هذه اللحظة ليس من غدا.
0: وتأكيدا على الموقف الشعبي الجامع أيد الأحرار بساحات الملاجم وردمان والطفة ونعمان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدين التفويض المطلق لكافة قرارات وتوجيهات السيد القائد، كما أكدوا واحدية الساحات والمعركة والقضية والتضامن مع شعوب الأمة في إيران والعراق ولبنان. شعبي واسع يؤكد التأييد لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، خروج لن يعود إلا بالتحقيق الكامل للاستقلال والحرية والكرامة والسيادة الوطنية. عباس حسين، المسيرة البيضاء.
5: خرج أبناء محافظة إب في مختلف مديرياتها بمسيرات حاشدة في أو بعنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مفوضين السيد القائد في كافة خيارات المواجهة.
6: لم تعد
2: الساحات مجرد ميادين للاحتشاد، بل تحولت إلى مساحة يعلن منها اليمنيون مواقفهم في كل محطة مفصلية، ويجددون من خلالها تمسكهم بخيارات المواجهة مهما تعاظمت التحديات. ومن ساحة الرسول الأعظم بمركز محافظة إب احتشد أبناء مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة، تأكيدا لثباتهم على الموقف وتأييدا لمعادلتي الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، مجددين تضامنهم مع الشعب العراقي إزاء العدوان السعودي الأمريكي الذي تعرض له، ومع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. الحشود إلى عدد من مديريات المحافظة، حيث شهدت مديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والمخادر والسياني وذي السفال، مسيرات جماهيرية حاشدة رفعت الشعارات المنددة باستمرار الحصار والعدوان، وأكد المشاركون أن الخيارات التي تتخذها القيادة تمثل حقا مشروعا في الدفاع عن سيادة اليمن وصون حقوق شعبه، مشددين على الجهوزية لمواجهة مختلف التحديات مهما بلغت.
6: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: كما خرجت مسيرات مماثلة في مديريات الكفر وحبيش وبعدان والشعر والسبرة والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة، مجددة التفويض والثقة بخيارات القيادة في مواجهة العدوان، ومؤكدة أن معادلة الحصار بالحصار تمثل ردا مشروعا على استمرار الحصار، وأن أي تصعيد جديد سيقابل بتصعيد أشد. الواسعة والرسائل الموحدة تؤكد إب أن موقفها ثابت في دعم خيارات المواجهة، وأنها تقف خلف كل الخطوات الهادفة إلى كسر الحصار وانتزاع الحقوق، وتجدد استعدادها للمشاركة في أي معركة تفرضها تطورات المرحلة حتى تحقيق السيادة الكاملة وإنهاء الحصار والعدوان. من ساحة الاحتشاد بمدينة إب، عبد الواسع الهتار، المسيرة.
5: وخرجت في محافظة تعز مسيرات حاشدة مباركة ردود القوية لقواتنا المسلحة على العدو السعودي.
7: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد والبادئ أظلم، احتشاد كبير شهدته محافظة تعز في مركز المحافظة ومديرياتها.
8: الشعب اليمني يغدار حربا وحصارا بحصار،
7: تأكيدا على مواصلة المضي قدما خلف السيد القائد في مواجهة قوى العدوان أعرابا وعجما وأذنابا محليين.
8: الجهاد الجهاد، هيا هيا للجهاد.
9: أسفل المملكة العربية السعودية تقوم بعملية الحصار على اليمن وقتل شعبهم وارتكاب الجرائم بحقه على امتداد 12 عام، إلا أنها ما زالت تبغي وترتكب الجرائم بحق هذا الشعب، وقد طفح الكيل. الشعب اليمني الآن أصبح على جهوزية كاملة ومستجيب لتوجيهات السيد القائد العالم عبد الملك بن عبد العزيز الحوثي، ونحن قديرين،
10: نحن مشتاقين يا ونسأل الله أن يعين جميع اليهود والنصارى والمنافقين الذي يعمدوا ضد أوطانهم لأجل لقوم درسا لا ينسوه.
11: مستعدون للمواجهة والقتال حتى الموت حتى آخر قطرة من دمائنا دفاعا عن شرفنا وعن استقلالنا وعن سيادتنا.
7: قول واحد نفير وتعبئة وإعلان جهوزية من كل ساحات الكرامة في مديريات التعزية وصالة وماوية وخدير وحيفان وصل وسامع والمواسط المسراخ وصبر الموادم ومقبنة وجبل حبشي وشرعب الرونة وشرعب السلام.
12: وهذا الشعب اليمني الصامد بصموده اليوم كسر شوكة بن سلمان ونحن نقول له قادمون إن شاء الله من نصر إلى نصر وشوف ننكل بك شد التنكيل.
13: وكما تكلم السيد القائد العلم المطار بالمطار والميناء بالميناء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
14: ولن نفك الحصار إلا لم يفك حصار اليمن ونحن مع السيد برا وجوا وبحرا بدمائنا بأموالنا بأولادنا
15: إلى النظام السعودي ومليك الظلام الجالس على عرش الشيطان أننا سننتصر لمظلوميتنا لأننا شعب مظلوم.
16: قسما بالله العزيز المنتقم قسما بالله العظيم أننا لن ننسى أي قطرة دماء سفكت ولن ننسى حتى دمعة نزلت.
7: وفاء للشهداء وتضحياتهم وانتصارا للحق والعدل والكرامة ولقضايا الأمة العادلة والمصيرية ولمبدأ وحدة الساحات وواحدية الهدف والمصير والعدو المشترك للأمة سائرون ولا تراجع. الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل الصبر نفد أمام صلف العدو وهمجيته والتفويض مطلق للسيد القائد في التحرك لمواجهته وكسره ورفع الحصار عن الشعب اليمني المظلوم. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
5: خرج أبناء محافظة ريما في مركز المحافظة ومختلف المديريات في مسيرات حاشدة تأكيدا على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
17: في مواجهة الحصار وفرض معادلة التصعيد الشامل يستنفر الشعب اليمني تفويضا للسيد القائد بالتحرك العسكري لانتزاع حقوق الشعب اليمني. هذه الساحة المركزية بالجبيل مركز محافظة ريما حيث الخروج الحاشد ثباتا على الموقف الجهادي ضد أعداء الأمة وتعزيز ثوابت المحور في مواجهة العدو الأمريكي وأذنابه في المنطقة.
18: لنقول العدو السعودي المجرم أن بإذن الله سبحانه وتعالى سينكسر قرن الشيطان إذا لم ينهي احتلاله ولم ينهي إحصاره. سوف نستعين بالله سبحانه وتعالى عليه
19: ونؤيد كل الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار التصعيد الشامل ضد العدو السعودي الذي هو عبد لأمريكا وإسرائيل.
17: وفي رسالة أعلنها رجال ريمة في أكثر من 100 ساحة توزعت على مديريات الجبين وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وقسمة أن الحصار بالحصار وأن شعب الإيمان والجهاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام الغطرسة السعودية في المنطقة مجددين التضامن مع الشعبين الإيراني والعراقي.
20: ومن هنا نقول بأننا على جهوزية تامة ونواجه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ورسالة إلى السعودية وما أدراك ما السعودية بأنهم يعرفون كلام السيد القائد إذا قال فعل.
21: رسالتنا لتحالف الشر الذي يعلن تحالفه على الشعب اليمني وتكالفه على الشعب اليمني والله لن ترونا إلا حيث تكرهون ومهما تكالفتم ومهما تحالفتم فنحن جاهزون لكم بالمرصاد ونحن مسلمون للسيد القائد ورهن الإشارة. وكما هزم تحالف الإصدار وهزم تحالف وهم تحالف عاصمة الحزب فسيهزم من يتحالف على ويتآمر على الشعب اليمني في هذه المرحلة.
22: هيا
23: الله
22: هيا
23: الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
23: هيا الله
22: هيا الله
1: الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، معادلات أكدها السيد القائد، وتحرك الشعب اليمني لفرضها على المعتدين حتى انتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة. من محافظة ريما عطف المرشدي، المسيرة.
5: خرج أبناء محافظة الضالع في مسيرات حاشدة دعما وتأييدا لعمليات القوات المسلحة وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
3: تأييدا لدعوة السيد القائد وتأييدا للقوات المسلحة، شهدت مديريات دمت والحشا وقعطبة وجبن بمحافظة الضالع مسيرات جماهيرية في جمعة الحصار.
22: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مش وقته خالص.
3: اشفي مالك.

0: خوفت انا.
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
0: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
1: بث لي انت فيك الخير.
0: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7-4 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساء الخير، مساء الكرامة، مساء الشموخ، أنتم إمامة في كل مكان تابع الأثير المباشر عبر أثير إذاعة آفاق FM 87، ومن يسمع أيضا بمعنا في هذه الأثناء عبر تطبيق جاردن بث الفضائي. هذه فترة مباشرة هواء حتى قربت من عمر بيت مخرج محمد ديلم.

طيب إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، في هذا المساء، في هذا اليوم الجديد الذي شهدنا فيه ما شهدنا في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات اليمنية، خروج جماهيري واسع وكبير، خروج مليوني كان بحجم التطلعات، بحجم الآمال والآلام أيضا على مدى 12 عام من المعاناة ومن الصبر ومن الصمود أيضا في وجه العدوان. اليمن بهذا اليوم وبكل هذه الأيام جملة وتفصيلا، بدءا يعني أتحدثنا من بداية 26 من مارس 2015 وصولا إلى اليوم ووصولا إلى مطلع العام الهجري، حينما تحدث السيد القائد في ذلك البيان الخالد والذي حدد فيه ملامح المرحلة القادمة التي نحن اليوم نعيشها، مرحلة التصعيد بالتصعيد، مرحلة كسر الحصار المفروض على اليمن منذ ذلك التاريخ وصولا إلى اليوم. اليمن اليوم يتعامل أو غير قواعد اللعبة في تعامله مع العدو. كانت الأيام طيلة 12 عاما من العدوان، من الحصار، 12 عام والعدو السعودي يراهن على خنق هذا الشعب، العدو راهن على تجويعه، راهن على أن يخرج يعني مسلما لكل ما يريده العدو، وظن أن الصبر يعني قدر محتوم على الشعب اليمني أنه سيصبر إذا لم يكن يعني يستسلم وفق منهجيته وفق طريقة تفكيره. العدو كان يريد أن نصل إلى حالة من الضعف، حالة من الاستكانة، حالة من التسليم وحالة من الخضوع له، لكن ودائما نقولها، للصبر حدود. احنا كنا نقولها على مدى 12 عام، للصبر حدود. وفي حال قال اليمن بقائده وبجيشه وبقواته المسلحة كلمتهم، حينها ذلك يشير إلى يعني مؤشر على أنه انتهى ذلك، وصلنا إلى الحد الأقصى الماكسيمم من الصبر، ولذلك ما بعد ذلك اليوم ليس كما قبله. ونحن اليوم نعيش ما بعد الصبر، ما بعد الإعلان، إعلان كسر الحصار. تغيرت كثير من المفاهيم وكثير من وحصلت متغيرات، ولذلك اليوم المتأمل للواقع، المتأمل للمعركة وتفاصيل المعركة في مراحلها وفي أيامها الأولى خلال الأيام الماضية، والمتأمل لتفاصيل التحركات اليمنية، يرى أن هناك حدثت مفارقات لم تكن أو لم يعني ما كانت متوقعة حقيقة منذ بداية العدوان إلى اليوم. العدوان السعودي ومعه ما معه من تحالفات واسعة، من ضمنها وفي سياقها التحالف الصهيوني الأمريكي، فرضوا عدوان وحصار على اليمن. نحن اليوم نفرض حصار على العدو السعودي. لكم أن تتخيلوا كيف أن المعادلة تغيرت كليا، وأصبحنا نعاملهم بالمثل، بالند، نعامل العدو السعودي كما يعاملنا. ولكم أن تتخيلوا، كان في السابق يرتكب الجرائم والمجازر، كان ينتهك الأجواء اليمنية ويرتكب يعني ما يحلو له من جرائم. اليوم لمجرد أن العدو السعودي اخترق الأجواء، لم نكتفي فقط بإسقاط الطائرة التي اخترقت الأجواء، وإنما ردينا عليها في عمق العدو السعودي. ولا أتحدث عن مرة واحدة بل مرتين. المرة الأولى حينما أسقطت الطائرة الأولى، يعني كما حصل في الجوف وكما حصل أيضا في محافظة أخرى، يعني أصبحنا الآن نعاملهم بالمثل ونرد على كل غطرسة سعودية برد مماثل ورد يعني يرسخ هذه المعادلة.

0: الفلاحي ملكات السماء يا قاعدنا فوضناك يا قاعدنا فوضناك
1: يا قاعدنا
0: فوضناك فوضناك
1: فوضناك فوضناك
0: واحنا سلاحك في يمناك
1: واحنا سلاحك في
0: يمناك أيدناك أيدناك
1: أيدناك أيدناك
0: يا قائدنا أيدناك الله أكبر
1: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
2: طيب. هذا الصوت وهذا الوشيش الذي تسمعونه مستمعينا والذي يرافق هذه الهتافات وليس خطأ تقني تظنون أنه رافق الصوت. هذا الصوت هو صوت الأمطار، صوت الغيث الذي اليوم وزخات المطر التي هطلت على ميدان السبعين وعلى الحشود المحتشدة في ميدان السبعين وغيث الرحمة طبعا على اليمنيين، وكأن السماء تشارك اليمنيين ذلك الخروج وذلك المشهد المشهود تحت غيث الرحمة وتحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نعم سيول يعني ناتجة عن الأمطار وعن الغيث وسيول بشرية أيضا تزامن معها يعني في هذه المليونية للتأكيد الجهوزية لجرف الطغيان بالفعل تحت هطول غيث البركة والرحمة بغزارة كبيرة. اليوم كما نسمع وكما أيضا شاهدنا شكل ملايين اليمنيين عصر اليوم الجمعة سيولا بشرية عارمة تدفقت إلى ميدان السبعين لتكون طوفانا جديدا أيضا في سياق ما يخرج يعني في سياقه الشعب اليمني، شكل طوفانا جارفا للطغاة والمستكبرين. هذا إذن ورد وحدث اليوم في مسيرة حاشدة أكدت من جديد اندفاع واستعداد الشعب اليمني بكل مكوناته لإسناد خيارات القيادة لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض وإسقاط المؤامرات الصهيونية أمريكية. في هذه المسيرة مستمعينا الأكارم التي حرص اليمنيون على المشاركة فيها في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات وقد حملت الشعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد رسائل واضحة لا لبس فيها في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته أيضا ممثلة بالعدو السعودي وغيره. اليوم اليمنيون وأحرار الشعب اليمني جددوا تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ خيارات الردع المناسبة، وهذه الهتافات بالإمكان أن نستمع إلى جانب منها. إذن هذه هي الهتافات، هتافات الأرض والسماء، هتافات الأحرار، هتافات الثوار المجاهدين في ميدان السبعين. التفويض المطلق جددوه اليوم للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو يقود اليمن ويقود الأمة إلى المكان التي تليق بها في مواجهة الطغاة والمستكبرين في هذا العصر وفي هذا الزمن. التفويض المطلق للسيد لاتخاذ كل الخيارات، خيارات الردع المناسبة لمواجهة هؤلاء الطغاة والمجرمين. أيضا بالتزامن مع هذه الهتافات، بالتزامن مع التفويض المطلق للسيد القائد، هناك إعلان جاهزية للتحرك في كل المسارات التي تقتضيها هذه المرحلة، مرحلة الردع، المرحلة القادمة التي سيصدر فيها اليمنيون، كل اليمنيين يعني كل ملاحم الصمود وملاحم الانتصارات بمشيئة الله بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وهناك أيضا هناك رسائل كثيرة ومضامين أيضا حملها بيان مسيرات اليوم، المسيرات التي حملت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وسنشير إليها إن شاء الله تباعا بعد الاستماع إلى هذا التقرير الذي يجمل جانب من هذه المضامين وأهداف ودوافع الخروج الجماهيري المليوني اليوم في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات.
3: تحت شعبيب الرحمة تتعدد مظاهر الاستعداد والجهوزية لمعركة حاسمة ساخنة شاملة. تذهب الجماهير إلى الساحة والميادين مستندة إلى إيمان راسخ أن اليمن مؤهل أن يحمي وجوده ويستعيد حقوقه في طريق تتبدل فيها التوازنات.
4: مع افتتاح بركات السماء يا قاعدنا فوضناك.
5: مطر على مطر وسقيا رحمة تنهمر على بحر من بشر توجت حضورا ملأ المقاعد بغضب أنصاري متجد لا تزيده قطرات مزن السماء إلا اشتعالا في وجه الحصار السعودي الظالم وتلظيا في نحور أعداء الشعب اليماني المظلوم.
4: يا قائدنا أيدناك. مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد ولا يمكن أن نتخلى عنهم.
6: يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات.
5: مسار اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة لم ولن تتوقف، يتأهب لها اليمنيون ريثما يعبون خنادق وخطوط القتال. غطرسة مملكة قرن الشيطان تستنفر صنعاء، تشعل بنادق النفير والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد. حشود مداها خلف المدى تحاكم إجرام بني سعود المجرمين القتلة.
7: قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، فهيهات من الذلة، هيهات أن نقهر، هيهات أن نستعبد، هيهات أن نذل، هيهات أن يقتل أبناؤنا، هيهات أن تنهى ثرواتنا.
8: تبا لكم ولحماقتكم، دمرتم موانئنا، أحرقتم مطاراتنا وطائراتنا، نهبتم ثرواتنا. إن سكتنا عليكم من بعد اليوم فقد شهدنا على أنفسنا بالذل والعار.
9: نقول لآل سعود قارون العصر، لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا.
5: تلاقت مواكب المحاصرين موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، تعبر عن التضامن مع محور الجهاد من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين، تؤكد أن كل مستجد من الأحداث لا يزيدها إلا استبصارا بالحاضر، وبغد تنتظم صفوفا تزحف إليه سيل أقدام لا تعرف مع الله غير دوس الأهوال.
10: والله يا سيدي بأننا مشتاقون إلى أن نجتث هذه الغدة السرطانية، وشوقنا إلى المعركة أأنس بالطفل بثدي أمه، وإننا مستعدون أن نأخذ بثار العراق، بثار فلسطين، بثار كل من يتآمر عليهم العدو السعودي.
11: وأننا نقول للشعوب العربية الإسلامية اصحوا فيما أنتم عليه من خضوع ومن ذل ومن هوان إلى العزة والكرامة.
12: خرج والحر تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه. خرج ليقول للنظام السعودي إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد، نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله.
13: الحصار بالحصار.
5: يشهر الحشد العظيم غضبه، يرفع صوته، يصوب سلاحه على عدو الأمة، يطوف بإنذاره على عبيد الصهيونية، يحذرهم هجمته وصولته، ويؤكد اليمن أكبر من حلوق المحتلين، والشعب يقظ في جهوزية لسحق المنافقين، لا يهمه في أي جبهة كانوا أو تحت أي دولة استظلوا، وعلى الله يتوكل اليمنيون. عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة، صنعاء.
2: طوبى للأمة بهذا البلد وبشعبه أيضا. طوبى لكم أنتم وأنتم في يمن الإيمان والحكمة، وهنيئا حقيقة للأمة بكم وأنتم تخرجون إلى الميادين. لا يمنعكم مانع ولا أي ظرف، جاءت أيام فيها أمطار، وجاءت أيام فيها برد، وجاءت فيها رياح، وفيها شمس، وفيها وكل هذه التضاريس أو الظروف المناخية التي كانت موجودة وحاضرة لم تحول دون أن تخرجوا. فتحية لكل من خرج اليوم في ميدان 70 وفي مختلف الميادين، مع علمهم المسبق أن هناك أمطار وهناك سيول أيضا، لكن يعني كان الجميع يحرص على أن يكون حاضر. وبالمناسبة أيضا هناك مشهد لافت وبالإمكان ملاحظته من أي شخص، يعني أثناء ما تلاحظوا، أثناء ما كانت الكاميرا في جانب من التصور، جانب من الحشود، كان المطر يهطل بغزارة كبيرة، لكن هل تحركت هذه الحشود؟ هل فرت؟ هل حاولت أن تحتمي بشجرة ولا تحت أي عمارة؟ لم تتحرك من مكانها، بل ثبتت ووقفت إلى أن يعني وصلت الرسالة كما يجب وكما يريد لهذه الرسائل أن تصل. فتحية إذن لكل من خرج اليوم في هذه الجمعة التي حملت شعار التصعيد بالتصعيد، و يعني الحصار بالحصار. وسبق أن السيد القائد يتابع كل التحركات وكل السكنات وكل يعني كل يعني تحركاتكم أنتم يا شعب الإيمان والحكمة، هي محط أنظار السيد ويتابعها باهتمام. لذلك يظهر في كل خطاب، يعني الآن في الأسبوع القادم يعني ربما سيظهر السيد القائد ويشيد بكم وبحضوركم تحت الأمطار ويدعو لكم بأن يكتب الله أجركم. نستمع الآن إلى ما كان يقوله السيد في أوقات سابقة، وهو يمتدحكم ويمتدح ثباتكم وخروجكم واستجابتكم في هذه المرحلة المفصلية وهذه المرحلة التاريخية.
14: في يوم الجمعة خرج شعبنا العزيز في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات وفي كثير من المديريات خروجا مليونيا، ويستمر في هذا الخروج المليوني أسبوعيا بشكل كبير. كان الخروج في الأسبوع الماضي في 173 مسيرة، بالرغم من هطول الأمطار في العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات خرج الناس حتى بين المطر. هذا يدل على مدى التفاعل، الإحساس بالمسؤولية، الوعي، الحرص على الوفاء، القيم والأخلاق، الشهامة والرجولة والوفاء.
15: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف
4: سيدي حتى ويا لنقرار بدل ربنا سعودي يا سابق يا مان نحن نوحلنا فينا.
0: توجيهاتك يا سيدي توجيهاتك. ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك.
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
1: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
5: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
6: حرام قطاقات نقل احنا شعب عندني.
0: قطع الكيل.
7: من أبوه؟
8: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد. والله لا نذويها الويل.
9: لن نخضع لهم.
8: لن نخضع لأبناء سعود.
9: لن نخضع لكم.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
5: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
5: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

إذن من جديد أهلا بكم مستمعينا الأكارم. حقيقة ونحن أمام هذا اليوم التاريخي، أمام هذا المشهد المهيب، أمام هذه الحشود المليونية التي خرجت في مختلف الميادين، وبالإمكان أن نتناولها بالأرقام ونذكر جانب من يعني عدد الساحات التي خرجت في مختلف المحافظات. وأنا هنا سأنقل فقط جانب من هذه الأرقام وتفاصيل المشهد في المحافظات. قبائل الجوف اليوم استنفرت في 23 ساحة ودعت لتعزيز الجهوزية في مواجهة الإجرام السعودي. أيضا مسيرات حاشدة في دمار باركت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هناك أيضا مسيرة حاشدة كذلك حصلت وخرجت في عمران تأكيدا على الجاهزية وتأكيدا وتأييدا أيضا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. 98 مسيرة حاشدة خرجت. أين خرجت؟ خرجت 98 مسيرة في تعز تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أيضا في محافظة أخرى، في أبناء محافظة أب، في أب خرجوا واحتشدوا في مسيرات كبرى تضامنا مع العراق وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار. هناك أيضا مسيرات يعني كما ذكرنا خرجت في عدة، في عمران وفي دمار وفي مختلف المحافظات. في ريمة، ريمة خرج فيها أكثر من 100 مسيرة، أكثر من 100 مسيرة حاشدة في ريمة تأكيدا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. في البيضاء أيضا خرجت مسيرات حاشدة تأييدا لهذه المعادلة التي هي عنوان هذه المرحلة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. في حجة مسيرات حاشدة خرجت أيضا للتضامن مع الشعب العراقي وتأكيدا على الجاهزية للرد على تصعيد العدو السعودي. أبناء لحج أيضا خرجوا واحتشدوا في 3 ساحات تحت الشعار ذاته وذات العنوان، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أحرار المحويت كذلك احتشدوا في 96 ساحة تأييدا لخيار المواجهة وفرض معادلة الحصار بالحصار. وهناك أيضا في محافظات أخرى أيضا بذلك الكم الكبير والهائل والواسع والمؤمل أيضا من هذا الشعب الكريم والمعطاء والحاضر أيضا في الساحات والحاضر في الموضع وفي المكان الذي يغيظ الكفار والمنافقين. فهنيئا لكم جميعا هذا اليوم الكبير واليوم المشهود، هنيئا لكم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم على كل ما تقدموه وكل ما تعملوا أيضا في سياق هذه المعركة وفي أيضا هذه المرحلة، مرحلة مهمة جدا، مرحلة حساسة، مرحلة فيها تغير الموازين، مرحلة ننتقل فيها من مكان إلى مكان آخر تماما، مختلف تماما، من الوصاية إلى السيادة ومن الذل إلى الكرامة، مرحلة مفصلية. فلذلك الجهود كلها مطلوبة لهذا اليوم. فهنيئا لكم جميعا عموما هذا الخروج الجماهيري والمليوني الكبير. سنذهب إذن مستمعينا إلى فاصل ونعود.

تعليقا على هذا المشهد وعلى هذه الصورة الملفتة والصورة غير المسبوقة على مستوى الحضور والوعي الشعبي وعلى مستوى أيضا ما هو عليه الشعب اليمني. هنا ناشط سياسي بحريني وهو متحدث باسم هيئة شؤون الأسرى في البحرين علق على هذا المشهد وتحدث أيضا عنه بعد أن أكد أن العدوان السعودي على اليمن دخل مرحلة مختلفة تماما عما كان عليه في السنوات الماضية، وشدد على أن ما يظهره الشعب اليمني من ثبات ومن إصرار ومن تقدم يفرض على النظام السعودي مراجعة حساباته ورفع يده عن اليمن. وفي مداخلة أيضا تلفزيونية لقناة المسيرة حذر الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من أن استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي سيقود إلى عواقب سيندم عليها النظام السعودي وكل من يتحالف معه. شدد أيضا على أن الشعب اليمني يمتلك الحق الكامل في تقرير مصيره وفقا للأخلاق والدين والقانون الدولي، داعيا بشكل عاجل العدوان السعودي الخليجي الأمريكي الصهيوني إلى إنهاء تدخله في اليمن ورفع الحصار عنه. ونوه أيضا إلى أن اليمن دولة مستقلة ومحترمة ولا يجوز لأي طرف أن يفرض نفسه وصيا عليها أو أن ينتقص من مكانتها، مضيفا أن اليمن يمثل أصل العرب وأن الواجب على الدول العربية التعامل معه باحترام وتقدير وترك الشعب اليمني يحدد مستقبله بنفسه. والحقيقة يعني فيما يتعلق بهذه المعادلة تحديدا ومعادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار التي أرساها اليمنيون بقواتهم المسلحة من خلال قواتهم المسلحة خلال الأيام الماضية، أشار إلى قال تمسك اليمنيين بهذه المعادلة يعكس شجاعة استثنائية وإصرار على انتزاع الحقوق الوطنية وعدم الاستسلام، لافتا إلى أن معظم المحللين يأتوا يرون أن الخيار الوحيد أمام الرياض هو التراجع والانسحاب أمام هذا الواقع. ويعني وصف الحالة اليمنية قال بأنها يعني وهذا الوعي أيضا بعد ثبات الشعب اليمني رغم ما تعرض له نحو 12 عاما من الحصار ومن التجويع ومن العدوان، قال ما يزال يحمل راية الدفاع عن قضايا الأمة، يعني بالنظر إلى استنادنا لغزة وفي مقدمتها طبعا مقدمة قضايا الأمة القضية الفلسطينية وأيضا مختلف القضايا يعني سائر القضايا في المنطقة، واعتبر أن ذلك يفرض على الشعوب العربية والإسلامية الوقوف إلى جانبه ورفض العدوان عليه والدفاع عن كل المظلومين في اليمن وفلسطين والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، والعمل على إفشال المشروع الأمريكي والصهيوني وتمكين الشعوب من تقرير خياراتها. إذن حقيقة هناك تعليق وهناك إشادة يعني من قبل كل الأحرار سواء تحدثوا وأفصحوا عن ذلك أم لم يفصحوا، الحقيقة هذا هو الـ الـ الـ الـ الواقع، والجميع حقيقة يتحدث عن معادلة اليمن وكيف أنه صبر وثبت وناصر رغم ذلك القضية الفلسطينية بكل ذلك بكل تلك البسالة وكل بذلك الحضور وكل ذلك التأثير، أيضا لم يكن مجرد حضورا شكليا وإنما كان له حضور كبير وواسع على مستوى اقتصاد العدو. لذلك يعني الجميع ينظرون إلى اليمن بإعجاب وبإكبار ويرون أيضا فيما يرون أن المرحلة القادمة التي سيخوضها الشعب اليمني وسيخوض المعركة فيها الغلبة بكل تأكيد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، الغلبة لأصحاب المظلومية، الغلبة لهذا الشعب المعطاء والكريم والصابر والثابت والكريم، وهذا يعني وكأنهم الجميع مسلمين بهذه النظرية وبهذا المبدأ، مش من منطلق غرور أو من منطلق العجب بالذات وبالنفس أننا يعني بتنا نمتلك صواريخ وطائرات مسيرة أو بتنا في حال أفضل مما كنا عليه في السابق، لا والله ليس من هذا المنطلق، ولم ننطلق في يوم من الأيام منذ أن قررنا أن نثور على قوى الطاغوت وعلى أدواتهم أيضا في ثورة 21 سبتمبر وما بعدها أيضا الانطلاق الأول، يعني وهذا هو المبدأ، وندعو أيضا إلى أنه يكون هذا مبدأنا الأول والأخير ومن ثم الركون إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعد من أجله وأعدوا لهم استطعتم من قوة. المبدأ الأول
والركون الأول والأخير إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نصره لعباده المستضعفين أصحاب القضية.

0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم أنتم أهل الوفاء.
1: سيدي يا سيدي يا العالم يا قايدي الولا لك سرمدي في عهود الصادقين.

0: Çıldın lan!
1: Çıldın lan!
0: Gazi Nur!
1: Gazi Nur!

0: أهلا بكم من جديد. طبعا بالنسبة للرسائل التي تبعث من الساحات اليمنية ومن المسيرات اليمنية, كما قال كل المراقبين, نؤكد بوضوح عدم وجود أي استعداد للتراجع بعد اتخاذ القرار, بل هي تعبر عن إصرار هذا الشعب اليمني, إصرار واسع على استعادة الحقوق. وهي دعوة أيضا لمن تبقى, إذا كان هناك من عقول أو من هناك من يعني من حكمة أو من قليل أو من بقايا حكمة على أقل تقدير في السعودية, إلى أنه يقرأوا هذا المشهد اليمني والمسيرات اليمنية, وعليهم أن يقرأوا ويفهموا دلالات هذا الخروج الأسبوعي وهذا العنفوان وهذه الرسائل في ميدان 70. هذه لم تخرج اعتباطا أو ليست مجرد يعني خروج مالش رسالة, عليهم أن يفهموا هذه الرسالة جيدا, وعليهم أن يحترموا الشعب اليمني ويتوقفوا عن سفك دماء الشعب اليمني, وعليهم أن يحترموا إرادة الشعب اليمني التي يعني رأت وقررت رفع الوصاية كليا, وعليها ورأت أن الشعب اليمني يليق به أن يحيا عزيزا حرا كريما شامخا بعيدا عن أي وصاية وبعيدا عن أي تسليم لأي جهة داخلية أو خارجية. هكذا هو الشعب اليمني, وكما يعني يجب أن ينظر إليها كل الأعداء وكل يعني من يظنون أنفسهم حتى وسطاء, وفي الأخير يعني شكلوا تحالف مع التحالف الإبستيني مع التحالف السعودي. هذا الحضور الشعبي وهذا التأييد الواسع في اليمن وفي يعني في مختلف المحافظات, ويمثل رسالة وتفويض كبير, وهذا التفويض وهذه الرسالة وهذا المشهد سيفهمه العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني أيضا. والمشهد بحد ذاته هو كفيل بتغيير موازين المنطقة كلها, يعني إذا كان القرار السعودي مستقلا وما هوش خاضع للإرادة الأمريكية, لكن في حال خضوعه للإرادة الأمريكية والإدارة الأمريكية في هذا الحالة هو حرفيا يقوم بعملية انتحار. هذه العملية أو العملية الانتحار ستكلفه الكثير, ستكلفه على مستوى سمعته واقتصاده وكل مشاريعه, وحتى على مستوى المشاريع التي يحلم بها والتي يرتب وكانت لهم مجموعة من المؤاخذات ومن الملاحظات على التحركات اليمنية خاصة والشعارات التي رفعت, وكان من الغريب أن ترفع مثل هذه الشعارات مناوئة للإمبريالية الأمريكية والسياسة الأمريكية وللصهيونية. كان هناك مجموعة من الملاحظات ومجموعة من الأفكار المسبقة التي كانوا من خلالها يحكمون على الشعب اليمني, والتي من ضمنها أن هذا الشعب يخرج إلى الساحات على أساس أنه تكلم عن بداية مناصرتنا للقضية الفلسطينية. كانوا يقولون أننا نبحث عن مجد وعن سلطة وعن شهرة وعن يعني وعلى أساس أنه الشعوب وهي متعاطفة مع القضية الفلسطينية يعني تتعاطف مع اليمن وتصدق باليمن, وإحنا على أساس نستغل الفرصة وندخل المشهد ونقول نحن ندعم القضية الفلسطينية. كان البعض ينظر من اليمن واليمنيين وتحركاتهم ومناصرتهم يعني معادلاتهم تصريحاتهم وعملياتهم أيضا ينظرون إليها من هذا المبدأ, لكن يعني أما وقد حصل ما حصل خلال عامين وأكثر في إسناد غزة وما بعدها أيضا, في كثير من المحللين ومن السياسيين ومن الصحفيين المستقلين الأحرار, طبعا الأحرار منهم, البقية الذين يعني يأتمرون بالأوامر السعودية وينفذون الأجندة الأمريكية والصهيونية, هؤلاء في قرارة أنفسهم يعرفون أن اليمن مستقل وأن اليمن وقرار اليمن صادق بعيد عن أي إملاءات, لكن في نفسهم ولا يعبرون عن ذلك صراحة وعلانية. بينما البقية الأحرار وهم كثر على فكرة موجودين, نراهم ونسمع إليهم, نقرأ تحليلاتهم ونستمع إليها أيضا في مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية, ونراهم يقدمون رؤية أو قراءة منصفة لليمنيين, وبالمقابل أيضا يقدمون نصائح وتحذيرات للسعودي. وكم سمعنا في أوقات سابقة تصريحات مماثلة جاءت على لسان يعني نقول مخضرمين، صحفيين مخضرمين عايشوا التاريخ وعاصروا أكثر من جيل وأكثر من مرحلة وأكثر من رئيس. ربما نتكلم مثلا عن محمد حسنين هيكل، كم من النصائح التي وجهها للنظام السعودي في قبل أن يتوفى طبعا، حينما بدأت ما تسمى عاصفة الحزم وبدأ العدوان على اليمن، وكان يتحدث إليهم بوقارة وبخبرته وبمهنيته وبصحفيته وبما يمتلك أيضا من قراءة معمقة للتاريخ. تحدث إليهم إلى النظام السعودي ونصحهم وقدم لهم نصائح وقال لهم حرفيا يا خبراء، هذا بلد يعني احنا كنا نقول لهم اليمن بلد الغزاة، ما سمعوش مننا، قالوا بيمدحوا أنفسهم. جاءت هذه المفردة وجاء هذا التصريح وجاءت هذه النصيحة على لسان محمد حسنين هيكل، يعني شخص نعتبره محايد تماما ولا له أي فائدة من يعني سواء مدحنا أو ذمنا، سواء أنه قارئ للتاريخ قارئ وقدم شهادته وقدم نصيحته. والأشخاص عادة الذين هم قدم في هذا المستوى بيقدمها من هذا المنطلق، يعني من منطلق الإنسان الخبير الفاهم الواعي المدرك والحكيم أيضا الحكيم. قال لهم اليمن مقبرة الغزاة، وجاء لهم بالشواهد والبينات والدلائل والقرائن من أن اليمن بالفعل مقبرة الغزاة، وتحدث إليهم عن الجيش المصري الذي أعدم أكثر من 50,000 في الأراضي اليمنية، وتحدث إليهم أيضا بالغزو العثماني ومختلف أيضا خلال الحقبة التاريخية السابقة والماضية، وكيف أن اليمن واليمنيين يعني قولوا قوة وبأس شديد في يعني في في في مناصرة قضاياهم أو أي قضية يتبنوها. العدو السعودي حينها لم يستوعب الدرس، فكان ينظر إلى جيوشه وكان ينظر إلى تحالفات وإلى F-16 و F-35 و F-36 والأمريكي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات وإلى آخره والشركات الأمنية والمرتزقة والجنجويد، وهذا كله كان يرى فيهم أنهم سينصرونه وسينصبونه ملكا للسعودية، وهو يعني يستحق ملكا للعرب والمسلمين ككل. هكذا كان يرى في نفسه بعد أن ينتصر، وكانت كلها أحلام العصر، كانت كلها خيالات وهمية. اليمن على أساس 2-3 أسابيع بالكثير والأمور طيبة، وكان بذلك كان هو ولي العهد، يعني كان عدو ما قدش ولي العهد وبعدها وزير دفاع، يعني ولي العهد، وبعدها أصبح ولي العهد بعد ما طير عمه، وبعدها على أساس كان يريد أن يقدم هذا السيناريو بالتزامن مع هذه المتغيرات، يقدمها على أساس يقولوا للسعوديين وللأسرة الحاكمة ولمن أودعهم في السجون وللعالم أنه يعني أحق بهذا المنصب، بمنصب ولي العهد وبمنصب الملك، ملك السعودية وملك الجزيرة العربية ككل، وهو يمثل الإسلام والمسلمين. لكن كانت كلها أحلام وأوهام، كانت كلها يعني خيالات واهية. وغرق في اليمن وخسر في اليمن ومرغ أنفه في اليمن، والسمعة السعودية بالمناسبة قارنوها قبل العدوان واليوم، السمعة السعودية باتت في الحضيض، باتت مهانة، وباتت السعودية وسلطات السعودية تدفع المليارات، ملايين الدولارات تقريبا دفعتها لشركات الدعاية الأوروبية لكي تجمل وتحسن صورتها، الصورة الذهنية والصورة النمطية عن السعودية بعدما لطخت يدها بدماء اليمنيين، بعدما ارتكبت كل تلك المجازر، بعدما يعني فعلت ما فعلت خلال السنوات الماضية بحق أبناء الشعب اليمني، كل ذلك طمعا في أن يحققوا انتصارا واحدا على اليمن واليمنيين، ولم يحققوا شيئا، وكانوا كلما توغلوا وكلما أمعنوا في القتل والتشريد والتعذيب والإجرام، كلما فعلوا ذلك كلما غرقوا أكثر، كلما غرقوا أكثر، ويعني بمثابة الانتحار والهروب للأمام، يعني لا يتراجع وإنما يهرب للأمام، وكلما هرب للأمام كلما غرق أكثر وهوى إلى الهاوية أكثر، وكلما يعني حاول أن يتعلق بقشة بالمرتزقة ساعة وساعة بمجلس الأمن وساعة بتحالفات جديدة، جاءوا بتحالفات مختلفة وتحالفات واسعة جدا. ما الذي تغير؟ ما الذي تحقق بالأصح من هذه التحالفات التي دخلوا فيها عاصفة الحزم يعني، أو يعني ما يسمى بعدها بإعادة الأمل، أو بتحالف حماية أو حارس الازدهار؟ يعني كل تحالفات البحر الأحمر لم تحقق أي انتصار أو أي نتيجة عملية في أرض الواقع وفي أرض الميدان.
1: باب المندب سوف تواجهه في مشاكل، لكن عايز أقول لك حاجة، الحرب ليست هي ما نقفز إليه، والقوات المشتركة ليس هي ما نقفز إليه من اللحظة الأولى. عليك تدرسي أولا السعودية إلى أي مدى عاوزة، إلى أي مدى قدرة، الرغبة قد تكون موجودة، إلى أي مدى مستعدة للتكاليف، لأنك أنت قدام اليمن. في اليمن، اليمن بركان نائم في جنوب شبه الجزيرة العربية، وإذا انفجر سوف يجرف كل المنطقة. لم يكن السعوديين بيخافوا من حاجة أبدا، مش احنا، مرات احنا نتصور من حاجة تهديد، لكن اليمن كان هو الهاجس الموجود إذا انفجر هذا البركان. بتتكلمي بتعرفيش عدد السكان ايه؟ أنا اليمن قضية تحتاج إلى علاج. عليك أولا السعوديين يعرفوا في مبالغ كتير جدا لازم تتصرف في اليمن، في قبائل، في مسائل قبائل، في ولاءات، في أحزاب سياسية.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية

العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

في موضوع أيضا الأحرار في السبعين وفي مختلف المحافظات اليمنية التي خرجوا اليوم في الذين خرجوا في مسيرات مليونية اليوم سخروا من التوجهات السعودية اليوم التوجهات السعودية العدوانية بمحاولة حشد عشرات الدول لمحاربة اليمن بحجة حماية الملاحة الدولية. الأحرار طبعا أكدوا أن أي دولة تتورط في أي حماقة ستحرم من المرور من البحر الأحمر وتضع سفنها ومصالحها في مرمى الاستهداف. وهذا الكلام ما بنقولش احنا اعتباطا، ما بنقولش احنا كتصريح انفعالي عاطفي يعني نتيجة واحنا خايفين نتيجة ما يعني هذه التحالفات والإعلان عنها. احنا لدينا تجارب سابقة مع مثل هذه التحالفات المشبوهة والمشوهة والتي ولدت ميتة، نقولها كذلك، وهي فاشلة بكل المقاييس. صحيح انه مشاركين فيها يعني امريكا على السعودية على مدريمن على وباكستان وقطر وتركيا، على فكرة دخلوا كلهم دخلوا في التحالف ولا زال الباب مفتوح مثل ما بالإعلانات السعودية، لا زال الباب مفتوح لمن يريد الانضمام في هذا التحالف. الجميع عليه أن يقرأ إذا أرادوا مصلحتهم بعيدا عن الإحراج السعودي. سيمنون بخسائر كبرى أفدح من موضوع الإحراج السعودي لهم بالانضمام إلى هذا التحالف، حتى وإن كان تحالفا شكليا أو دخول شكلي وإن كانوا نسيوا إحنا نذكرهم أين ذهبت قوة 153؟ أين ذهبت حارس الازدهار؟ أين ذهبت قوة سبيتس؟ وإن ذهبت قبل ذلك تحالف عاصفة الحزم يسمى عاصفة الحزم، كل هذه القوات والتحالفات أين ذهبت؟ وبعدها كان إعادة الأمل وتحالفات كثيرة أنشئت خصيصا كانت في بعض منها لحماية ما يسمى بالملاحة، بعد ما احنا اعلنا فرض حظر الملاحة الصهيونية البحرية الصهيونية في البحر الأحمر. يعني بالنسبة للعالم اين اهم، السعودية ولا اسرائيل؟ اكيد العدو الاسرائيلي، وهو المنظومة الصهيونية مرتبطة بكل الدول الأوروبية والغربية والجميع يدعم اسرائيل والكيان الصهيوني بشكل او باخر، يعني من مصلحتهم ان يبقوا. وإحنا عارفين أيضا بالمقابل أنه بقاء النظام السعودي في حماية مباشرة للعدو الصهيوني وإحنا عارفين يعني بالمناسبة نستذكر ونستحضر هذه الجزئية فقط في هذه الجزئية ونعود إلى موضوع التحالفات. ترامب في تصريح له واضح نشر، وحتى بالإمكان لمن بيسمعني الآن وش يتأكد يبحث عنه مثلا.

الشيخ عز الدين القسام حينما يعني هو طبعا مؤسس كتائب القسام، حينما أسس الكتائب في ثلاثينيات القرن الماضي، وحينها كان يشن هجمات كبرى ومعارك يخوضها مع القطعان اليهود حينها قبل أن يتم الإعلان عن الفئة، تكلم عن ثلاثينات، وكاد أن ينهي الوجود اليهودي تماما، وكانوا أقلية قليلة في فلسطين المحتلة لولا التدخل السعودي. التدخل السعودي حينها يعني من بالفعل السعودية والنظام السعودي يؤدي أدوارا وظيفية في المنطقة، بداية كان في خدمة البريطاني والآن في خدمة الأمريكي والصهيوني، ولذلك هرع مسرعا لإنقاذ بني صهيون وأنقذهم. قال ترامب يعني إذا نظرت إلى إسرائيل بدون السعودية فستكون في ورطة كبيرة. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟ هذا نصا ما جاء على لسان العدو الصهيوني. عموما أنا ذكرت إلى هذا المدخل من منطلق النوح، حينما نحن حاصرنا الملاحة الصهيونية وخرجنا الملاحة البحرية الصهيونية بشكل كلي في البحر الأحمر وبقية البحار المجاورة، شكلت تحالفات لحمايتها. هل نجحوا؟ هل نجحوا في يعني في إيقاف هذه المعادلة؟ لم ينجحوا، ولا زالت إلى اليوم التداعيات الكبرى والكارثية على الاقتصاد الصهيوني لا زالت إلى اليوم، ولا زال الصهيوني يدفع ثمنها إلى اليوم، ولا زال ميناء إيلات أو ما يسمى بإيلات، هو ميناء أم الرشراش فلسطينيا هكذا هو اسمه أم الرشراش، لا زال مغلقا إلى اليوم، وذلك أيضا أثر وله تأثير كبير على بقية المشاريع داخل الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. فهذه التحالفات التي شكلت اليوم، هل ستغير شيء من المعادلة؟ لن تغير شيء، وإحنا بالمناسبة جاهزين لها بكل الاحتمالات وسننتصر عليها بمشيئة الله، ونحن ندرك أنها يعني بالمناسبة وقبل أن نستمع إلى التقرير، نحن ندرك من كل ما بيحصل في المنطقة، كل تحركات كل صغيرة وكبيرة، خاصة فيما يتعلق ب يعني في مواجهة محور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي إيران وفي لبنان، كل تحركات في هذا الإطار والله أنها تأتي بتوجيهات صهيونية بحتة وتخدم الأجندة الصهيونية بشكل واضح وجلي، ولا مجال حتى لأن تتعبوا قليلا هكذا من التفكير، ما فيش مجال للتفكير، الأمر واضح وضوح الشمس، واضح وضوح الشمس. فالتحالفات الآن هذه الجديدة التي شكلت وغيرها أيضا هي تتزامن مع تصريحات مماثلة مع على لسان نتنياهو وقادة الصهيونية قادة الاحتلال، وكلها تأتي في نفس السياق وفي نفس البوتقة وفي نفس الدائرة، ولذلك كلما تأكد لنا ذلك كلما ازدادنا يقينا بصوابية المعركة، المعركة التي نحن اليوم نخوضها، وصوابية القرار، صوابية القرار اليمني، وهو يواجه العدو السعودي وكل من واجهه وكل من لفة وكل أدواته. ولذلك نحن نعتبر أو نتعامل مع كل من يتحرك في مواجهة اليمن واليمنيين خلال هذه المرحلة والمراحل السابقة أيضا، بس هذه المرحلة أصبح واضح بشكل أكثر جلاء أكثر وضوحا، من يتحرك إنما يتحرك في إطار خدمة الصهيوني، لذلك من يتحرك اليوم نحن نواجهه كما لو أننا نواجه الصهيونية، وهم بالفعل من يقاتلون نيابة عن الصهيوني في اليمن ويتحركون في إطار خدمة الصهيوني. وإحنا نعرف أن العملية اليمنية المؤثرة في عمق العدو الصهيوني لا زال العدو الصهيوني يتألم منها إلى اليوم، لا زال إلى اليوم يتألم منها، ولا زال يبحث عن ثغرة أو عن طريقة لرد على اليمن والثأر أيضا من اليمن ومن اليمنيين. هذا التحالف اليوم الذي يشكل في حماية أو في البحر الأحمر لما يسمى بمزاعم حماية الملاحة، هو يأتي في هذا الإطار، في إطار الانتقام، في إطار الثأر، في إطار الرد، ونحن سنتعامل معه على أنه كذلك، على أنه تحرك صهيوني، وسيواجه على أنه كذلك، سواء في مواجهة العدو السعودي أو المرتزقة داخليا أو من يشارك ويتجرأ في مشاركة ما يسمى بالتحالف الآن لحماية الملاحة في البحر الأحمر، سيتم التعامل معه بذلك. واليوم الأحرار في

0: ميدان السبعين كانت رسالتهم واضحة، حذروا من هذه التوجهات العدوانية بحشد الدول لمحاربة اليمن بحجة حماية الملاحة، وأكدوا أن أي دولة تتورط في أي حماقة ستحرم من المرور من البحر الأحمر وتضع سفنها ومصالحها في مرمى الاستهداف أيا كانت قريبة أو بعيدة. معك
1: مبادرة سعودية لتشكيل تحالف بحري تحت عنوان حماية الملاحة الدولية، هذا ما تصدره وسائل الإعلام الغربية والعربية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فما كان فكرة صهيونية بامتياز منذ أواخر العام 2023 بات مشروعا يتعهده ويحشد له النظام السعودي في العام 2026 كمدير تنفيذي وكيان وظيفي وأداة تحركها الصهيونية. من أين ولدت الفكرة وما هي أهدافها؟ في بداية طوفان الأقصى وما رافقه من عمليات إسناد يمنية في البحر، عمليات حضرت الملاحة الصهيونية وعجزت ما أسميت بتحالفات الازدهار وسبيدس في فتح الطريق أمامها، برزت أصوات صهيونية تنادي بضرورة تشكيل تحالف دولي بحري لحماية الملاحة الدولية، مع أن التهديد اليمني كان حصرا على الملاحة الإسرائيلية.
2: بعد هجوم الحوثيين الأخير ضد ثلاث سفن تجارية ومحاولة استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، ننشر للمرة الأولى أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان من أجل تشكيل قوة مهمة خاصة في إطار تحالف دولي يعمل في منطقة باب المندب.
3: هذه هي المشكلة، هي مشكلة عالمية، وعلينا أن ننتظر ونرى إذا كان العالم سيعالج هذه المشكلة أم لا، والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 1956 و1967، حيث وعدنا الأمريكيون عام 1967 أنهم سيحمون حرية الملاحة، وهم لم يفوا بالوعد، والأمريكيون هناك حاليا في حالة دفاع، ونحن نريد منهم أن ينتقلوا إلى مرحلة الهجوم.
1: لم ينجح الكيان الصهيوني في بلورة المشروع، فأنيطت المهمة بالسعودي، حيث استضافت الرياض أواخر العام 2025 مؤتمرا دوليا بالشراكة مع بريطانيا بهدف فك الحصار اليمني على كيان العدو، مؤتمر تزامن حينها مع لقاء بين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والأمر ذاته يتكرر اليوم بعد لقاءات ترامب في واشنطن بخالد بن سلمان ونتنياهو. ومع تصدر النظام السعودي لحمل الراية الصهيونية وإعلانه تشكيل تحالف بحري، فإن وزارة الخارجية في صنعاء تنبه دول الإقليم والعالم بأن معركة اليمن مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة الحقوق الإنسانية ورفع الحصار الظالم منذ 12 عاما، وتؤكد بأنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وحصوله على حقوقه المشروعة فإن الفشل سيكون حليف المتحالفين، محذرة من أن أي عسكرة للبحر ستخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر على الملاحة الآمنة حاليا في البحر الأحمر وباب المندب. تستند رسائل صنعاء إلى تجربة عملية مع ما أسمي بتحالفات الازدهار وسبيدس، تحالفات أمريكية بريطانية أوروبية فشلت في كسر الإرادة اليمنية وأقرت بالفشل ونهاية زمن الهيمنة وحاملات الطائرات في معركة البحر أمام القوة اليمنية الصاعدة، بعد أن فشل تحالفان من 17 دولة تزعمتهما الرياض، ونتيجة تراكم الهزائم وعدم الحسم وصراع النفوذ انقلبت السعودية على أعضاء التحالف المشؤوم كما تنقلب القطة على صغارها، ليفرط التحالف ويجد النظام السعودي نفسه وحيدا في تحالف بلا متحالفين.

طيب، تحالفات أمريكية، بريطانية، سعودية، أوروبية، كلها فشلت، كلها فشلت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي تحالفات جديدة وتقدم شيئا جديدا، مهما حشدوا، مهما ابتكروا، مهما يعني حاولوا أن يدرسوا جوانب الضعف والنقص ويحاولوا أن يملأوا. هذا الكلام مفرغ منه ونحن واثقين بذلك. تعليقا على ذلك وردا على ذلك أيضا في هذا السياق، وزارة الخارجية ردت على إعلان السعودي عن تشكيل تحالف لحماية إجرامه. ما جاء في بيان اليوم، بيان على لسان وزارة الخارجية، قالت إن النظام السعودي ينسج خيوط العنكبوت لحماية حصاره وإجرامه بحق الشعب اليمني. على الإقليم والعالم أن يعوا أن معركتنا مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة حقوقنا ورفع الحصار عن بلدنا، وأن هذا مطلب مشروع. جاء أيضا في بيان وزارة الخارجية نحث الدول على ألا تدع النظام السعودي يجرها إلى معركة أو إلى معاركه الظالمة والخاسرة. هي إذن نصيحة وهو تحذير جاء لسان وزارة الخارجية في صنعاء، حذر الدول على حثها ألا تدع النظام السعودي يجرها إلى معاركه الظالمة والخاسرة. وأكدت وزارة الخارجية أن النظام السعودي في مأزق تاريخي، ولا يوجد عاقل على وجه الأرض يسعى إلى توريط نفسه مع السعودي. ما فيش عاقل بيشوف جملة الخسائر وجملة الهزائم خلال السنوات الماضية ومع ذلك يكرر المكرر أو يجرب المجرب. ما فيش عاقل. النظام السعودي بالفعل في مأزق تاريخي، و يعني لا يوجد عاقل على وجه الأرض يسعى إلى توريط نفسه مع السعودي. كل المؤشرات تشير إلى أنه السعودي بالفعل غارق، وغارق إلى النخاع يعني، ولا هو قادر يقدم ولا يتراجع. ليش؟ لأنه الهيلمانة والصورة النمطية والسطوة أيضا على القرار اليمني تمنعه، وكانوا هكذا يتعاملون مع اليمنيين خلال السنوات الماضية. عموما هناك أيضا جاءت منفردة وجاءت جملة في بيان وزارة الخارجية، وبإمكان العدو يفهمها إذا كان سيفهمها، لكن وها يعني هي منطلق أو جاءت من منطلق قناعة راسخة وثابتة. أشجاء وما هي الجملة هذه التي وردت في البيان؟ لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وبين حصوله على حقوقه المشروعة فسيكون الفشل حليفهم. لو اجتمع أهل الأرض جميعا، يعني مش تحالف من دولتين أو خمس أو عشر أو أربعين أو خمسين، لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وبين حصوله على حقوقه المشروعة فسيكون الفشل حليفهم. هذا يشير إلى أن اليمنيين قيادة وشعبا وجيشا وحكومة، الجميع وعلى وقبيلة وقبائل على مستوى القبائل وعلى كل المستويات، قرروا بالفعل أن ينتزعوا الحقوق ولا تراجع عن ذلك. الأمر واضح وضوح الشمس، لا مجال للتراجع ولا مجال للمناورة ولا مجال للحقوق للحلول المنقوصة أو المجتزأة، لا مجال لذلك. وقد جربنا المجرب خلال السنوات الماضية، لا سبيل ولا مجال إلا في الخروج من هذه البوتقة، لا مجال إلا بالتحرر والنعيش كرماء شرفاء بعيدا عن كل أنواع وكل أشكال الوصاية السعودية أو غير السعودية.

0: الدق.
1: نقول للعدل السعودي أسهل الطرق، لا تحالف الغرب ولا تحالف الشرق ولا تحالف الجن والإنس. أسهل الطرق، عليك أن تستمع لنصائح السيد القائد، وإلا فإن طريق المجاهدين ستفتح إن شاء الله إلى قصر اليمامة.
2: هذا قرار الشعب كامل من صغير إلى كبير. أول حصار والحصار، الله أكبر.
3: هذا هو قرار الشعب بالكامل، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد،
4: ونحن مستعدين أن نتحمل التبعات ولو أصبحنا رماد ولو ردينا ولو ذرينا في الهواء.
5: وإحنا مفوضين للسيد القائد وراح نعيش أرثه ليل ولا نهار في بر وبحر وجو.
6: يجب أن يعلم الأمريكيون والإسرائيليون وحلفائهم أنهم لو عملوا ما عملوا، لو حشدوا ما حشدوا، لو كونوا التحالفات، لن يكسروا إرادتنا، لأننا مع الله.
7: نعلن من هذا الميدان الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. نحن مشتاقون للقتال ومشتاقون للشهادة، ونحن متلهفون لقتالكم يا آل سعود يا قرن الشيطان.
8: أنتم لستم خدام الحرمين، أنتم خوان الحرمين. لعنكم الله، سنصل بأقدامنا وببنادقنا وبطوائرنا وبفرضنا الصوتي بإذن الله تعالى.
9: ما جينا لهنا إلا وإحنا نخرج في سبيل الله منطلقين إن شاء الله.
10: تصبحنا صبر، حاصرنا، قتل الناس، من يقولوا لابو اليوم عيدفع الثمن مذن يا سعودي. معذر ما نقطع الدية لو جاء علينا 100 دولة.
11: عاجل عاجل
12: بيان صادر.
13: إذن عاجل في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم، ونحن نتحدث إليكم عن العزة وعن الكرامة وعن السيادة، ونحن نتحدث عن القرار اليمني الذي لا تراجع عنه بأي حال وبأي شكل من الأشكال مهما أعلنت التحالفات. بيان للقوات المسلحة اليمنية في هذه الأثناء، أعلن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه رجاء الصالح. إذن في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة اليمنية للحظر البحري على سفن العدو السعودية النفطية، تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية أجبرت على تغيير مسارها باتجاه رجاء الصالح. يعني بدل ما كان يجون من باب المندب ويختصروا والدنيا سلامات، الآن يترعلوا من رأس الرجاء الصالح، يعني لفوا على أفريقيا بكلها وعلى العالم كامل، وعلى يعني بدل ما كانوا يوصلوا في 24 يوم يوصلوا في 48 يوم دبل. القوات المسلحة اليمنية اليوم أيضا وفي بيانها قبل قليل حيتكم أنتم يا يمن الإيمان والحكمة، يا أبناء الإيمان والحكمة، حيت بإعزاز وتقدير، هكذا جاء في البيان، نحيي بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار. يعني بمعنى تأييدكم وخروجكم وهتافاتكم في مختلف الميادين هي محط أنظار القوات المسلحة، هي وقود للقوات المسلحة اليمنية لأن تستمر، وتفويض لها بأن تستمر فيما هي عليه وفي قرارها. أيضا خروجكم هو رسالة للسيد القائد، يا سيد نحن معك بكل ما تريد بالقول والفعل وكل ما تقتضيه المعركة، كل ما تقتضيه المعركة من من من من دعم ومن إسناد، من قتال، من خروج، كل ما تقتضيه المعركة نحن معك أيها السيد القائد، ونحن نستمع ونحن نتابع خطاباتك كلها كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى يعني ونحن دون أن نكل ودون أن نمل. لو استمرت 3 ساعات 4 ساعات بالعكس هي تزيدنا وعي وبصيرة. وما الخروج الشعبي في مختلف الميادين إلا رسالة واضحة للقيادة وللقوات المسلحة اليمنية، نحن معكم في هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار. ولذلك بيانكم أنتم يا شعبنا اليمني العزيز، بيان قواتكم المسلحة جاء قبل قليل وبهذه اللغة وبهذا المسار وبهذا التعبير، هكذا البيان، في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودية النفطية، تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح. أجبرت 8 سفن، وفي وقت سابق أجبرت 16 سفينة كما أعلن السيد القائد في خطابه أمس. الإجمالي والمجموع 24 سفينة، 24 سفينة تم إجبارها، واثنتين منها استهدفين باستهدافات واضحة ومباشرة بصواريخ بارسية، بعدها وصلت الرسالة.

إذن تذكيرا وتجديدا أيضا بتذكير ببيان القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أعلن العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية على إجبار 8 سفن نفطية سعودية على التراجع وإجبارها على أن تسلك مسلك رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح عليها أن أن أن أن, أن يعني تمضي مكرهة مجبرة من هناك. وكما جاء في البيان إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وقالت أيضا القوات المسلحة اليمنية نحيي بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار. القوات المسلحة اليمنية أكدت لشعبنا اليمني العظيم أننا لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته. إذن هذا تأكيد وهذه بالأصح استجابة لنداءاتكم لهتافاتكم لصوتكم أنتم مستمعينا الأكارم لكل من خرج في الميادين والساحات. تأكيد بأن القوات المسلحة اليمنية هكذا تقول بأنها لن تألو جهدا في إنهاء الحصار وعنكم واسترداد كل حقوقكم بإذن الله وقوته. إذن المعركة بالفعل قائمة والمعادلة أيضا مستمرة. المعادلة أرساها اليمنيون بقواتهم المسلحة خلال الأيام الماضية. قلنا للسعودي منذ اليوم الأول حذرنا نصحنا بكل اللغات بكل اللهجات بكل الطرق وبكل الأساليب عبر الوسطاء بشكل مباشر لكن استمر في غيه. وقلنا في حال أن العدو لم أو في حال أنك يا عدو يا سعودي يا مجرم لم توقف عدوانك نحن بالمقابل سنقوم بفرض حصار مماثل نفس الحصار الذي أنت تشنه على يمن الإيمان والحكمة. كان ينظر إلى هذه التصريحات أنها يعني خدارة قاد ويعني يعرفون جيدا أن السيد القائد يحفظ الله هو رجل القول والفعل ومن ورائه أيضا شعب عظيم وقوات مسلحة أيضا جاهزة. وتم بناء على ذلك ومن منطلق ذلك المضي بكل ثبات وبكل توكل على الله في هذه المعادلة بمعادلة الحصار بالحصار وتثبيت. لذلك تم إجباري إلى حد الآن 24 سفينة نفطية سعودية أجبرت على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح تثبيتا لهذه المعادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحصار اليمني على الموانئ السعودية يعيد رسم خريطة النفط السعودي بالالتفاف حول أفريقيا مؤثرا على الاقتصاد العالمي. فقد كشفت شركة كيبلر لبيانات الملاحة أن 6 ناقلات خام عملاقة فارغة مملوكة لشركة البحر السعودية غيرت وجهتها بعيدا عن باب المندب، إذ تتجه 2 منهما نحو جبل طارق و4 إلى جنوب إفريقيا، فيما يضيف الالتفاف حول القارة 2 على الأقل لرحلة ناقلة مقارنة بالمرور من باب المندب. هذا وتؤكد بيانات ملاحية أن الرياض لم تحمل أي خام للتصدير عبر المضيق من ساحلها الغربي منذ إعلان الحصار اليمني. وترجم سوق التأمين البحري في لندن هذا التحول بتوسيع منطقة الخطر المرتفع، إذ قفزت أقساط مخاطر الحرب لموانئ جدة وينبع إلى نحو 1% من قيمة السفينة مقابل 0.25%، ولرحلات جنوب البحر الأحمر إلى ما يصل إلى 2% مقابل 0.3%. وقال خبراء من MST ماركي لتحليل أسواق الطاقة لرويترز إن المسار المتوسطي الأطول قد يصبح هو الآخر في خطر، ما يهدد نحو 5 ملايين برميل يومياً. ويجري كل هذا فيما يعاني الاقتصاد السعودي أصلاً، إذ بلغ الانكماش في المملكة 4.8% في الربع الثاني من هذا العام، وهو الأسوأ منذ أزمة جائحة كورونا، بقيادة هبوط نفطي يقدر 25%. وفي خضم كل ما سبق، تتراجع الاستثمارات في المملكة على خلفية العمليات اليمنية وزيادة المخاطر. فقد أعلنت شركة فوكس الألمانية تعليق الإنتاج في مصنع مشروعها المشترك بينبع بعد العمليات اليمنية قبل أيام، فيما تدرس عدة شركات أخرى المخاطر. أما التبعات الأبعد فتطال رؤية 2030، إذ يرجح الاقتصاديون أن تنفيذها بات أصعب بكثير في ظل تأجيل متواصل وإلغاء للمشاريع، ما قد يبلغ حدا تصبح عنده سردية التحول الاقتصادي مستحيلة.

طيب، في هذا الإطار وفي هذا السياق مستمعينا الأعزاء، كان هناك تصريح لرئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام، تحدث في تصريح وحذر الرياض أيضا عقب المسيرات المليونية التي خرجت اليوم في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، حذر العدوى السعودي من المماطلة وقال إنها لن تجلب الاستقرار وأي تصعيد شامل سيكون وبالا عليكم. في سياق هذه أو في ما قاله أيضا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، حذر النظام السعودي من مغبة الاستمرار في المماطلة والاعتداء عبر الحصار، مؤكدا أن هذا السلوك لن يحقق له أي استقرار، وأن أقرب الطرق للحصول على الأمن هو إغلاق ملف العدوان ورفع الحصار كليا عن اليمن. عبد السلام أكد أن النظام السعودي لم يستفد بعد من الدروس والعبر، معتبرا أن عدوانه المستمر بحصار اليمن ينهي مرحلة خفض التصعيد. وطالب رئيس الوفد طالب النظام السعودي باحترام حقوق الجوار، مشددا على أنه لا يجب على الرياض الهروب من المشكلة إلى اختلاق مشاكل أكبر. وحذر عبد السلام النظام السعودي من أي توريط أو من أي تورط في تصعيد شامل، مؤكدا أن ذلك سيكون وبالا عليه بإذن الله. وحول التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة والمحافظات، أكد عبد السلام أن الخروج المليوني لشعبنا وسط الأمطار وفي كل الظروف يؤكد عزمه الجاد لخوض معركة العزة والكرامة، مشددا على أن هذا الخروج المليوني اليوم يثبت معادلة الحصار بالحصار حتى نيل كافة الحقوق المشروعة، وأن الشعب اليمني ماض في هذا المسار ولن يتراجع عنه. وحمل رئيس الوفد حمل النظام السعودي كامل المسؤولية لما تسبب به من عدوان وإمعان في الحصار وما يترتب على ذلك من تداعيات في المرحلة المقبلة.

طيب نقرأ الرسائل التي شاركتنا بها مستمعينا في هذه الفترة المسائية والتي وصلتنا على 772-882-0888. هذه رسالة تقول: مساء الخير، مساء النصر والعزة والكرامة. خرج الشعب اليمني في وسط المطر جهادا في سبيل الله ضد السعودي اليهودي المجرم الكافر والد جيفري إبستين. تحياتي لكم وإلى كل المجاهدين وفي الجبهة المرابطين. رجال الله معكم أخوكم المجاهد، أخوكم المجاهد مع الله من جبهة ساحل الغربي عبد الله العمودي القليصي أبو حرب. تحية لك وحفظك الله ورعاك أنت وكل المجاهدين الأعزاء. طيب أيضا هذه رسالة: مساء الخير أخي أحمد وعادل وزكريا والجميع. السعودية جلسوا مع ترامب وغيره. صادق الزماني أبو منصور من عمران، شكرا.

0: طيب نستقبل المكالمة بالمناسبة يعني، وحنا نقرأ رسالة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبو عمار.
0: أهلا يا أبو عمار، تفضل. سعد الله مساك بالخير والعافية أبو نصر، تفضل.
1: الله يسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا طاهر.
0: يا الله.
1: هذا الحقي، هذا النجدي المتخلف، هذا عدونا الأزلي، عدونا التاريخي، عدو الشعب اليمني من قبل 100 سنة.
0: صحيح.
1: قبل 150 سنة يقول له يا سعودي يا سعودي يا مجرم يا عميز إسرائيل والمنساء والصحيون، الشعب اليمني ما يهزمك ما يدمرك ما يهزمك، الشعب اليمني اليوم انظروا إلى ساعات والميادين خرجوا كالطوفان كأمواج البحار، انظر الصوت اليمني والصوت اليمني والذكر اليمني يقولوا لك يا سعودي ايش فعلتك، اخرج من اليمن، اترك اليمن، اليمن بلا مصيره، يا سعودي يا مجرم يا امير اسرائيل والمنسى لا تنفعك المنسى ولا اسرائيل.
0: نعم.
1: والله لو دمك الجنه والارض والكلاب والمواقع على اليمن والله لم تقل عليك.
0: شكرا لك.
1: انت ما تنهزم، انت مجرم، واحنا مستقرون باذن الله
0: باذن الله
1: على الباقي جدول الدوائر، وسيعلم الذين يرغبوا ان من قلب قلبهم.
0: شكرا جزيلا.
1: الموت يا بنت الموت يا اسرائيل، اللعنه على

0: رسالة طويلة جدا لكن سنقرأ فقط جانب منها. قال هذه مشاركة وهي الآتي: اليوم اليمن هي محور الارتكاز ومركز الثقل الذي سيحدد ملامح المنطقة في المستقبل القريب، والنظام السعودي ليس إلا أداة غبية بيد الصهاينة والأمريكان لمحاولة إعاقة قيامه أو قيامة اليمن واستعادة مكانته ودوره الاستراتيجي في شبه جزيرة العرب والقرن الأفريقي. هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن اليمن هو من سيقود الأمة العربية ويعيدها إلى عروبتها ودينها بعد عقود من التفسخ والتيهان والتخبط الممول من نظام من قبل نظام أو من قبل الأنظمة الخليجية. طيب نستقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أخي أحمد.
0: مساء الأنوار والمسرات والنصر.
1: الحمدان هندوان صائد جناح الغربي.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: سلام أهديه في الأول مع التحية لكل حرارة بالإذاعة والمذيئين يقين وكل من يستفر بالنطبع بالإذاعة وحرر الناس الوفية أصدقاء غالين شعراء واللي بالفلاحين حسين شعب اليمن آلي سيظل آلي يا رأية يا سعودي أظني شاهدت ساحات الحرارة اليوم بالعلم خروجنا كان قوة كل ساعة عارية ساحات السردين بصنعاء وخورة بحجة فين فين وكأيدنا ساحتها ساحة حية وساحة الشاه الأبية قوة القوة بابنائها زين والمحابشة أمرها المحافظة برجالها زهية خروجهم خروج قوة الخافون والصلابين ومرباتها ما خروج لهم أدوار يحتي فيها برية الساحل الغربي ملايين والتصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار 100% عنوان الأحكام لليوم ودعم للقوات الغالين الجوية والبحرية والصواريخ الأرية اللي بهم نشتد ونسعد بهم وما يفعلوا بحصار الملايين آخر القول يا ابن سلمة يا يهودي شوية شوية احنا معانا الله وانت معك أمريكا وإسرائيل والشياطين الجوع ما هزنا بالحصار احنا رجال الأصية اليماني يماني قال ابن حمدان وانتم عارفين الجنبية جنبية والإقالم زي الجنبية الجنبية سبتم تموت والإقالم مالو حنين احنا مع القائد أسود مع القوات نمشي شوية فنستعد حقنا بالقوة حرار يا ابن سلمان يا لئين ما يهمنا ظنجة وسيئات والسوالف الغبية

0: طيب نختم هذه هي اللقاءات او المشاركات. ابو خالد اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك. هلا فيك الله يعطيك الصحه والعافيه طول عمرك وحيك على معنوياتك وعلى صبرك وعلى يعطيك العافيه وتحيي جميع المتصلين ان شاء الله نراهم في الميدان كما نسمعهم في هذه الاذاعات ان شاء الله
0: نريد باذن الله.
1: نعم باذن الله. كلمه يا استاذ احمد احنا يقولوا السعوديه تحشد وان حشدت 100 دوله لن نستسلم يا أن نعيش عيشة الأحرار أو نموت ميتة الأبرار. هذه خلاصتها. وتحية لك يا أستاذ.
0: شكرا جزيلا لك على المشاركة. شكرا.
1: حياك الله.
0: في أمان الله. طيب نكمل قراءة الرسائل. في آخر رسالة كان هناك مؤشرات كثيرة طبعا رسالة طويلة اللي يرسلها باسم القحوي. كان هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن اليمن هو من سيقود الأمة العربية ويعيدها إلى عروبتها ودينها بعد عقود من التفسخ والتيهان والتخبط الممول من قبل الأنظمة الخليجية بقيادة نظام العائلة السعودية الفاسقة. احفظوا هذا النص ثم ذكروني به بعد عام أو عامين بالكثير إن شاء الله ينتصر اليمن ويخضع له النظام السعودي وكل من يدور في فلكة ويصبح اليمن صاحب الكلمة الفصل في المنطقة إن شاء الله نراه قريبا ويراه محور إبستين السعودي الأمريكي الصهيوني بعيدا والله غالب على أمره. باسم القحوي من أبناء محافظة ريما العزيزة شكرا لك.

آخر رسالة ننصح الكيان السعودي المجرم بسرعة طلاء منشآته الحيوية بالدهان العجيب لغرض أن تطحص صواريخ اليمن عند وصولها الهدف، وننصح أيضا بسرعة صرف الحفاظات لجيشه كونها جزء أساسي من عتاده العسكري، حيث أبو يمن قادم ينتف عقال السعودي وينعث بطونه. يا سلام عليك أبو مهر الشيخ، شكرا لك على هذه الرسالة الرائعة.

شكرا لكم مستمعينا الأكارم. في ختام هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة أفاق FM نذكر فقط ببيان القوات المسلحة اليمنية الذي كان قبل نحو ربع ساعة من الآن، إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وحيت القوات المسلحة اليمنية حيت بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار. وأكدت القوات المسلحة اليمنية لشعبنا اليمني، قالت أننا لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد حقوقه بإذن الله وقوته. شكرا لكم. في الختام تقبلوا تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد الديلمي. في أمان الله.

0: مبايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: فيما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمننا العزيز.
0: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: صبرنا نفهض ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو،
0: بعد هذا الصبر
2: سوف يقصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
3: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
2: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا مثقال ذرة.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
3: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: بصير.
1: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا أصابت مصيبة استرجع، وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر الله.
2: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق اف ام،
3: آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
5: الكون في القرآن.
6: الجبال،
7: الجبال.
6: الجبل ما ارتفع من الأرض إذا عظم وطال، وعادة ما يزيد ارتفاع الجبال عن 1000 متر. ولفظ الجبل مذكر مفرد جامد، يجمع على أجبل وأجبال وجبال. الجبال من جملة الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن الكريم وأوردها في سياقات عدة، فالله سبحانه وتعالى خلق الجبال وجعل وظيفتها أن تثبت الأرض وتحفظها بأن تجعلها متزنة مستقرة، قال تعالى:

0: والرواسي هي الجبال. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه لما ذكرهم بنعم الله عليهم وحذرهم من أسباب زوالها. ومن جملة تلك النعم نحتهم البيوت في الجبال، قال تعالى:
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا لها، قال تعالى:

وقد أخبر الله تعالى عن يوم تكون الأرض فيه كأن لم تكن، حين يتساءل الناس عن الجبال كيف يكون مصيرها، فقال تعالى:

إيمانا صادقا ويتجه مع نبي الله الاتجاه الصادق واعتزل عنه ليحايد، كما أشرنا في محاضرة سابقة أنه لا حياد بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لا حياد. الانحراف عن الحق هو ميل إلى الباطل بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. وعندما خضع لتأثير قرناء السوء، وما أخطر قرناء السوء ما أخطرهم على الإنسان، وتأثر بذلك الجو الضاغط من قوم والده فيما هم عليه من تكذيب واستهزاء وسخرية وضجيج وحملات دعائية وإرجاف وتهويل، فتأثر بذلك. في الأخير لم ينفعه ارتباطه بالنسب، عندما أتى الهلاك هلك مع قومه وخسر، ولم يمكن لوالده أن يفعل له شيئا، لأن الله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال له وأهلك إلا من سبق عليه القول، وعاده الله بنجاة أهله مع هذا الاستثناء إلا من سبق عليه القول. ثم قال له بشأن ابنه إنه عمل غير صالح. فالروابط الأسرية لا تجد الإنسان نفعا. ثم كذلك الدرس الآخر من نفس قصة ابن نوح، عندما يتهيأ للإنسان ظروف مناسبة في حياته للصلاح والاستقامة، هو في أسرة مؤمنة صالحة أو في مجتمع الغالب على اتجاهه والاتجاه في الحق وطريق الحق والإيمان والتقوى، فهذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لأنه يتهيأ للإنسان أن يتجه في اتجاه الصلاح والاستقامة والتقوى بسهولة أكثر من بيئة مختلفة تحاربه على إيمانه، تحاربه على تقوى، تحاربه على استقامته. البعض من الناس قد يعاني في داخل أسرته، أسرته لها اتجاه آخر، فهي تؤذيه، تزعجه، تضغط عليه باستمرار، ويعتبر الثبات في ظل وضع كذلك أمرا عظيما وتوفيقا إلهيا كبيرا. لكن عندما تتهيأ للإنسان الظروف فالمسؤولية عليه أكبر، هي نعمة كبيرة، والحجة عليه أكبر، والمسؤولية عليه أكبر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اغتنام الفرص، إذا كان في مجتمع يتجه في طريق الحق، يتجه في طريق الإيمان والتقوى، فليدرك أنها نعمة، نعمة كبيرة ليقدرها، وليسعى إلى الاستفادة من فرص كهذه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هدنه من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، ويبنى سعود البادي يظلم، يبنى سعود البادي يظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
7: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
8: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
9: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
10: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
11: إننا كبار السن، نحن باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
12: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
10: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
13: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: يالله لك الحمد فوالها وتعليها.
7: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
2: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل أكبر على الزراعة في بلدنا الحبيب وفي بلدتنا الطيبة، في أرض الخير والنماء، في أرض البركة وفي أرض النعمة، في يمن الإيمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكلنا يد واحدة للنهضة ببلادنا وتنمية مجتمعاتنا وبناء وطننا والارتقاء بشعبنا اقتصاديا وثقافيا وصحيا وعسكريا وفي كل المجالات والمستويات. يد تزرع برنامج زراعي تنموي يتحدث عن الزراعة والجانب التنموي، يشجع المزارعين، يتحدث عن الإشكاليات، يستضيف المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية بالثورة الزراعية والتنموية. إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، تحية للمزارعين، تحية للفلاحين، تحية لمربي الثروة الحيوانية، تحية لكل إنسان، كل مستمع بيستمع إلينا الآن وهو في مزرعته، في حقله، في جربته، بين النحل، في اللي بيسمعونا من البحر وهم بيصطادوا أسماك، يعني أي واحد بيشتغل في مجال البن، بين أشجار البن، في الفواكه، في الخضار، في أي مكان في هذه البلدة الطيبة، هي بلدة طيبة ورب غفور. ها قد يعني أنعم الله علينا في بعض المحافظات، تقريبا لا أعرف هل جميع المحافظات أم البعض، ولكن هناك يعني غيث هنيء مدرار أنعم الله به علينا خلال هذه الأيام، لينبت الزرع ولتخضر الأرض، وقد هطل هذا الغيث ليبشرنا بأيام بإذن الله تعالى، بأيام البركة وأيام الخير وأيام الانتصار لهذا الشعب العزيز، لهذا الشعب المسلم المتوكل على الله الواثق به. وستنكشف الغمة يا شعبنا، وستزول كل هذه الهموم، وتنقشع سحابة السحابة السوداء، ويهطل الخير بإذن الله تعالى نصرا وعزا وفرجا وتنمية وتمكينا لنا ولأبنائنا ولأجيالنا وأحفادنا إن شاء الله. إذن موسم الأمطار يعني استغلال للمياه، تصريف لهذه المياه له نعم كبيرة، نعمة عظيمة، يعني درر وجواهر وكنوز عظيمة يرسلها الله إلينا من السماء. هذا هو الماء، إذا ما استغللناه استغلالا أمثل فسيعود علينا بالنفع وسيعود علينا بالبركة، ونقدر نتوسع في الزراعة، نقدر نزيد في المحصول بإذن الله تعالى، ونربح، ويعني يكون هناك خير، الخير يرجع خيرين كما يقال. طيب خلال هذه الأيام هناك العنب ثمرة طيبة في أرض الخير، في أرض الحكمة والإيمان، في اليمن السعيد. العنب يعني اليمني يعتبر من أجود أنواع العنب في العالم، مذاق أصيل، جودة عالية، تاريخ قديم يصل إلى عصور الحضارات القديمة. قالت العرب في المثل الشهير: لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. عنب اليمن، العنب يحظى بشهرة كبيرة بسبب تنوع أصنافه وألوانه وأشكاله، يعني يتمتع العنب اليمني بمذاق خاص ورائع، والأسواق اليمنية مليانة تمام بأصناف متعددة من العنب التي تنتجها المزارع اليمنية خلال موسم الحصاد. العنب اليمني بيحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن تناوله طازجا أو كعصير. واليمن مشهورة بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب منذ القدم، وذلك بفضل خصوبة تربتها وتنوع مناخها وتضاريسها. ذكر العنب في القرآن الكريم كم إحدى عشرة مرة في جملة من النعم الغذائية التي أنعم الله بها على عباده بجنات من أعناب. النقوش التاريخية لورق وعناقيد العنب على معابد وقصور الحضارات اليمنية القديمة تدل على إيش؟ تدل على أهمية زراعته وقدسته عند اليمنيين. العنب اليمني يعد أشهر وأجود أنواع العنب عالميا لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها. تؤكد الكتب التاريخية أن للعنب 46 صنفا كانت تزرع في اليمن بألوان مختلفة، وللأسف انقرض البعض منها. يوجد حاليا في اليمن، تخيلوا كم، 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف البياض والأصناف الملونة. أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة هي الروضي والمسوري والخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازقي الصغير، تمام. أصناف من العنب اليمني البياض ببذرة وهي الرازقي الكبير الأطراف والعرقي وأصابع زينب، والرازقي الأبيض والطويل والجبري والعيون وبيض الحمام والدمشقي. أما الأصناف الملونة للعنب اليمني هي الأسود الحاتمي، تمام، والأسود الذيبيني، الأسود الخولاني،
الأسود البني، تمام، ومعنا الرازقي الأحمر كبير الحبة. والرازقي الأحمر صغير الحبة، والعيون الأسود، والرازقي الملون طويل الحبة، والعرب البياض أكثر الأعناب شهرة وجودة، وينتج منه أفضل وأجود الزبيب، يليه الرازقي ثم العاصمي البنفسجي ثم الأسود. في عام 2019 تم إنتاج تمام في مساحة 12,000 هكتار المساحة المزروعة عام 2019، 12,000 هكتار المساحة مزروعة بالعنب، وتم إنتاج 134,000 طن، ليعد في المرتبة الثانية بين الفواكه بعد المانجو. المانجو رقم واحد والعنب بعده، يعني في إنتاج كبير، 134,000 طن، يعني جيد، جيد جدا. صنعاء أكبر محافظة إنتاج للعنب ب 102,000 طن، تليها أمانة العاصمة ب 11,000 طن، وتأتي محافظة صعدة في المرتبة الثالثة. مديرية بني حشيش أكبر منتج للعنب في اليمن، ذو الجودة العالية، تنتج 40,000 طن وحدها، مديرية واحدة تخيلوا في اليمن. لو باقي اهتمام بقية المديريات يعني نوصل إلى مئات الآلاف من الأطنان. طيب مستمعين الكرام، نتكلم عن كل هذه النقاط، العنب، زراعة العنب، إنتاج العنب، التسويق، الحصاد، كل ما له علاقة بهذا الموضوع. سيكون معنا بإذن الله تعالى بعد قليل المهندس سعد خليل، تابعونا.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، حيث نتحدث فيها عن محصول العنب في اليمن وكل ما يتعلق به. نرحب بالمهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه معنا عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
1: ياكم أهلا وسهلا.
0: أهلا بك مهندس، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن طيب سوف نواصل الاتصال أو نعاود الاتصال مرة أخرى بالمهندس سعد خليل لنتحدث معه عن محصول العنب. لا أدري ما بها الشبكة اليوم التغطية. طيب فاصل ونرجع.
2: وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: نعم مهندس خليل.
1: أيوة معك دلحين.
0: مرحبا مرحبا بكم. طيب سيدي الكريم، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن ومكانته الاقتصادية والغذائية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن المتقين مفازة حدائق وعنابة، صدق الله العظيم.
0: الله.
1: يعتبر العنب في اليمن ليس مجرد فاكهة أخي الكريم، بل هو جزء أصيل من هويتنا الزراعية والتاريخية، وله مكانة اقتصادية وغذائية عالية جدا. في المجال الاقتصادي فالعنب يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الزراعية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية في اليمن. من ناحية غذائية فالعنب اليمني معروف بجودته العالية ومذاقه الفريد، وكذلك احتوائه على نسبة سكريات مرتفعة قد تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بالإضافة إلى احتوائه إلى فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين اي، وكذلك معادن أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك له أهمية في مضادات الأكسدة، ما يجعله غذاء متكاملا ومفيدا لصحة الإنسان.
0: نعم. طيب ما أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن يا مهندس، وما الذي يميز العنب اليمني عن غيره، يعني العنب اليمني عن العنب العربي والأوروبي والآسيوي؟
1: نعم، بالنسبة لزراعة العنب في اليمن فتنتج الزراعة في عدة مناطق عديدة، ولكن أبرزها وأشهرها هي المناطق في المديريات المحيطة بمحافظة صنعاء، مثل مديرية بني الشيش وكذلك مديرية خولان وقريب من سرحان وبني الحارث وأرحب وهمدان، كما يزرع في بعض مناطق أو محافظات عمران ومحافظة الصعدة والجوف والبيضاء وبعض من مناطق ذمار والمحويت. ويتميز العنب اليمني في تنوع أصنافه وميزته عن غيره من الأصناف العالمية أو العربية، جودتها العالية التي تعود إلى المناخ المعتدل المائل للبرودة، وكذلك التربة الخصبة والخبرة المتوارثة عبر المزارعين القدامى. هذا الميزة تمنح العنب اليمني مذاقا حلو ونسبة سكريات مرتفعة.
0: جميل. طيب ما هي أهم الأصناف المزروعة في اليمن من العنب؟
1: بالنسبة للأصناف العنب اليمني يوجد له عدة من الأصناف، كان لدي أصناف 20 إلى 40 صنفا، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى 3 أنواع رئيسية، هي النوع الأبيض والأحمر والأسود. ومن أشهر الأصناف البيضاء كما موجود الآن هي الرازق الجبري والحاتمي والزيتوني والعرقي والجوفي والبياض، ومن الأصناف الذي الملونة مثل الأسود والأحمر والحسيني الأسود العذاري، وكل صنف له خصائصه ومزاجه المميز وعن الاستهلاك الطازج أو الإنتاج الجبين.
0: جميل. طيب هناك أصناف يا مهندس، يعني أنا قبل قليل قرأت تقريرا وهناك أصناف تاريخية لم تعد موجودة في السوق، يعني تقريبا انقرضت أو ندرت هذه الأصناف، فباتت يعني محدودة جدا، ربما عند شوية مزارع ما عاد بنحصلهاش في السوق. ما هي الأسباب، وهل يمكن أن احنا نهتم بهذه الأصناف النادرة ونعيد إنتاجها بكميات كبيرة؟
1: نعم نعم، الأصناف تعود إلى مثل تدهور الأصناف هذه لأنها تحتاج إلى عناية خاصة، لأن حصلت عليها كثير من الأمراض مثل الصنف الزيتوني وكذلك الصنف الجوفي والعاصمي الحاتمي. هذه الأصناف كانت موجودة من قبل، والحسيني الأسود العذاري، هذه كانت أصناف كثيرة في اليمن، لكن مع قلة الأمطار وكثرة الأمراض وقلة العناية من لدى المزارعين يعني تحتاج إلى عناية كبيرة فتداولت، وإن شاء الله على الأيام القادمة إن شاء الله من خلال الوعي والإرشاد وعدة الأصناف ومع التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد يتجهون إلى هذا الجانب لزيادة الإنتاج في هذه الأصناف الجيدة.
0: طيب ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج عنب ذي جودة عالية؟
1: بالنسبة للعمليات العمليات الزراعية أخي الكريم قبل الحصاد هي عمليات مهمة، وأبرز هذه العمليات هي عملية التقليم أو ما يسمى بالبقيس الجيد الذي يضمن توزيعا مناسبا للغذاء والضوء للثمار. كذلك من العمليات هي التربية المستمرة من خلال مراحل الزراعة في العنب، وكذلك التدعيم وضمان حمل الشجرة للعناقيد بشكل منتظم. وكذلك من أهم العمليات هي عملية الري، الري المنتظم خاصة في المراحل الأولى، ثم التوقف التدريجي مع اقتراب نضج المحصول، وعملية التسميد المتوازن لأجل تغذية الشجرة بالاحتياجات اللازمة. ومن أهم العمليات كذلك من مكافحة الآفات والأمراض بشكل وقائي ومنظم. هذه العمليات تساهم في الحصول على ثمار ذات جودة ممتازة وجودة عالية.
0: طيب جميل جدا. ما هو دور الري في مرحلة اقتراب نضج الثمار، وهل تختلف الاحتياجات المائية في هذه المرحلة؟
1: بالنسبة لعمليات الري، عمليات الري مهمة، هي عملية نضج الثمار خاصة في ظل الظروف هذه الأيام أيام موسم الأمطار. عمليات الري لابد أن تكون عملية ري منتظمة في في في في دورة كبيرة، من خلال إذا كان وجود أمطار كثيرة يجب أن يتوقف عن الري أو تقليله بشكل قليل بشكل كبير، أو أن تقليل ما يساعد لأنه تقليل ما يساعد على تركيز السكريات في الثمار نفسها في عناقيد العنب، مما يحسن من طعمها وجودتها. أما إذا استمر الري بغزارة فإن الثمار تمتص الماء وتصبح أقل حلاوة وقد تتشكك وتصبح البطن الأمراض.
0: طيب جميل. كيف بيأثر التسميد في تحسين حجم الثمار ونسبة السكريات وجودتها؟
1: نعم، التسميد عملية مهمة في نضج في حجم الثمار ونسبة السكريات. العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كذلك بالإضافة إلى العناصر الصغرى ضروري للنمو الصحي للشجر وتطور الثمار. فمثلا النيتروجين يدعم النمو الخضري، بينما الفوسفور يعزز تكوين الثمار. أما البوتاسيوم فهو الأهم خلال مرحلة النضج، حيث يساعد على نقل السكريات إلى الثمار، ما يزيد من حجمها وحلاوتها ويحسن من لونها ونكهتها. فلابد من تسميد متوازن يضمن للشجرة لكل ما تحتاجه لإنتاج عنب عالي الجودة.
0: طيب جميل. ما هي السلبيات أو الأخطاء اللي بيقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار؟
1: بالنسبة للسلبيات التي تقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار خاصة هذه الأيام، هو الإفراط في عملية الري، وهذا مشكلة كبيرة لابد أن يعيها المزارع. والإفراط في عملية الري له أسباب منه يؤدي إلى تخفيف السكريات وتشكيك في الثمار، والتأخر في مكافحة الآفات والأمراض. هذه من ضمن السلبيات ما يصلح لها بالانتشار والتأثير على جودة المحصول. كذلك القطف المبكر قبل اكتمال نضج الثمار، وهذه من يقع على فيها المزارعون خلال هذه المرحلة، وهي القطف المبكر. فالقطف المبكر له سلبيات كبيرة قبل اكتمال النضج أو التأخر في الحصاد،
0: يعني مستعجلين، البعض بيستعجل على السوق. أيوة اشتي يربح.
1: نعم.
0: الحق.
1: نعم، مما يزيد من فرص التلف. وكذلك التعامل الجشن مع العناقيد، عملية القطف أثناء الفحص أو الخف، مما يسبب جروح تصبح بوئات لدخول الأمراض.
0: طيب ما هي العلامات اللي بتدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف، مع أنها تقريبا واضحة لكن نعم. زيد كلمنا عنها يعني، ما وحتى المزارعين يعني اكيد انهم هم عارفين انه قدو ناضج ولا لا، لكن يلا.
1: نعم، هم بيلحقوا السوق وهم ما داري ان جودة الثمار هي التي تزيد في سعر العنب واكتمال نضجه. فأهم العمليات التي تدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف هو اولا اللون المميز للصم، وهذا مظهور للمزارع، أي يجب أن يكون قد اكتمل تماما. ثانيا المذاق الحلو مع توازن قليل من الحموضة، كذلك سهولة انفصال الحبة عن العنقود عند لمسها برفق، كذلك ليونة الحبة مع الحفاظ على تماسكها، وكذلك ارتفاع نسبة سكريات في حبات العنب. وهذه هذه ظاهرة موجودة لدى المزارعين وهم عارف لها ما بلا بيتسابقوا على السوق والسوق هو يحدد جودته وقيمته التسويقية للعنب من خلال اكتمال مفجر.
0: نعم اشتوي لحقوه بالموسم.
1: نعم
0: مع أنه يعني بيأثر يعني لو يخلوه ينضج بشكل جيد.
1: نعم
0: تقريبا الأرباح يقع لهم أكثر لأنه جزء من هذا المحصول اللي بيحصدوه يعني وعادوا ما قد نضج سواء جزء منه بيخرب صح؟
1: بيتلف فاقد. نعم.
0: بيوقع فاقد. نعم بدل ما يعني بيفقدوا قرابة 15 إلى 20%.
1: نعم
0: طيب مهندس ما هو أفضل موعد لحصاد العنب خلال اليوم أول النهار وقت الشمس الليل مغرب؟
1: نعم في موعد المناسب هو في الصباح الباكر لأن في الصباح الباكر يجي طبعا مثلا بالناعية الفيزيولوجية يجي تبخر النداء وارتفاع درجة الحرارة تطعش مثلا في الجو كذلك تكون الثمار باردة نسبيا محتوياها من السكريات في أفضل حالاتها ما يساعد على الحفظ على جودة الثمار وطول فترة صلاحيتها بعد القطع.
0: جميل يعني الجو عاده بارد ما قد شيء.
1: نعم والنساء عاده متوجد وكذلك ارتفاع درجة الحرارة ضعيف قليل.
0: طيب جميل جدا. طيب ما هي الطريقة الصحيحة لقطف العنب لتجنب إتلاف الثمرة؟ هل بيتم استخدام آلات يدوية أم مكائن معينة آلية أم ماذا؟
1: نعم الطريقة الصحيحة تعتمد أولا على مهارة المزارع نفسه في عملية القطف يعني يجي وهو عنده مهارة في عملية القطف والدقة وحسن التعامل مع العنقود كذلك من الأدوات التي تستخدم مقصات حادة ونظيفة لقطف عنقود العنب مع جزء صغير من الحامل حق العنقود ويسحب العنقود باليد بعضهم بيجي يسحبه ويقطه بالسكين ولا بالمقص وهذا بالعملية الخطأ وهو يمسك بالعنقود نفسه من الساق وليس من الحب يجب أن يمسك العنقود من الساق وليس من الحبات نفسها لتجنب إتلافها أو إزالة الطبقة الشمعية التي تحميها ويتم وضع العناقيد مثلا في سلال أو صناديق تكون منظمة ومبطنة لتجنب أي صدمات أو كدمات للعناقيد العنب.
0: نعم طيب ما هي الاحتياطات التي
1: العنب لأشعة الشمس مباشرة بعد قطفه مباشرة ويجب أن يتم نقله إلى مكان مظلل وبارد وكذلك من أهم الاحتياطات الفرز الأولي يعني إذا به عنقود تالف أو مصابة بأمراض يجب أن يتم إزالتها من عملية الجمع أو عملية الجمع والقطف. كذلك النظافة الشخصية لعمال الحصاد أيضا مهمة جدا مثلا لا يجي وهو بيعمل عمل ثاني ويجي يبدأ بعد العمل الثاني وهو لا زال من مأثر بالعمل الآخر يأثر على عناقيد العنب.
0: جميل طيب حدثنا الآن يا مهندس عن المواصفات لعبوات تعبئة العنب يعني هل في كراتين أم في سلال من هذه السلال المعتادة أم في مشمعات أم في ماذا؟
1: نعم العبوات المثالية يجب أن تكون أولا نظيفة وجافة على ما قلت أغلب المزارعين يعملوا في سلال بلاستيكية ويعملوا عليها كراتين أو حاجة من النعومة مبطنة من الأوراق ويجب أن تكون نظيفة وجافة ذات تهويج جيدة لمنع تراكم الرطوبة وتكون متينة لحماية الثمار من الصدمات أثناء النقل ولا تكون متسخة أو تتضرر لأن العنب بطبيعته هو طازج ويتم أكله مباشرة كذلك أن تكون عبوات ذات طبقة أو طبقتين كحد أقصى لتجنب الضغط على الثمار السفلية أو كطبقتين ويتم رص العناقيد داخلها بشكل منظم وسلس واجب أن تكون ذات شكل جذاب ومناسب لحجم العناقيد. بعض المزارعين في عملية التزريع يعملوه في كراتين صغيرة بحجم 50 أو أقل

0: من أجله مستهلك البيع والشراء.
1: طيب حدثنا مهندس أيضا عن الاشتراطات أو الأسلوب الجيد أو المثالي لنقل محصول العنب من المزرعة إلى الأسواق أثناء تخزينه أثناء إنزاله للسوق. ما هي كيف يتم التعامل مع هذا المحصول بشكل جيد من أجل تقليل الفاقد والحفاظ على جودته؟
0: نعم، هذه مهمة جدا. العنب هو حساس جدا، فعملية النقل كذلك مهمة جدا، ولا بد لها من اشتراطات. أولا تقليل فترة تعرض العنب مثلا للحرارة، أجيه بيسوقه ولا بيمشيبه في الظهر ولا في بسبب شدة الحرارة للعنب. كذلك لابد أن يكون مغطى وسيلة النقل وتكون بشكل مظلل إن أمكن، أو على الأقل مظللات جيدة طربال ولا ذا يحمي عناقيد العنب. كذلك يجب أن تكون الطرق ممهدة، يعني يمشي في طريق ممهدة سهلة قدر الإمكان لتجنب الاهتزازات والصدمات لعناقيد العنب. كذلك على ما قلت يجب أن يتم تغطية الحماية من أشعة الشمس المباشرة وكذلك الأتربة. وكذلك يجب أن تكون تدريج أو تقديس العبوات داخل وسيلة النقل تكون بشكل منظم ومسلس بحيث أنها لا تؤثر العبوة على الأخرى.
1: نعم جميل، هذه إرشادات مهمة للمزارعين.
0: نعم.
1: طيب مهندس، بالنسبة للأمراض، الأمراض اللي بتظهر على العنب مع اقتراب الحصاد، ما أبرز هذه الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها قبل موسم الأمطار؟
0: نعم، مهمة جدا خاصة في عندما عند زيادة عند موسم الأمطار. فالعنب هو بطبيعة الحال إذا زادت الرطوبة فهو حساس لبعض الأمراض، خاصة الأمراض الفطرية التي أبرزها البياض الدقيقي أو ما يسمى عند المزارعين بالحل، الذي يسبب تشوهات وتشققات في الثمار، وكذلك البياض الزغردي الذي يؤثر على الغلة نفسها والعفان الثمار عفان الرمادي. هذه الأمراض يمكن تسبب خسائر كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بفاعلية وحرص وقائي من المزارع نفسه أثناء اقتراب الحصاد، خاصة عند قرب موسم الأمطار.
1: جميل، إذا هذه أبرز الأمراض عفوا، خصوصا مع موسم الأمطار، يعني مع الأسف الشديد العنب بيتضرر منها بشكل كبير، لكن مع الإجراءات الوقائية إن شاء الله يعني ما يكون إلا كل خير بإذن الله تعالى، ويكون هناك وقاية بنسبة كبيرة من هذه الأمراض المحتملة. طيب ما هي الأسباب الرئيسية يا مهندس لفقدان الجودة بعد الحصاد وكيف يمكن الحد منها؟ يعني هل هناك مثلا بعض العنب بيكون جودته عالية وبعدين بعد الحصاد بيخرب بيتراجع شكله؟
0: نعم هذه من ظهور أكثر من ظهورها التاجس للمزارع المحصول عنب، وهي عمليات بسيطة يجب تجنب عليها المزارع، لا يمكن الحد منها فقدان الجودة أو نقص ظهور الفاقد من محصول العنب. مثلا عند عملية التعامل الخشن من لدى المزارع وسرعة في عملية القطف، هذا سبب الفاقد من المحصول نفسه. وكذلك عملية القطف أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الرطوبة أو زيادة الري في العملية الزايدة تؤدي إلى نمو فطريات من الأمراض وتأخر في التبريد والنقل محصول العنب، وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة، وهذا يزيد الفاقد من محصول العنب. فلا بد من استخدام عبوات مناسبة ويكون نقل مبرد وسريع ويفرز جيد، ولازم تكون عمليات منظمة وفاعلة لدى المزارع ومعرفة كاملة. هذه الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان جودة العنب بعد عملية الحصاد.
1: نعم. طيب مهندس، ما هي أهم الأصناف، أصناف العنب المناسبة لإنتاج الزبيب؟
0: نعم، يوجد أصناف للعنب لإنتاج الزبيب، يفضل الأصناف التي تتميز بارتفاع نسبة السكريات وتكون قشرتها سميكة قليلة،

0: أنتجنا حلوى ذاك. كذلك قشرة سميكة ومتينة تتعمل عملية التجفيف دون أن تتلف بسهولة. كذلك أن يكون لحم متماسك في العنب نفسه في العنقود، ويفضل أن يكون على ما ذكرت سابقا عديم البذور أو بذور صغيرة جدا لتحسين جودة الزبيب وسهولة استهلاكه. كذلك يجب أن يكون خاليا من الأمراض والعيوب والأتربة.
1: نعم جميل، يعني هذه هي النقاط المهمة. الطرق التقليدية المتبعة في اليمن لتجفيف العنب، والآن قد بها طريقة أيضا آلية، يعني معامل شمسية وكذا تبع الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار قبل فترة، يعني رأينا لديهم معامل شمسية لتجفيف الفواكه بشكل عام، والعنب يعني ضمن هذه المنتجات.
0: نعم، بالنسبة للطرق التي معتادة الآن أغلب المزارعين فيها على ما ذكر السابق، أن يقول الطرق التقليدية هي عملية التشييف الشمسي المباشر بجوار المنزل أو على أسطح المنازل. يتم نشر عناقيد العنب على أسطح نظيفة أو حصائر مرتفعة عن الأرض أو في أماكن مفتوحة معرضة للشمس والهواء. هذه الطريقة التقليدية تعتمد بشكل كامل على الظروف الجوية، وكذلك تستغرق وقتا أطول وتتطلب تقليبا مستمرا للعناقيد من قبل ضمان تجفيف مستمر. أما

0: الحديثة التي تم استخدامها قبل فترة في الموسم
1: من يعني احتمالية أنه يقع هناك فاقد عندما بنحول العنب إلى زبيب يعني فقط أنه ما نعودش المستهلكين على استهلاك العنب بصيغته الخام الأولية هذا كثمرة بل تحويل إلى مربيات إلى عصائر نقيع شنيني مش عارف إيش.
0: نعم بالنسبة لتحويل العنب إلى زبيب نعم مناسب جدا لأنه يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد من المحصول نفسه بشكل كبير. فمثلا من بيع العنب طازجا عندما يجي كساد للسوق أو أسعار العنب فيتم تحويله إلى زبيب من أجل رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ويمكن تحويله مثلا إلى منتج مجفف ذي صلاحية أطول بأكثر مثلا هذا لأجل يفتح لنا أسواق جديدة ويزيد من هامش الربح للمزارع نفسه. كذلك من الفاقد على ما ذكر ويمكن تسطيره بسهولة أكبر لأن فترة التخزين للزبيب تكون أكثر، توفير عملة صعبة للبلد، ويمكن تحويله على ما قلت لك سابقا إلى فاكهة أو إلى زبيب يدخل في الصناعات الغذائية مثل صناعة العصائر وكذلك المربيات والخل ودبس العنب. ما بيعملوا بعض المنتجين للعنب استخلاص زيوت بذور العنب الذي استخدامه الصحي وتجميلية، كذلك في تنعم دجاج المشتكي من العنب لأنه تزيد من قيمة الاقتصادية للعنب وهامش الربح للمزارع نفسه.
1: نعم طيب جميل جدا. أيضا مسألة الفرص الاستثمارية المتاحة يا مهندس، حدثنا عن هذا الأمر، الفرص الاستثمارية المتاحة في سلسلة قيمة العنب والزبيب في اليمن، هل هناك إمكانية أنه يكون هناك توسع في زراعة العنب في مديريات أخرى غير بني حشيش غير صعدة غير كذا، توسع سواء توسع أفقي أو توسع حتى رأسي من ناحية الإنتاج كمية الإنتاج، أيضا إدخال الأصناف القديمة المنقرضة إعادة إحيائها إلى السوق؟
0: نعم هناك فرص استثمارية متاحة في سلسلة القيمة العنب والزبيب في اليمن. نعم هي استثمارات واعدة جدا لأجل لأن فرصة استثمارية لأن معنا فرصة التنوع المناخي وكذلك التربة الخصبة الموجودة في بلادنا الحبيبة اليمن. فالفرص الاستثمارية مثلا تطوير مزارع العنب من خلال زيادة المعارف والتقنية، من خلال زيادة المعارف المحلية والخبرات المتواردة عبر الأجيال عبر القدامى والمعالم الزراعية، هذا مهم جدا لتطوير مزارع العنب، وكذلك باستخدام وتدريب المزارع على استخدام تقنيات حديثة. مثلا في دليل نسبة الري يمكن العنب أن يكون ري بالطنجيط أو ري بالفقاعي، كذلك إنشاء وحدات تبريد وتعبئة وتغليف في مناطق زراعة العنب، هذا تكون متطورة وبحاجة إلى دعم أو إقراض الجمعيات في إنشاء وحدات صغيرة تبريد وتعبئة وتغليف للعنب في مناطق الزراعة، كذلك تأسيس مصانع لإنتاج الزبيب باستخدام التقنيات الحديثة على ما ذكرت سابقا الطريقة الحديثة التي تم تفعيلها في الموسم القادم وإن شاء الله يتم تطويرها مع خلال السنوات القادمة، كذلك تطوير صناعات تحويلية للعنب، هذه مهمة جدا مثل العصائر والخل والدبس، هذا جيد في عملية التوسع الرأسي.
1: نعم.
0: وعملية الإنتاج، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للعنب والزبيب اليمني، هذه استثمارات تحقق لنا عوائد اقتصادية كبيرة وتدعم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بشكل عام.
1: نعم إذا مشكور جدا، أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل مختص إرشاد الفواكه، كنت معنا في هذه الحلقة برنامج جد تزرع.
0: شكرا لكم،
1: حفظك الله. مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد محمد حاتم، التقديم أيوب شوقي إدريس، والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا،
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: وقفة إعلانية
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من الربيب والسمن والبن وحبوب وتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مع كل لغة والمستوى تصل التخفيضات في 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم للجميع تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جود. صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عود. والكائنات عليك في أفلاكها، صلت وحيتان البحار حشود. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم من كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها يوم عز وبركة ونصر بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء البداية معكم من الفقرة الأولى.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة وهي الفقرة الأولى من هذه الحلقة فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة سنناقش معكم موضوع خطبة الجمعة محمد رسول الله مع مدير الإرشاد بمديرية شرس بمحافظة حجة الأستاذ باكر الأرحبي. حياكم الله أستاذ باكر ومرحبا بكم.
2: الله يحييك ومرحبا بك وبجميع العاملين في الإذاعة وبجميع المستمعين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. أستاذ باكر، الله عز وجل يقول محمد رسول الله، وهذه العبارة هي جزء من الآية الأخيرة من سورة الفتح والتي يقول الله عز وجل فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآية المباركة. أستاذ باكر، هذه الآية الكريمة والعظيمة اشتملت على صفات مهمة رسمها الله عز وجل ورسمتها الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للمؤمنين، ما أبرز هذه الصفات وأيضا ما أهميتها؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتحدث عن الصفات التي رسمتها هذه الآية سنقدم تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ذكرى مولد بشكل سريع، في ذكرى مولد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله، نرفع أسمى آيات التهاني للسيد القائد العلم سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وللقيادة السياسية والعسكرية ولكل المجاهدين المرابطين في ساحة الشرف والكرامة ولكل أبناء شعب اليمان والحكمة من أحفاد الأنصار ولكل المسلمين في مختلف الأقدار والأنصار، ونقول لهم مبارك لكم جميعا بحلول هذه المناسبة المباركة المجيدة ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين رسول الله محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. نعم أيها المؤمنون، ما أحوجنا لأن نكون في هذه المرحلة إلى العودة الصادقة إلى رسول الله ورسالته وإلى إحياء شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية الكريمة أبرزت لنا صفات عظيمة جدا رسمتها الآية الكريمة للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، فمن أهمها أشداء على الكفار، وهذا من أحوج ما تحتاج إليها الأمة في هذه المرحلة بالذات، خصوصا بالطغيان الأمريكي والسعودي من المنافقين وغيره، أولئك الطاغوت يتحكم بها. فنحن المؤمنون نحتاج إلى هذه الصفة أن نكون أشداء على الكفار، أصحاب غلظة وأصحاب قوة وشجاعة، نبرز أمام الأعداء، نواجه، نقدم نموذج لهذا الإسلام إنه لا يقبل الهزيمة. وكذلك من الصفات أيضا الرحمة، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه الرحمة نحتاجها لأنها الرحمة فيما بين المؤمنين عامل قوي، فالتوحد والألفة والرحمة والتعاون بين المؤمنين هو ليقوى شوكة المؤمنين، ليظهر بمظهر الإنسان الذين يحملون مشروعا قوي ورسالة قوية يظهروا لها أمام هذا العالم. كذلك أيضا من أهم الصفات للمؤمنين، وقد ذكر الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أيضا من صفات المؤمنين الذين وعد الله أن يأتي بهم عند الارتداد عندما ترتد الأمة بأنهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وأيضا تراهم ركعا سجدا أهل الصلاة يستعينون بالصلاة، يستعينون على الأعمال الكبرى، يبتغون أيضا من الصفات يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لاحظوا هذه من أعظم الآيات التي ذكر الله في آخر سورة الفتح، وهي من أهم ما تحتاج إليه الأمة في مرحلة عاصفة لأمتنا. يسعى أعداؤنا الألتاء إلى أن يفصلونا وأن يبعدون عن منابع عزها ومجدها، ولا تعتز الأمة إلا بالعودة إلى القرآن الكريم وإلى مصدر الهداية القرآن والنبي وأعلام الهدى. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ذلك.
0: يا الله. أستاذ باكر، يعني أنتم الآن ذكرتم هذه الصفات التي رسمت الآية الكريمة وذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفتح، ولعل الصفة الأولى التي قدمتها الآية هي قول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. برأيكم لماذا غابت هذه المواصفات كلها غابت عن أكثر المسلمين، مع أنهم يدعون الإسلام ويدعون الانتساب أو الانتماء والاعتزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا كما لاحظنا رحماء مع الكفار، مع اليهود والنصارى يوالونهم، وفي نفس الوقت أشداء على المسلمين، يثيرون العداوات والبغضاء بين المسلمين ويثيرون الاحتراب بينهم. برأيكم لماذا غابت هذه المواصفات؟
2: للأسف الشديد غابت هذه المواصفات لأسباب كثيرة في واقع الأمة الإسلامية، ومنها أولا عدم الاتصاف بتلك المواصفات التي ذكرتها الآية، والسبب الثاني وهو الخلل في الولاء، وهو ابتعاد الأمة أيضا عن القرآن الكريم وعلام الهدى، وكذلك تبعية الأمة لأعداء الله، والتبعية لأعداء الله مسألة خطيرة جدا جدا، تعتبر خروجا عن الحق وزيغا عن الهدى، لأنها تمثل حالة اختراق كبير ومؤذن، وأيضا مخرب للأمة من الداخل، ستخرب هذا الاختراق. وما نشاهده اليوم كالنظام السعودي عندما قصفت غزة وذلك المظلومة الذي لم تحدث مثلها في التاريخ، فسكت، لم يقطع برميلا واحدا عن إسرائيل، بل ولم يشجع على الخروج مظاهرات وتنديد، ولم يعمل تحالفات، ولم يعمل عاصفة الحزم ولا أي شيء أمام الفلسطين، بل بالعكس دعم إسرائيل، دعم، حاول يفك الحصار اليمني عن إسرائيل ودعمها. وهذه الأسباب بسبب الخلل في الولاء، بسبب الابتعاد عن القرآن الكريم، بسبب الابتعاد عن رسول الله، بسبب الابتعاد عن هذه الصفات العظيمة التي ذكرت الآية: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا وكذلك أيضا بسبب انعدام الوعي لدى الكثير من أبناء الأمة، لا هناك وعي، لا يعرفون عدوهم الحقيقي بسبب الترك من القرآن والخلف الولاء، وكذلك ما هي خطورة الأعداء، ما هي مؤامراتهم، ما هي مكائدهم التي تحاك على أبناء الإسلام. لأننا في مرحلة أصبحوا الأعداء يتحكمون بالأمة في واقعها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وبطغيانهم، فسادهم، بإجرامهم، بحقدهم وعداوتهم، يؤثرون ويؤثرون في واقع الأمة ليس فيما يصلحها، وللأسف الشديد ما يصلحهم، لمصلحتهم هم، لمصلحة خراب الإسلام ومصلحة أعداء الإسلام.
0: نعم.
2: الاستفادة كمل. نعم أيها الأخ العزيز، واصل.
0: نعم أستاذ باكر، يعني إذا كان لديكم أيضا تكملة للسؤال تفضلوا.
2: نعم، فللأسف الشديد عندما ابتعد الأمة عن الله والقرآن ورسول الله وعلام الهدى، تولوا عندما انحرف تولوا بأعداء الله، تولوا أعداء الله، فكانت هذه النتيجة أنهم أصبحوا رحماء على الكفار وفي نفس الوقت أشداء على المسلمين. وهذه مسألة خطيرة، يجب على الأمة الإسلامية أن تعود إلى مواصفة هذه الآية الكريمة، ونحن على مقربة من ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نعود عودة جادة لنكون أشداء على الكفار ورحماء فيما بيننا.
0: نعم أستاذ باكر، يعني لو نعود إلى الآية الكريمة ونغوص في بعض معانيها وفي بعض ألفاظها وعباراتها، الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا. برأيكم أثر العبادة، وهذا الكثير من الناس ينفرون أو يبتعدون عن العبادة الصحيحة لله عز وجل والإخلاص لله، ما أثر العبادة في بناء شخصية المؤمن والإنسان خصوصا في هذا العصر؟
2: نعم، للعبادة
1: There is one minute left in your account.
2: الحياة، فأنها لاحظ تدل على ماذا؟ تدل على أنهم أهل صلوات، ركع سجاد، أهل صلوات، أهل تهجد، قرب من الله وعبادة لله سبحانه وتعالى في كل حالاتهم. وتدل أيضا على عمق صلة كبيرة بالله، يتصلون بالله في كل شيء، يقربون إلى الله، قريبون من الله جدا، وأثرها كبير أيضا في بناء شخصية المؤمن، وكذلك في التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى في كل حالاتهم وفي كل وضعياتهم، سيسلمون لله تسليم جدا. وكذلك إنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا بأعمالهم، يعملون على كل ما يرضي الله، كل عمل يرضي الله يسارعون فيه، يبادرون فيه. وأيضا أي أخي العزيز، أثر العبادة في بناء شخصية المؤمن تعمل على تزكية النفس، وهذه من أهم الأشياء تزكي.
0: نعم، إذن العبادة مهمة جدا في بناء الإنسان وفي تزكية نفس الإنسان. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة محمد رسول الله مع ضيفنا عبر الهاتف مدير الإرشاد مديرية الشرس بمحافظة حجة الأستاذ باكر الأرحبي. نرحب بكم أستاذ باكر من جديد وحياكم الله.
1: الله يحييكم ويعافيكم وأهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ باكر. إذا ما عدنا إلى الآية الكريمة وتأملنا لبعض معانيها، الله عز وجل ضرب فيها مثلين عن المؤمنين، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. لو أردنا أن نتعرف على المثل الذي ضربه الله للمؤمنين في الإنجيل عندما قال كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية، ما معنى هذا المثل وما الذي يرشد إليه أيضا من معاني القوة والوحدة والنمو؟
1: نعم، هنا ضرب مثل عظيم جدا في هذه الآية المباركة. ضرب ذلك المثل الذي ضربه الله للمؤمنين في الإنجيل، وهو قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج فراخة، أخرج، لأن بعض الزرع أيها أخي العزيز، بعض الزرع مثل القمح البر حينما تنبت تكون وحدها، النبتة وحدها، ثم ينبت بجانبها فروع كثيرة تقوم معها هذا الشطأ، يعني الزرع الذي ينبت بجواره، عندما ينبت بجواره ويقوم معه من عروقه، لاحظ فأنا كانت وحيدة،
0: صحيح،
1: ثم قام بجانبها ثم بجواره ويقوم معه من عروقه، ماذا يحدث؟ فآزره، زاد قوة بتجمعه بتكاثفه، كأنه يمتص غذاءه بقوة من الأرض. لاحظ هذا المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. قال فاستغلب، عندما يأخذ فاستغلب تكاثف وكثر، فاستوى على سوقه وجمع ساق هذا الزرع، استوى كمل، ثم كمل نومه، فهذا الزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار يغتاظون، يغيظ يغتاظون عندما الكفار يغتاظون بالرسول المؤمنين. فالكفار لأنهم عندما يتكاثر المؤمنون وتكاثفهم ووحدتهم صاروا قوة تغيظ الكفار. ولنا أفضل المثال في وقتنا الحالي محور المقاومة، عندما التف بعد مظلومية غزة التف محور وتشكل هذا المحور العظيم، يغيظ الكفار، يغيظ أمريكا وإسرائيل يغيظا شديدا، لأنه ضرب لنا الله بهذا المثل للقوة، للتكاتف، للوحدة، للوحدة فيما بين المؤمنين، حتى يقوموا ليكونوا بمستوى المواجهة لأعداء الله، بمستوى إظهار هذا الدين والرسالة المحمدية العظيمة.
0: نعم، إذن هو مثل عظيم ومهم جدا ضربه الله عز وجل ليدل على أن المؤمنين بكثرتهم ووحدتهم أيضا واتفاقهم وعلى رأي واحد على موقف واحد، هذا يسبب الغيظ للكفار ولأعداء الله عز وجل، والمؤمنون هم يجب أن يكونوا بهذه المثابة وبهذا الشكل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. أستاذ باكر، في ختام الآية يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، نعم، أو يقول منهم مغفرة، منهم مغفرة وأجرا عظيما. برأيكم ما الذي يعنيه وعد الله عز وجل للمؤمنين بالمغفرة والأجر العظيم، وأيضا كيف يمنحنا هذا الوعد الثقة والثبات في مواجهة اليوم الحصار الذي يفرضه علينا النظام السعودي ونحن قد بدأنا نحاصرهم، وأيضا في مواجهة التحديات من دول الاستكبار؟
1: نعم، هذا الوعد عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لنلاحظ وندقق في هذه الآية الكريمة لمن يتصف بتلك الصفات الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الصفات، فإن الوعد هذا لمن؟ فإنه لهم وعدهم، أنه قال منهم، لاحظ هذه الكلمة منهم، لهم وحدهم، لمن يتصف بذلك الاتصاف والأجر العظيم لهم وحدهم. ويمنحنا هذا الوعد الثقة بالله سبحانه وتعالى ثقة مطلقة، والثبات في مواجهة الحصار اليوم، الحصار السعودي، والتحدي بأنه سنة الله هي أن النصر والغلبة والأجر العظيم هي لأولئك من يتصفون بتلك الصفات، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه الصفات هي للمؤمنين الذين يتصفون بتلك الصفات، والأجر العظيم والمغفر العظيم والنصر والغلبة والتمكين والفوز والفلاح هي لهم وحدهم، لأولئك لهم، إن لهم وحدهم وليس لغيرهم. فهذا معنى الآية الكريمة.
0: نعم، كيف يمنحنا هذا الوعد أستاذ باكر؟ يعني تكملة السؤال، الثقة والثبات في مواجهة الحصار والتحديات.
1: نعم، يمنحنا أشياء كثيرة جدا. أولا أن نواجه هذا الحصار كما لأنه إحنا نكتدي برسول الله فهو قدوة، فالله سبحانه وتعالى خاطب رسوله ما قال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وخاطب الرسول أيضا بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه أيضا بقوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فهذا ما يجب علينا، أن نقوم لنرفع الحصار حتى لو كلفنا ما كلف، ونواجه التصعيد بالتصعيد، ونواجه حصار أولئك المعتدين الظلمة. فنحن في خط رسول الله وفي ما يريد الله لنا ولأمه، فلا الله لا يريد الظلم عن عباده، فيجب علينا أن نواجه أولئك الأعداء الذين يحاصرون بأوامر من أمريكا وإسرائيل من أعدائه أعداء الدين. فيجب أن يمنحنا ذلك الوعد أن الغلبة والنصر والتمكين والمغفرة والأجر العظيم هو لنا نحن من نعم. نقوم بتلك الصفات.
0: نعم، وقد انتقلت الآن المواجهة أستاذ باكر إلى مرحلة العمل. لم تعد المواجهة بيننا وبين السعودي مجرد خطابات أو تهديدات، إنما هو عمل. وقد بدأنا حصار السعودي كما يحاصرنا، ومنعت عليه البلاحة البحرية. وبالعودة إلى الآية الكريمة، يعني وما ذكرت فيها من صفات المؤمنين، كيف نستحضر يعني اليوم صفات المؤمنين بشكل عام التي وردت في هذه السورة الكريمة؟ وأيضا اللفتة أن الآية وردت في سورة الفتح، أيضا نستحضر هذه الصفات، وكأن ما يأتي بعدها هو الفتح المبين، لكن بعد الثبات والتراحم. وأيضا ما الدور الذي يجب اليوم على أبناء المجتمع اليمني بشكل عام في هذه المرحلة؟
1: نعم، بإذن الله بعدما يتصف المؤمنين بهذه الصفات هو بعدها الفتح، والأمة إن شاء الله بإذن الله الفتح وهو وعد من الله سبحانه وتعالى. فالأمة في هذه المرحلة هي في مواجهة التحديات الداخلية مع قوى النفاق، والخارجية مع قوى الطاغوت والاستكبار. فهي معنية أولا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى والارتباط الوثيق برسالاته، ففيها تتقوى لمواجهة الحصار وكسر الحصار عن شعبنا، لأن تلك الصفات المذكورة في الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم هي توجيهات من الله، توجيهات حكيمة التي فيها عناصر القوة، وبالتمسك فيها تحظى الأمة بنصر الله وبعون الله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والدور أيضا كما ذكرت في سؤالك، فالدور المطلوب من أبناء الأمة في هذه المرحلة هو الاستمرار على النهج ومواصلة الطريق والسعي المستمر للاستبصار والارتقاء الإيماني والعمل والجهاد في سبيل الله بكل الطرق المتاحة، فلا وهن ولا ذل ولا استسلام. فالله يأبى لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فالشعب اليمني عزيز بعزة الإيمان الذي يقول فيه الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وطالما استمر هذا العدوان وهذا الحصار على شعبنا فلن نألو جهدا في التصدي له بكل عزم وجهد وبالتوكل على الله وبثقتنا به وبوعدنا له ووعدنا لنا بالنصر المبين والفتح المبين بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالسعودي لم يستمر على ولم يأخذ الفرصة الأخيرة الذي أتاها السيد له، ولم يرى جموع الشعب الذي خرجت في الجمعة الماضية. وفي هذا المقام ندعو جميع من يسمعني إلى الخروج في مظاهرة عظيمة جدا التي دعا فيها السيد القائد بإذن الله سبحانه وتعالى، الجميع أن يخرج في هذه المظاهرة ليعلم السعودي توجه منحرف، وتوجه لا زال يستعبده الأمريكي، فتوجه ليعمل له كما يزعم تحالفات، ولم يستفيد من تحالفته الأولى التي سقطت وهزمت وردعت. ولكن على الجميع في بلدنا معني بحكم المسؤولية بالتحرك في المظاهرات اليوم أو في غيرها، وأيضا حشد كل الطاقات وكل الإمكانيات ونعمل كل شيء. وكذلك على الخطباء أيضا يعرفوا أن هذه المناسبة مناسبة المولد العظيم هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعظم هذه المناسبة لدى تعظم لدى اليمن في هذا المولد العظيم. وكذلك كلما اقتربت ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم نرى الأرض تتزين وتفرح القلوب ويفرح اليمنيين بمحبتهم وعلاقتهم. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيقع بعد تعودنا بعد كل مولد عندما نحيي هذه النعمة العظيمة. عندما فقد أحياها هم أولا الأنصار عندما احتفلوا بطالع البدر علينا من ثنيات الوداع. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لهذه المناسبة وما بعد انتصارات كبيرة. فقد تعودنا في كل مناسبة المولد يأتي بعد انتصارات كبيرة للشعب اليمني عنده، لأنه أفضل شعب يحيي هذه المناسبة وهي مناسبة عظيمة. وسنستقبل رسول الله في مولده كقائد عسكري، كقائد عسكري جاهد الكفار واليهود والنصارى في هذه المناسبة. يجد هذا الشيء الذي نهتم به ونكتدي به ونفعل كما كان يفعل رسول الله. فمولد النبي يمثل مناسبة جامعة تساهم في القضاء على كل عوامل الفرقة. فالذين مع رسول الله هم من ساروا بسيرته ونهجوا نهجه في كل مكان وفي كل زمان. من يسير بسيرة رسول الله هم مع رسول الله في كل وقت. ومن المهم أيضا العودة على الخطباء. أخيرا نوجه من مقامكم هذا على الخطباء دعوة الناس إلى الخروج في مظاهرة اليوم، وأيضا إلى الاهتمام الكبير بهذه المناسبة العظيمة وإثارة الزينة بشكل كبير وحسب الممكن والمتاح. فالله فرسول الله كان قائد عظيم، نحتاج الأمة بأمس الحاجة إلى العودة لرسول الله والتأسي به. فالرسول الله يأبى لنا الضيم ونحن نكتدي ونتأسى به. ومن ذلك موقفنا الحق في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فهذا أهم ما يجب أن نهتم به، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد قال ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله، وعد من الله بالظهور، ويعني ذلك ظهور الأمة التي تتمسك بهذا الهدى كما هو بعيدا عن الزيف والضلال المحسوب عليه وليس منه. فالأمة التي تتمسك بدين الحق ولا تدخل فيه شيء من الباطل ولا تزاحمه بباطل، تستورده من هنا ولا، بل تمشي على الحق ودين الحق، فهي أمة موعودة بالظهور، موعودة بالنصر، وتظهر الأمة وتتمسك به. نعم يا أبا
0: بإذن خير. الله بإذن الله عز وجل. أستاذ باكر، في ختام حلقتنا نريد منكم أيضا كلمة أخيرة في نصف دقيقة توجهونها لمن أردتم.
1: فأولا نوجه لليمنيين بشكل كبير إلى الخروج الكبير جدا، فهو جهاد في سبيل الله ولا يطون موطن يقيد الكفار. وكذلك الاهتمام بمناسبة المولد النبوي الشريف والجهاد كما جاهد رسول الله كما ذكرنا في الحلقة عدة آيات للجهاد. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاهتداء بكتابه. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن أسرانا وأن يعجل بفرجه عن الشعب اليمني المظلوم. ونسأل من الله سبحانه وتعالى الامتراج لكل أمتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. مدير إدارة الإرشاد بمديرية الشرس بمحافظة حجة الأستاذ باكر الأرحبي، نشكركم جزيل الشكر، كنتم معنا في هذه الفقرة عبر الهاتف، بوركتم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا.
1: حفظكم الله ورعاكم
0: وإياكم إن شاء الله.

0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد، وبعد الفقرة الأولى نذهب وإياكم الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، وسنتعرف في هذه الومضة نستمع إلى قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشيخ محمد راتب النابلسي. تفضلوا معنا بالاستماع.
2: يسمع النبي الكريم بكاء رضيع في صلاة الفجر، كأنه ببكائه يخاطب أمه، والعادة أن أطول صلاة في حياة النبي هي صلاة الفجر، فقرأ أقصر سورة وسلم. فلما سألوه لما فعلت هذا يا رسول الله، قال سمعت بكاء طفل ينادي أمه ببكائه، أردت أن أرحمها. هي رحمته. كان يرتجف من أعماقه إذا رأى دابة تحمل فوق طاقتها، فكيف الذي يحمل شعوبا فوق طاقتهم؟ كان يرتجف إذا رأى دابة تحمل فوق طاقتها. رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال هل حجزتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ مرتين؟ أيها الإخوة، بعد أن دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقف في الناس خطيبا وقال والله شيء لا يصدق. قال أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه. ولا يخشى الشحناء، فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. في أعلى درجات القوة، في أعلى درجات القوة، جاءه سعد بن عبادة قال يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. قال لما؟ قال بهذا الفيء الذي أعطيته للمؤلفة قلوبهم ولم تعطي الأنصار منه شيئا. فقال يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال والله ما أنا إلا من قومي، يعني هو غضبان أيضا. فقال اجمع لي قومي. والله قال كلام صدق ولا أبالغ يذيب الصخر. قال أما بعد، مقالة بلغتني عنكم وجدة، يعني حزن، وجدتموها علي في أنفسكم من شأن في شأن هذا الفيء الذي أعطيته لغيركم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم. الآن بعد معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. قال أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك. يا الله، ذكرهم بفضلهم عليه وهو في أعلى درجات القوة. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم، فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. يعني أي إنسان قوي إذا في فئة اعترضت عليه يسحقها، يلغي وجودها أحيانا. يا ترى هذه القصة تدرج مع حكمته أم مع رحمته أم مع تواضعه أم مع وفائه؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده، يحبها كثيرا، لعله يبقى بها. فلما بلغه قلقهم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات

0: ماتوا مماتكم، ما تخلى عنهم أبدا. أيها الإخوة، كان مع أصحابه في سفر، قال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام وعليها جمع الحطب، سيد الأمة، زعيم الأمة، قائد الجيش، يعني ملك، رئيس، نبي، رسول، قال وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أي هذه سنته، يعني قصة يمكن أن تشرح بسنوات. دخل أعرابي على مجلس النبي، تأمل في أصحابه، قال أيكم محمد؟ ما في كرسي خاص له، ما في مكتب فخم، ما في شيء يجلس عليه خاص. ففي رواية، في روايتين، الأولى أنه قال أنا، والثانية أحد الصحابة أشار إليه ذاك الوضيء. ألا تفهمون منها أنه لم يكن متميزا على أقرانه؟ يعني في معركة بدر الصحابة 1000 والرواحل 300، قال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. قائد الجيش، زعيم الأمة، بيسوي نفسه مع أقل جندي. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. هي الرحمة. أخواننا الكرام، اتصل بالله. إن اتصلت بالله الصلة التي أرادها الله يغدو قلبك رحيما، ترحم من حولك، فإذا رحمت من حولك أحبك من حولك، وإذا أحبك من حولك التف حولك من حولك. هي الآية يحتاجها كل إنسان، أب، أم، معلم، رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، يحتاجها أي إنسان ولاه الله على 10. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عنك.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ومضى معرفية التي قدمها لنا الشيخ محمد راتب النابلسي عن قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الختامية من هذه الحلقة،
2: ميدان الخطابة.
1: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة. في هذه الفقرة سنقرأ لكم نماذج من خطب الإمام علي عليه السلام عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفصل بعض معانيها وماذا نستفيد منها أيضا. نحن على مقربة من المولد النبوي الشريف، ومن أعظم ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وأيضا الإمام علي عليه السلام تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من خطبة بكلام عظيم. والإمام علي عليه السلام هو الرجل الذي كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خطبة للإمام علي عليه السلام يتحدث فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، على بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية.

عليه السلام حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه. ثم يقول عليه السلام عن عترته: عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوه وشهاب سطع نوره، وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد، وكلامه الفصل وحكمه العدل، أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم. إنها بحق كلمات من نور خطب بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا قوله: ابتعثه بالنور. إخوتي الخطباء، تأملوا هذه الكلمات، كيف رسم أمير المؤمنين صورة بليغة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا درس للخطيب أن تكون خطبته هداية للناس، وأن تكشف لهم الحقائق وتصحح لهم المفاهيم وتواجه الانحراف بالحكمة والبصيرة. وتأملوا أيضا قول الإمام علي عليه السلام: فهو إمام من اتقى. الإمام علي عليه السلام يضع أيضا للخطيب منهجا عظيما عندما يقول: سيرته القصد. نعم، فإذا كنت تقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسأل نفسك قبل أن تتحدث: هل أحمل إلى الناس نورا أم أزيدهم حيرة؟ هل أقدم لهم برهانا واضحا أم أكتفي بالشعارات؟ هل أرسم لهم طريقا عمليا يسيرون عليه أم أكتفي بالكلام النظري؟ هل خطبتي، هكذا يقول كل خطيب لنفسه، هذه الخطبة تهدي إلى الله أم أنها مجرد كلمات تنتهي بانتهاء وقت الخطبة؟ عندما يقول الإمام علي عليه السلام عن رسول الله: أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، تأملوا هذه الكلمات: حجة كافية، لأن الخطيب يحتاج إلى العلم والدليل، موعظة شافية، لأن الناس لا يحتاجون إلى المعلومات وحدها. لو كان الناس يحتاجون إلى المعلومات لقالوا: سمعنا هذه الخطبة من قبل، سمعنا هذه الآية، سمعنا هذا الحديث. هم يحتاجون إلى كلمة تلامس قلوبهم وتوقظ ضمائرهم وتدفعهم إلى العمل. وهذا هو دور الخطيب الحقيقي. فعندما يقول الإمام علي أن الله بعث محمدا بدعوة متلافية تجمع ما تفرق وتصلح ما فسد، دور الخطيب أن يجمع ولا يفرق، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها ونحن في مواجهة دول الاستكبار وفي فرض حصار على النظام السعودي. أن نصلح ولا نفسد، أن نبني ولا نهدم، أن نجمع ولا نفرق، أن نرفع مستوى الوعي، نعالج مشكلات المجتمع، نقدم للناس الحلول المستمدة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا أيضا قول الإمام علي عليه السلام: أظهر به الشرائع المجهولة، وقمع به البدع المدخولة، وبين به الأحكام المفصولة. هنا أمام مسؤولية أخرى من مسؤوليات المنبر. الخطيب ليس ناقلا للأخبار فقط، هو معلم، مصلح، مصحح للمفاهيم. لأنه قد تنتشر في المجتمع مثلا فكرة خاطئة أو عادة منحرفة أو مفهوم مغلوط، هنا يأتي دور الخطيب ليكشف الخطأ، يبين الحق، ولكن بأي أسلوب؟ بالحكمة والبصيرة، بالأسلوب الذي يقرب الناس ولا ينفرهم.

0: المنبر الذي سار على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنبر الذي يهاجه الانحراف لكنه لا يفقد الحكمة. إنه منبر يربي الناس على الحق، يقودهم إلى الخير. أيضا تأملوا معي قول الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه بصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه، شهاب سطع نوره. أيها الخطيب، هذه دعوة لك، هل يمكن أن تكون كذلك في المجتمع، أن تكون بصيرة لمن اهتدى، سراجا يضيء للناس طريقهم؟ لأن الخطيب ليس بالضرورة من يملك أعلى صوت. البعض يظن أن الخطيب إنما هو ذلك الذي يرفع صوته، يمتلك صوتا جهوريا، يحفظ أكبر قدر من النصوص. ليس هذا هو الخطيب بالمعنى الصحيح. الخطيب في البداية هو من يمتلك بصيرة في الواقع، فهما للناس، علما بالكتاب، قدرة على تحويل العلم إلى رسالة حية. مثلا يعني على سبيل المثال، قد تعاني أسرة تعاني من مشكلة، قد يكون هناك شاب يبحث عن طريق، قد يكون هناك مجتمع يواجه تحديات فكرية أخلاقية وما أكثرها في عصرنا، قد يكون هناك إنسان يقف على حافة اليأس. ربما كانت خطبة واحدة، كلمة واحدة، سببا في تغيير حياة إنسان. ولهذا الخطيب، لا تستهن بكلمتك، أنت لا تعرف من يستمع إليك، ولا تعرف أي قلب ستصل إليه رسالتك. الإمام علي عليه السلام أيضا يختم كلامه عن رسول الله: سيرته القصد، وسنته الرشد، وكلامه الفصل، وحكمه العدل. هذه الكلمات يمكن أن تكون منهاجا للخطيب في حياته ومنبره. سيرته القصد، فليكن الخطيب معتدلا متزنا بعيدا عن الغلو والتكلف. سنته الرشد، الخطيب عليها أن يكون قائما خطابه على الهداية والإصلاح. كلامه الفصل، فليكن واضحا قويا مؤثرا، يعرف ماذا يريد، يعرف ماذا يقول. حكمه العدل، فليكن منصفا لا يحكم بالهوى ولا يتحدث بغير علم. إخوتي الخطباء، في الختام، أيها الخطيب، إذا وقفت على المنبر فاسأل نفسك: ماذا سيأخذ الناس من خطبتي؟ فإن خرجوا منها أكثر علما فقد علمتهم، وإن خرجوا منها أكثر إيمانا فقد وعظتهم، وإن خرجوا منها أكثر وعيا فقد بصرتهم، وإن خرجوا منها أكثر عزما على العمل فقد أثرت فيهم. وهنا يكون المنبر قد أدى رسالته، هنا يكون الخطيب قد سار على خطى خير من وقف داعيا إلى الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا وإياكم مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام فقرتنا في هذه الحلقة ميدان الخطبة، وأيضا إلى ختام حلقتنا ملتقى الخطباء. نشكر ضيفنا من جديد الذي شارك معنا في منبر الجمعة، الأستاذ باكر الأرحبي، وأيضا استمعنا إلى ومضى معرفية للشيخ محمد راتب النابلسي عن قصص من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وختمنا بنماذج من خطب الإمام علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم طيب الاستماع، ونشكر أيضا المخرج المهندس محمد علي هبة. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير والشكر، أنا المقدم عبد المجيد إدريس، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم: إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب، ومستحقاته التي هي حكة ومحكة، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
3: ولن تنبع الحوارات، لن ينبع معهم إلا السيف، ولن ينبع معهم إلا القتال، ولن ينبع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
4: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
5: ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
6: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
7: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
8: إرادة الله بعد خلقه تمضي،
9: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد، الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علو الفرعون. لكنه قال عنه: ولتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة، أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم، وعد صريح بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكان وعدا مفعولا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونكم.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني في مواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مارك باي العصية من حبل الحرق قالت حلبها حلها.
2: أن صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
3: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم،
4: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
5: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
6: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزيه واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
7: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياه.
8: نقول لال سلمان ارفع يدك، نحن شعب لا نحمل الوصايا على بلادنا.
9: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي أهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

Peace.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

0: هذه الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: خرجنا اليوم
2: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
3: هيا لي معك شعب الحمية يا عرب أمه ودولة سدد.
0: ويقولون لكم
4: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
5: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين مستعدين.
6: اسرد جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا. القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهيه. ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيره. عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد. والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة. وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة لقناها العاشرة. ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيهه للوجيهة الغابرة. كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصره. واليوم قوات اليمن بدات تقصف الخصم البعيد والبحر الاحمر في مناظير العيون الساهره. واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد. ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصره حاصره. اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد. ابو يمن جاهز يرجعها قطعها متناثره. وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رغم الله الجروحة الغايره من الصواريخ الذكيه فوقهم هالمنا مزيد. والهمه الهمه على صهيون نقطعها دابره. انت الشجاعه والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره. ملكت في بنك الكرامه والجهاد اكبر رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمه والكافره. وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد. هذا لان الله سخر لك قيادها نادره والشعب كله فوضك يا صاحب القوله السديد. لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضره. عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد. ولا الشعوب العاثره في دربه شعبك سايره لو يعقدوا في اليوم قمه يا العبيد انهم عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزه الفاجره. اطفال غزه اطفال غزه في غضون الثانيه يسقطها شهيد. والمملكه في موسم الترفيه تلعبها باصره. واحنا قضيتنا فلسطين الابيه ما نحيد. وسيف قائدنا على راس اليهوديه شاهره. يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريده للوريد. والقيس صنع اقرب لغزه من دبي والقاهره. احنا لها واحنا لها واحنا للباسة الشديد. واحنا الصقور الجارحه واحنا الوحوش الكاسره. وعندنا خوض المعارك ضد الاعداء يوم عيد. والموت لاسرائيل منا والقوى المتآمره. قام اليمن يبني بموقف شعبه المجده التليد. وقادته صارت بفضل الله قياده قادره. هذا جديد يا من اتخبرتني ويشا الجديد. والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره. عندي رساله للعرب لا اقولها يمكن تفيد. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوه اخره. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوه اخره. الله اكبر. الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر للاسلام.
7: انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيره.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.